0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الفصول.

0: نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد. صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم السبت ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى ليلنا القمر، وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد، نحب البلاد لكي لا يحب البلاد أحد. ولو قتلونا ولو شردونا، لعدنا غزاة لنفس البلد.
1: نسعد باستضافة صديقنا الشاعر محمد صغير ولد أحمد في هذا الجزء من أجراس الإبداع. محمد مساء الخير، مرحبا بك في إذاعة تطاوين. أولا
2: مساء الخير وأهلا بمستمعي إذاعة تطاوين وبأهالي تطاوين الثوار الأحرار.
1: نعم، طبعا هو ربما انطلاقة حديثنا من خلال هذا السؤال الأساسي: كيف يتفاعل الشاعر مع الشارع؟
2: في الحقيقة أنا منذ بدأت كتابة الأدب في بداية الثمانينات كنت ابن الشارع وابن الشعب. كنت أكتب الشعر، وكنت أيضا أتدخل وأكتب المقالات الصحفية، ونشرت كتابا اسمه تفاصيل، ومضمونه هو تدخلات الكاتب في جميع أوجه الحياة العامة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. إذن من الأول اخترت أن أتدخل في الشأن العام، بحيث لا يمكن حصري في أنني في أمر تقني وهو أنني أكتب الشعر. بالعكس، كنت أكتب في جميع أوجه الحياة، وقد نالني من العقاب ما نالني. إذن هناك من اختار اختيارا آخر وهو حر في ذلك وعليه يتحمل مسؤوليته كل منا. ولكن أنا أعتقد أن الأدب الذي لا يقترن بنبض الشارع وبنبض الشعب وبنبض الحياة وبنبض التاريخ هو أدب زائل لا محالة.
1: ضمن هذا التفاعل يأتي هذا التعريف الجديد لمحمد صغير ولد أحمد من خلال هذه الإشارة لمقر القيادة الشعرية للثورة التونسية، وهي إشارة تحيل مباشرة إلى هذا الانخراط الأساسي والانخراط الواضح.
2: في الحقيقة ثبت من لمني على الفيسبوك أنني أدعي أنني أقود هذه الثورة. هذه الثورة قام بها الشباب وقام بها الشعب التونسي الذي نحن منه، ولا أحد يستطيع أن يركب أو يتلعن. أنا سميت بيتي، المكان الذي أشتغل فيه، مقر القيادة الشعرية للثورة التونسية أو الشعبية. والعكس أيضا صحيح، لأن هذه الثورة الشعبية التونسية المجيدة النادرة في التاريخ والتي يجلها جميع حضارات العالم هي أيضا التي كانت تقودني وتقود غيري في الكتابات. تعرف أن هذه الثورة انطلقت بشيء رمزي وهو حرق محمد أبو عزيزي الشهيد لنفسه احتجاجا على كمية الظلم المتراكم. وهذه الثورة أيضا لابد أن تخلق رمزياتها ودلالاتها الأخرى. ليس هناك قيادة سياسية لهذه الثورة، ليس هناك قيادة ثقافية، ولكن قادها شعب متعلم ومتسيس. أنا من موقعي عندما رأيت الشعب في شعاراته الأخيرة التي ستسقط الدكتاتور يقرأ أبو القاسم الشابي ويقرأ أشعارا أخرى، والشعر دائما يصلح في مثل هذه الحالات، وإلا لما كان نشيدا وطنيا، قررت أن تكون بيتي أو مكتبي مقرا لهذه القيادة. في الحقيقة أنا لا أقود أحدا، وليس ورائي جيش من الكتاب والمستكتبين، إنما كان دوري أن أدون، أن أكتب يوميات هذه الثورة، وأن أبلغ لكتاب العالم وأحرار العالم ما يحدث في تونس، وأطلب منهم أن يقفوا معنا سواء بالكتابات أو بالقصائد أو بمواقف واضحة في بلدانهم. وقد تلقيت قصائد عن هذه الثورة من بعض الشعراء، منهم الشاعر الكبير سعد يوسف.
1: نعم.
2: إذن هو مقر رمزي ولا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك.
1: نعم. بما أنك أشرت إلى هذه الرمزية، أشرت إلى رمزية الاحتراق في اللحظة الأولى باعتبارها دافعا وباعتبارها موقدا أيضا، هذه الصورة بمختلف أبعادها الآن الواقعية بالتأكيد أن لها ظلالا رمزية ما، وعلى المبدع أن يكتشف أو أن يذهب بهذه الأبعاد الرمزية إلى أقصاها على ما أتصور.
2: في الحقيقة ذلك ربما حين يستتب الأمر وتصل الثورة تتجسم وتترجم إلى وضع سياسي ديمقراطي ونظام برلماني لكي نحد نهائيا من صلاحيات صلاحيات إلهية لرئيس الجمهورية. ربما تسمعني؟
1: نعم.
2: ربما يستتب الأمر حين تنجز الثورة مهامها أن نتفرغ إلى جماليات الشعر. أنا أحتفظ بثلاث صور، ذاكرتي تحتفظ بثلاث صور مكثفة لرحلة هذه الثورة التي حطمت جميع الأرقام القياسية. صورة البوعزيزي الشهيد وهو يحترق أمام ولاية سيدي بوزيد.
1: نعم.
2: وهو يحرق جسده الذي كثف الظلم الذي والمهان اللتين سلط عليه، وهو أيضا يكثف ظلما طال التونسيين وخصوصا المدن الداخلية والولايات الداخلية والحدودية منذ الاستقلال تقريبا. ثم أن هذه وهو يحترق كان يمشي.
1: نعم.
2: لم يكن واقفا فقط، ولذلك سرت الثورة في جميع أرجاء البلاد. الصورة الثانية عندما زاره الرئيس وأنذاك وهو على فراش المرض في مستشفى الحلوق البالغة، وقد كتبت قصيدة بعنوان الفراشة.
1: وسأطلب منك
2: أن الرئيس المخلوع في الحقيقة كان ينظر إلى تونس المحروقة.
1: نعم.
2: لقد تحول إذن، والثورة تقترب من العاصمة والمظاهرات، رأيت أن الرئيس المخلوع كان ينظر إلى تونس في شخص البوعزيزي، أي في تونس التي حرقها نظامه بالنهب والسلب وإلزام الحريات. الصورة الثالثة هي يوم إنجاز الثورة في شارع حي بورقيبة، والشعب التونسي أمام الداخلية يطالب برحيل بن علي، ولا يخدعه خطابه في الليلة
1: التي سبقت.
2: إذن هذه ثلاث صور تجسم رحلة الثورة. يعني الثورة بدأت بشكل ثقافي ورمزي أيضا. لا أعتقد أن على الشعر أن يضيف شيئا في هذه الحالة، بل أن يعالج، أن يدون، أن يحتفظ بالذاكرة بهذا الفعل وهذا الحدث المتسارع. ربما تنفجر أشكال جديدة مثلما انفجرت أشكال في وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الإنترنت، وقد يعني الشباب التونسي استعمل كثيرا هذه الوسائل من أجل أن يوصل الأحداث إلى العالم. فالشعب هو الذي صور وهو الذي أرسل للمحطات الفضائية وللجرائد العالم.
1: نعم. بما أن محمد لا أدري هل بالإمكان ذلك الآن، بما أنك أشرت إلى قصيدة الفراشة أريد أن أسمعها منك.
2: يعني هذه قصيدة على لسان محمد البوعزيزي ويخاطب الرئيس آنذاك، وهي على ثلاث مراحل.
1: نعم.
2: يوم زاره الرئيس مخلوع، ثم عندما مات البوعزيزي، ثم المقطع الثالث يوم 14 جانفي، وأنا كنت أفترض أن البوعزيزي حي وينظر إلى تلك الجماهير المنتصرة.
1: نعم.
2: إذن يقول: وأنت تنظر للرمادي رأيتني سوداء مثل حذائك البراق، لا أقوى على التحديق فيك. أنا تونس يا أخي محروقة، لا شعر لي، لا أذن لي، لا عين لي، لا يد لي، لا فم لي، وكما ترى قد لا أعود إلى الحياة وقد أعود صريحة كلسان ديك كصياح ديك. أنا تونس الوسطى أعيش على القناعة والمطر، أنا تونس كبرى قدر، أنا تونس أخرى رماد منتظر منتظر. عندما مات أبو عزيزي كان هذا المقطع.
1: نعم.
2: في يوم موتك أكتفي بقصيدتي وسجائري، وأطيل شعري عنوة لن أحلقه، وأظافري أبكي وأنقط بالدموع حروفها، ولعلها تبكي معي ملتاعة متحرقة. المقطع الثالث يوم 14 جانفي يقول على لسان أبو عزيزي الشهيد البطل: في كل فصل تنبت الحرية الحمراء، لا شيء سأغسله عدا هذا النظام وآله، لو لم أكن حيا لأشعلت الوزارة ذاتها لأنير ثورتكم ظلام في السعودية. إذن هذه تقريبا القصيدة وما زالت لم تكتمل بعد.
1: طبعا محمد، ونحن نتحدث عن هذه الرمزيات المختلفة، ثمة هذا الحضور لا أدري كيف أقوله، كأنما بعض من كتاب تونس وبعض من مبدعيها يحاولون الآن أن يستعيدوا بعضا من حضور فقدوه خلال، كأنما الشارع فاجأهم في لحظة ما وذهب بعيدا في الحلم. والشعراء والمبدعون عادة صناع الحلم اكتشفوا أن الشارع تجاوزهم، الآن يستعيدون ربما بعضا من مبادرة. ما المطلوب منهم الآن فعلا؟
2: شوف، المثقفون والفنانون في كل التاريخ البشري وفي كل البلدان وفي كل العصور غير متجانسين. مثلا كيف نعرف السلطة؟ أي سلطة بالعالم ترتكز على المال وعلى العسكر وعلى الشرطة وعلى رجال الأعمال في أغلب الأحيان، ولكن أيضا ترتكز على جزء كبير من المثقفين.
1: نعم.
2: أنا لا أعتقد أن هناك فنانين وجميعيين ومثقفين يريدون أن يركبوا هذا الحدث. أولا أغلبهم كان يمدح العهد البائد.
1: نعم.
2: وكان يمدح العهد الذي سبقه أيضا.
1: نعم.
2: ولا أعتقد أن هذا الشعب المتعلم اليقظ الذي يحرص ثورته سوف تنطلي عليه حيلة أن يتوب هؤلاء الذين كانوا ضده. هناك الكثير من الوثائق والكثير من الأرشيف الذي يدينهم. نحن لسنا في لحظة قصاص، ولكن الواقع لا يجب حشر المثقفين كلهم في نفس الخانة. لاحظ أن هذا الشباب الذي انتفض في ذاكرته مخزون ثقافي.
1: نعم.
2: أكيد أنه شاهد فيلم نور بوزيد ذات يوم في حسن، أكيد أنه شاهد مسرحية الفضل الجعابي 50 وغيرها. إذن ليس كل المثقفين وكل الشعراء. لاحظ مثلا أنه بعد هذه الثورة وجدنا أن خزائن الإذاعات الجهوية والوطنية والتلفزة خالية من أي أغنية تليق بالثورة، بل إن أغلب الأغاني الموجودة في الأرشيف هي إما هلمية ضبابية أو تمجد الشخص الواحد والمرأة الواحدة ومنجزات العهد البائد. الآن نحن في مفترق طرق تاريخي، وأنا اتصال بكثير من الأصدقاء حولنا في الرقعة العربية وهم فخورون بما أنجزه بهذه الثورة التونسية، وأنا أسميها ثورة ولا أقول ثورة بنفسج.
1: نعم.
2: قبل يومين كنت في سيدي بوزيد، قال لي واحد من المواطنين، قال لي في الحقيقة هنا ثم الهندي مش البنفسج.
1: الصبار مثلا.
2: الصبار، والصبار فيه شوق يدق الأعداء.
1: نعم.
2: إذن هي ثورة، وليست بدأت بانتفاضة ثم انتهت إلى ثورة، وينطبق عليها مفهوم الثورة. سميها ثورة تونسية، الثورة الشعبية التونسية، لكن المهم هي ثورة، وسيأتي بعد ذلك أدبيات كاملة، ربما يأتي المؤرخون لكي ندعم هذا المفهوم. تفضل.
1: نعم. طبعا أولاد أحمد، أنت كنت في سيدي بوزيد، وأكيد أن للمكان دلالته لديك أنت من تلك المنطقة، وإحساسك بها أكيد أنه مختلف عن إحساسنا. صحيح أننا أن هذه المدينة أخذت بعدا رمزيا بالنسبة إلينا الآن، بعدا واقعيا نعم، ولكن بعدا رمزيا أيضا، وبالنسبة إليك ربما هذا المعنى الرمزي مكثف بشكل أكثر وبحدة أكبر.
2: أنا في الحقيقة منذ اندلاع الأحداث في سيدي بوزيد لم أزور سيدي بوزيد إلا البارحة، وزرتها في الصباح وعدت في العشاء، وأنا بدوي وأخجل وحيي، ومصادفة غريبة أن البوعزيزي من سيدي بوزيد، وأن الأحداث انطلقت في سيدي بوزيد، وأنني أنا شخصيا من سيدي بوزيد، فشخصيات مهمة سيدي بوزيد مثل المرحومة ذكرى محمد، محمد الجمودي إلى آخره. لم أريد أن أستغل هذه المصادفة وهذه الخصوصية لتجمعني بسيدي بوزيد لكي أقلل من شأن الثورة.
1: نعم.
2: لم أستغل ذلك إطلاقا. كتبت نصي الأول في يومي الثورة، أنا لي أن أختار ما بين موطني ووطني، ونبهت فيه إلى خطورة التفاوت الجهوي، وأن سيدي بوزيد وبعض ولايات الداخل لها وضعيات كأنها لم يزورها الاستقلال أصلا، ولم يزورها التغيير، كاننا ما زلنا في عهد البي، وهناك وضعيات عقاريه الاراضي اغلبها تملكها الدوله، بحيث المواطن لا يستطيع ان يتصرف. لم اريد ان استغل كوني من هناك، ولكن عموما انا اعتبر نفسي ايضا ابن تلك الجهه، واعتز واعتبر نفسي مقصرا في حقها، لانه انا من مواليد 55، يعني قبل الاستقلال بعام، وأقول دائما أنا أكبر من الدولة بعام، إذا فهي أختي الصغيرة، لي ذاكرة وأعرف أنه في بداية الاستقلال بورقيبة حارب القبائل والعرشية، ولكن في حقيقة الأمر أن التنمية لم تشمل كل الجهات، بل ذهبت إلى جهة ما، إلى جهة الحكام، وهذا واضح للعيان. لابد من الاعتناء بهذه المناطق، ثم الاعتناء بتونس كلها.
1: طبعا أنت أشرت إلى هذا الآن، إلى هؤلاء الكتاب والمثقفين عموما، وأكيد أن أجواء الساحة لا أدري الثقافية العربية تفرح بمنجز الثورة التونسية، لكن في ذات الآن نرى يعني جملة من الهياكل الثقافية التي تعيش وضعا بائسا في حقيقة الأمر محمد، سواء اتحاد الكتاب يعني.
2: يا أخي هذه المؤسسات اختارت أصلا أن تكون تابعة للنظام البائد، وهي ستختار حتى حين تتشكل الحكومة القادمة أن تستفيد فقط. أنا ضد هذه الهياكل منذ تأسيسها، لأن تذكرني بتلك الدول الشيوعية الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وهي جهاز بوليس في الحقيقة ثقافي على حرية الإبداع والخلق. الخلق الفني يتم بشكل فردي خصوصا في الكتابة.
1: نعم.
2: لكن هذه الثورة التي تنشد المواطنة من حق المبدع على الدولة باعتبارها حصيلة ضراعة بالمجموعة الوطنية أن تدعم الإبداع الفني والكتابة، ولكن هذه الهياكل هي مضيعة للوقت. هناك حقوق نطلبها كمواطنين مثل جميع المواطنين الذين لهم حقوق أخرى، إذن لا فضل لنا في أننا كتاب. مبدعون أو كتاب، المهم الإبداع، يعني أغلب الإبداع التونسي في المهرجانات أو في الكتب تم في غرض واحد، هو المدح والتزلف، ولذلك ساءت الكتابة وضعف المستويات الإبداعية. أنا لا أؤمن بهذا اتحاد الكتاب، ولا بد بالحقيقة من محاكمته لأنه منذ حوالي 30 سنة وهو جهاز من أجهزة حزب التجمع الحاكم ومن قبل الحزب الاشتراكي الدستوري، ثم إنه مورط في قضايا مثل ترشيح الرئيس المخلوع إلى 2019 وفي جرائم كثيرة. وإذا أنا ضد هذه الهياكل. على هذه الثورة أن تجد تعبيرات لها، أن تجد هياكل أخرى يقودها الشباب بالأساس.
1: نعم هو هذا
2: سيمونير بحرية بنتي
1: هذه كلمات
2: كلمات تقرأ عمي حماة الحماة أو نحب البلاد.
1: نعم ياريت
2: لذا يكلم يكلمه والأسلام.
3: هلو
1: عسلامة كلمات.
3: عسلامة
1: مرحبا بيك.
2: أقرأ
1: لي نحب البلاد كلمات.
3: نحب البلاد كما نحب بلاد أحد، صباح المساء قبل الصباح وبعد المساء اليوم الأحد، ولا يسردون كما يسردون ولا يقتلون، عنده ذات لهذا البلد.
1: جميل جميل.
2: هذه كلمات ولد أحمد عمرها 3 سنوات ونصف.
1: نعم.
2: تقريبا 4 سنوات.
1: نعم
2: حتى الشباب تعلم مفردات الثورة
1: بتأكيد. يعني هي ثورة شباب، وبتأكيد هؤلاء الشباب عليهم أن ينحتوا لأنفسهم الآن مسارات أخرى على ما أعتقد محمد.
2: أنا أحيي شباب تطاوين وشباب تونس كلهم، لأنه في الحقيقة لو ننظر في الحقيقة كانوا يقتصون أيضا لأبائهم الذين عانوا من السجون منذ الستينات.
1: نعم. في سؤال أخير محمد صغير ولد أحمد، وأعرف أنك مسافر إلى بيروت لمهام شعرية وإعلامية في ذات الآن، هذه الثورة هل يمكن أن نقول أنها أيضا أعادت إلينا الشابي شاعرا شابا؟
2: والله الشابي تعرف أنت، الشابي مات أثناء الدولة الحسينية. الشابي الشعب رفع شعاره إلى الشعب وهو من أراد الحياة يوم 14 جانفي. يعني مش معقول الثورة تذهب إلى الأمام ونحن علينا أن نعود إلى الوراء، وكأننا نفرغ الساحة من شبابها ومن شعبها ومن مثقفيها. لكل عصر عصرة، الشاب يمكن أن يكون شاهدا على الثورة وقد يكون قادها بشعره، ولكن عندما أتذكر الشاب أنا أيضا أتذكر الكثير من الدكتاتوريين الذين رحلوا، حتى هو كان شاعر لم يكن دكتاتورا. علينا أن نتجه مباشرة إلى المستقبل، وحين نتجه إلى المستقبل فإن ذاكرتنا ستحتفظ بما هو أساسي في تاريخها الطويل. إذن الشاب ليس فقط موجودا في الماضي، إنه يعيش معنا هذه الثورة.
1: نعم هو أنا سألت هذا السؤال لأني يعني سأقترح بعد قليل على المستمعين تسجيلا لقصيدتك إلى الشابي من لقاء لنا في مدينة تطاوين منذ حوالي 2 سنين.
2: نعم
1: وكان في البرنامج بيني وبينك لنكون واضحين مع المستمعين أيضا تقريبا منذ شهر ديسمبر، بداية شهر ديسمبر، أنك ستأتي إلى تطاوين في نهاية شهر جانفي.
2: صحيح.
1: ولكن تغيرت أشياء وسعدنا أن أشياء تغيرت،
2: وفاجأتنا الثورة
1: فاجأتنا الثورة فسعدنا.

إذن أنا أشكركم على هذه الدعوة جمهورا وإطارات ثقافية، وأهنئكم على مدينتكم وعلى الجهد المعماري الذي يميز هذه المدينة. نحب البلاد، نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد المساء ويوم السبت ويوم الأحد. ولو قتلونا كما قتلونا، ولو شردونا كما شردونا، لعدنا غزاة لهذا البلد. وعاد إلى أرضنا الشجر، وعاد إلى ليلنا القمر، وصاح الشهيد سلام سلام على من صمد. نحب البلاد، نحب البلاد لكي لا يحب البلاد أحد. ولو قتلونا ولو شردونا، لعدنا غزاة لنفس البلد. رسالة، أنا أستعمل هذه المرآة تقريبا لثاني مرة، أتدرب عليها، وأتدرب أيضا على رسالة إلى أبي القاسم الشابي. أخيرا أخيرا وبعد نشيدك والعمل الوطني، أخيرا أخيرا وبعد نشيدك والعمل الوطني، أرادوا الحياة فرادا ولم يسألوا أحدا ما الحياة، أفعل أم اسم، أروح وجسم كما قال بعض الفلاسفة الأولين. بنوا دولة، ليس هذا مقام لتعداد أخطائها، وبنوا جامعات عروضية لا تدرس في مادة الشعر من كان أطول أو صار أقصر من ظله وهو يمشي بلا جسد في المنام، ولم يأسروا معه لا فراشة ولا ظبية في ذفاف الغدير ولا شاردة، حفاظا على ما تحلل في اللغة الهامدة. ومن أجل أن يفردوك حديثا كما أفردوك قديما، بنوا فوق قبرك قبرا لما اعتقدوا أنه أنت بالذات لا أحد تحته، وقالوا كفانا من الشعر في هذه المرحلة. فقلنا وما العيب في المسألة، على الله سيروا ولا تكثروا في الطريق على حنظلة. وصاروا يغنون، وصاروا يغنون بعد المغني وقبل المغني، لنا شاعر واحد وقصيد فريد وبيت يتيم هو الشعر مختصرا في إذا والحياة ولا بد. والتفتوا للمعاجم، ألغوا المؤنث ثم المثنى، ومروا على دورة القمر الشمس، لا ثلاثاء ولا أربعاء ولا فتية يلعبون مع نمر هائج في البراح وفي الحلبة. هنا السوق فاصرخ لتسمع ياءك في الجلبة. أحبوك لله بعض وللشعر بعض وللخوف من سكتة النظم بعض وللشك في التونسية والتونسي على عادة التونسية والتونسي إذا سئل عن توانسة آخرين. ولكن حبا كهذا، ظلوم كهذا الذي صار باسمك، يلحق بالصابرين على ما تبقى من الحس والنحو والقافية، ويفرحهم أن تراق القصيدة إن لم تكن صافية. جنوب

أوبية لا تزال القصيدة صمراء والظلم خمر القوي، فما أشبه الغد باليوم بالآن بالتوي بالبارحة، لحفل الجنازة تكفي دموعك للنائحة. أضفنا إلى الشعر نسبية للحقيقة، للبيت طولا يقاس بحسب الوظيفة، للصوف تقوى البهاليل، للنثر سكرا خفيفا، وللجدران سقوفا وأروقة ونوافذ. لم نلتزم سنة في البناء ولا مدرسة، وتلك ضروب من الهندسة. هنا أنت طير وليست سماؤك تحت الحراسة مثل سمائي، ولا الأرض ترضى بأن لا نعيش عليها مقابل شعر يحب الحياة بلا جسد وبلا أجنحة. لذلك تبدو خسائرنا مربحة، فلو عشت قرنا لهذه الشموع المئة لغاب عن الحفل نقادك المرجئة، ولكنك الآن حي بنا ولنا، وهم ميتون وأعذارهم سيئة. سلام عليك أخا أو أبا، وزرنا إذا سمح الشعر والطقس والأهل بعد مئة. قصيدة قصيرة إلى محمود درويش بعنوان الدقيقة. وضح أن أنا اسمي محمد الصغير، اسمه محمد واسمه محمود، التوضيح ضروري للقصيدة. قالت سأنتحر الدقيقة هذه، قالت سأنتحر الدقيقة هذه، محمود مات فما أنا من بعده. قلنا أطال الله في عمر الدقيقة، فاقرأي هذا القصيدة بخطه. جلست لأن دقيقة تكفي لتجلس أو تنط من الهواء لأجله. الشال كان معلقا مثل القضية قربنا متباهيا بعقاله، والقدس لولا أنه قمر لقلنا ها أطل معزيا بقبابه. أما الدقيقة فانتهت قبل الدقيقة باندفاع دموعها في حبره. نبت الربيع وكان صيفا في بكين وعندنا، فتخيرت من مرجه ذكرا وأنثى، والطبيعة هكذا، وفراشة حوامة في شعره. وقفت فكنت رخامة لوقوفها، ولبست شاهدة المكان فلي على اسمه في مسرح الأحداث، حيث حنينها ودموعها وجلوسها وأنا وهي، وربيعها وزهورها ووقوفها، والموت يكتب والحكاية تنتهي. مثلت دور محمد وأضفت واوا ها أنا محمودها في قبري. هذه كمية من الأدعية أرجو أن تكون مستجابة. إلهي إلهي أعني عليهم، إلهي أعني عليهم، لقد عقروا ناقتي وأباحوا دمي في بيوت أذنت بأن لا يراق دم فوق سجادها. إلهي أعوذ بك الآن من شر أهلي، يبيعون خمرا رديئا ويؤذون ليل السكارى البريء. إلهي لقد تم بيع التذاكر للآخرة،
ولم أجد المال والوقت والعذر كي أقتني تذكرة، فمزق تذاكرهم يا إلهي ليسعد قلبي، ألم تعد الناس بالمغفرة؟ إلهي إلهي أريد جرادا لكل الحقول، ومحو جميع النقاط، وقحطا لكل الفصول، وطيرا أبابيلا للاحتياط. صدقت إلهي أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، فخرب قصور الملوك ليصلح أمر القرى. إلهي لينبت دود مكان البلح، ذهبنا جميعا إلى الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح. إلهي حبيبي ويا سندي، نشرت كتابا جديدا فبعه بلا عدد. أختم بقصيدة جديدة بعنوان هذا أنا. هذا أنا رجل بلا جيش ولا حرب ولا شهداء. هذا أنا رجل بلا جيش ولا حرب ولا شهداء، منسجم مع اللاهوت والناسوت والحانوت، لا أعداء لي، وأشك أن قصيدتي مسموعة وحكايتي تعني أحد. هذا أنا أربو على الخمسين دون مجلة أو ساحة أو حائط أبكي عليه مع اليهود من العطالة في الوجود من النكد. هذا أنا متفرج في المسرح البلدي منذ ولادتي عن قصة حلزونة لا تنتهي عنوانها أسطورة الأحد الأحد. هذا أنا متنكر في جبة وعمامة أطوي الخلاء، أبا العلاء أبا العلاء لقد جنيت على ولد. هذا أنا أعلو على الجمهور دون مبرر، وهديتي تصفيقة كسلى كإيقاع البلد. هذا أنا ظل يهيم مع الظلال، تدوسه العربات في وضح النهار وفي مقاهي السوء، حيث بنو الكلام يفضلون على اللحوم جميعها لحم الجسد. هذا أنا من أجل أن أحيا لأسبوع أقاتل مرتين وأقتل مرتين، يقول لي صحبي وأعدائي تجنب في الكتابة ما يدل على المكان، وفي الصياغة ما يصير إلى معان، واقترب من هذه الدنيا كنجم يبتعد. حسنا أقول وقد فهمت من النصيحة أن أعيش كأي شخص لم يلد. هذا أنا أمشي مع الشعراء دون حراسة، في المهرجان مسلحا بمترجمي، لكأن شعري وهو ظلي واقف ليس التدرج في صعود السلم. والمهرجان عبارة عن مطعم يأتي الكتابة بالملاعق والفم. أمشي وأحيانا أطير لأنني أهوى السقوط مع الحمام على دمي. هذا أنا متنازل عما ورثت من الهوية بالنكاح، جنسيتي خذها أخي، كنت تونسيا مرتين براتبين وزوجتين
وموقفين من القضية ذاتها. كن أنتما، أنت الذي أنتاه ثم أنا وأنت. هذا أنا لا يقرأ البوليس نصي في الجريدة ناقصا، بل يقرأ المخطوطة حذو مديرها في الليل قبل توجعي وصدورها. وإذا سأكتب بالبريد لمن أريد وما أريد. أختم. أرى أنني صرت شيئا، أرى أنني صرت شيئا، ولا فرق بيني وبين الحجر، وأني علوت علي فطال الجدار ودار الجدار وآوى ظلال البشر. ولم أفشي سرا بسكان جسمي، ولم أتشرب عليهم مطر. أرى أنني أي شيء، كراس يداوم فوق الكلام وتحلو السياسة يحلو الضجر، منافذ مملوءة بالرماد، بلاط زجاج، محابس مكسورة في الزهر، حصن أو عصا ينقط الطفل بي أحرفا في تراب الممر. وداعا لماذا؟ وأهلا بماذا؟ من الآن لا شيء أعني، ولا شيء يعنى، ولا شيء شيء. طعامي ني، أنا الشيء في ذاته، أنا ناقة القرشي، أنا قلق المتنبي، أنا بغلة الإصفهاني، أنا كلب كافكا، أنا الخيزباز، صفات الهباء العظيم ولطم الهواء ووهم المجاز. أمامي 30 يوما لأبني غدي تحت أمسي، وآن ويوم لأعرف من بدني أين رأسي، وآن لأقتل نفسي بنفسي، و5 دقائق حتى يطوف برأس الغجر. سلام أخير علي، أنا صرت شيا وميتا وحيا، ولا فرق بيني وبين الحجر. شكرا.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: بلاد حلال، ما تخلوا شبر من شعب تونس يشريه دلال.
1: هذه عملة كبيرة مستحيل يسكت عليها سيدنا.
2: أنا سنتي سنتي خليفة كتوني
3: نابو زيد الهلالي، عهدت ناسي وعهدت العالم ونوطي راس للكلام.
4: هذا سيف يرمينا، ارمي سيفك يا أبو زيد، وجوده لدلال كل شيء علام.
5: مسرحة الدراما تقدم قيس حراث، وحيد الدريد، صالح جدين، نور الدين العياري، علي الخميري، عبير العامري، المنصف البلدي، إصلاح مصدق،

0: دار بني هلال، تأليف جلال بن ميلود تليلي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: شوفتك فيها حجرة يا أبو زيد.
2: وكيف تريدني نشوفك يا ذياب؟ طير البرني ولا طير غراب؟
3: شبهني بغراب؟ غراب يا أبو زيد؟ والله لون الرويسي في بدمك ما يوسخ زديد يا أبو زيد.
2: شاري الموت يا ذياب.
3: بايع الموت ليك يا أبو زيد.
2: هنا شاري، شاري منك يا ذياب يا ولد غانم. قرب قرب واختار كيف تبيع للموت. قرب ذياب يا ذياب. تتحداني؟ لا أبو زيد الهلالي، عاهدت ناسي وعاهدت العالم ونوطي راسي للكلاب ولا يشمت في ذياب.
3: لازم تندم يا أبو زيد يا مغرور. ذياب ما يقبل يكون محقور، ضحاك على العميان والعور.
2: اسكت أبو زيد، يوطي لك راسك في التراب.
3: انت توطي لي راسي، انت تضحك علي ناسي. يا قتال الارواح وسارق الغنايه، هذا سيفي رميته. ارمي سيفك يا أبو زيد، شمر على ذراعك ولاقيني، وهذه أربع خطاوي بيني وبينك. آه يا زيد يا غدار، هذه ضربة الثار.
2: ضربة ايش؟ ضربة ايش يا خاين؟ والغدر في عيونك ساكن وبين.
3: خذ هذه في ساقك وعلق دم وثبت منين خارج لك الدم.
2: هذا دم صحيح. لا ما سمعت زفيف الريح. من ايش ذراعي صار جريح؟ وعراكنا بالذراعات ما هو بالسيوف. قولي
3: عظيتك يا ابو زيد قبل ما تعظني. والخدعة في العرق حلال ولا ايش يا فارس ولد هلال؟

0: مش تشوف عيني في الغدير؟ خوي بوزيد يتغسل وذراعها مجروح، بوزيد يغسل في جرحة بالسركة، ما يريد حد يشوفها، ونا وسط الخيمة نشوفه عيوني ما هي مصدقة. كيف نتصرف؟ كيف؟ هو ناوي يكتم ما يقول، هي أنا عارفة حتى مشروح، لازم ما يحس بي. أستر يا رب، أستر يا رب، أنا خايفة ليكون مغدور وناوي ياخذ بضرب. هو جاي للبيت، لازم نعمل روحي راكدة ونشخر.
1: الحمد لله شيحة أختي راكدة وتشخر. خلها عالجان، مات فيك بالجرح في دراعي، حتى الدم مرة يكف ومرة ينزل.

0: يا بوسي من عرك العرك ومن حرب الحرب، مخلوق للعذاب والتنهيد، مسكين يا أخوي.
1: لو كانت أختي شي حفايقة ما كانت تطيق تشوفني مجروح، يمكن تبكي وتسمع لي ما اسمع، ويمكن تلومني على اللي صار. لازم نتحذر ما نحكي لها. لو سألتني نقول هذا جرح وضحطب، ما هو عارك ولا عطب. ارقد يا ابو زيد قبل ما تفيق، ارقد.
2: لا والله ماني مصدقة ايش سمعت وذاني في الغدير.
3: واصفة يا واصفة، قومي يا واصفة جيب اللبن.
2: كيف تعارك ابو زيد يا والدي؟ كيف؟
3: ايش تقولي يا واصفة؟ كيف عرفتي؟ ولا من خبرك؟
2: ايش يساوي رجال ولاد هلال من غير صحبة ابو زيد وذياب؟ كانت عاديته القبيلة تضيع ويحل بينا جدب بالصيف عوض خصب الربيع.
4: ايه قلت الحق يا واصفة بنت خوي.
2: والله يا عمتي خوفي لرجالنا يتنابزوا في تونس والصاحب يصير عدو،
4: ويتمكنوا بينا رجال خليفة الزنادق يصيروا ولاد هلال فريسة للذيوبة والكلاب في صحاري تونس.
3: اسكتوا اسكتوا، هذا محال تكون نهاية ولاد هلال. اسكتوا، جينا من أرض الفراعنة على الجال نفتح صور تونس. تونس الخضراء لازمها تصير مرتع لولاد هلال، هذا ما هو شيء محال، ما هو شيء محال.
4: الله ينصرك يا خوي منصور، منصور على الأديان، ما يفرح فيكم شمتان. غير تحذر انت ورجالك من العداوة والكره والغيرة وسطهم، هذو بيذوبوا الحديد ويخسروا العسكر مهما كان شديد.
3: معلوم يا نافلة معلوم، انت فايقة كيف خوك ذياب، نحارس نبقوا يد واحدة، عجال نكسر بيبان تونس ومن حبس الزناتي نخلص مرعي ويحيى ويونس.

0: هيا تلموا يا بنات، قربوا قربوا. قربنا يا عمتي نافلة، ايش تريدي انت؟ غير قولي يا اخي، غير قولي. نا واصفة نسمع وننفذ. ايش شورة شورتك؟
1: نا فرحتي بلمتكم ما توصف. شي حق وزيد الهلالي واصفة بنت اخوي.
0: وزيد ايه هو نافلة اخت دياب. اتلاقينا الثلاثة في لحظة صفا ومحبة.
2: اي والله،
0: نطيب الخاطر ونكشف اللي تخبى.
3: ايش رايكم نخلق فرصة نعشي فيها بوزيد ودياب مع بعض؟
0: فكرة هايلة يا خال، والله فكرة هايلة، فكرة ما كانت على البال. تصفي قلوب فرسان ولا دهنان. واحنا ما علينا كان نطبخ ونوازي. ناي نطبخ ايش يشتهي والدي دياب، وناي نطبخ ايش يشتهي خوي موزي.
1: عيش وملح يحنن القلوب ويرد المكروه محبوب.
0: والله قلت الحق.

0: دياب جاي ناحيتنا يا ابو زيد. اهدي الخواطر وكلمة بلطافة، خليهم علي سيفة وخلوا لساناتكم نظيفة.
1: ما قلت عيب يا شيحة، واللي غشنا يا ويحة.
0: قرب ناحية دياب يا ابو زيد، هو ما شافك.
1: تهني يا شيحة، خوك ابو زيد فاهمك وفاهم ذياب. انا ما اريد نزيدكم اتعاب.
0: انا ماشيه وانتم ربي حنن قلوبكم، ربي حنن قلوبكم.
2: ذياب يا ذياب، قرب قرب شوف الاصحاب.
3: ايش تسمع وزني وايش تشوف عيني؟ بوزيد قصدني وحال ذراعي طالب الصلح.
2: تقرب يا ذياب، هذا بوزيد الهلالي حالف ما يولي لتاني.
3: معلوم يا بوزيد، ضمني ونضمك.
4: الحمد لله كصفية القلوب وتصلح المعطوب.
3: الحمد لله.

0: قولي هذاك مش مسعود واقف غادي؟
1: هي يظهر لي هو مسعود.
0: اش بيه يدور كالزربوط؟
1: هي ما نعرف يا سيدنا.
0: نادي هولي
2: يا مسعود يا مسعود.
3: نعم نعم نعم نعم.
2: اقرب اقرب سيدنا حشتو بيك. ايش
3: اي انا جي سيد.
4: تفضل سيدنا تفضل.
0: مسعود.
4: نعم.
0: من قبيلة وانت واقف اش تم؟ تحب تقول حاجة ومتردد؟ صحيح ولا لا؟
4: صحيح سيدنا صحيح صحيح.
0: قدم القدام يا مسعود واحكي لي.
4: سيدنا انت فوق راسي وفي مامو عيني.
0: وانت من العباد القلال اللي تضحكني وتفرهدني يا مسعود.
1: سيدنا راهو مسعود ثامر اما كيف يجد الجد راهو ما فهمش كيفه في الانضباط والجاعه يا سيدنا.
0: انا مقدر له الشيء هذا ونعمل عليه كما نعمل عليك انت يا علام.
1: وهو كذلك.
0: اي عاد قولي على شنو ناوي تحكي يا
4: سيدنا؟
0: اتكلم.
4: انا نشك لي فما جاسوس في القصر.
0: شنو اش قلت؟
4: والله
0: سمعته يا علام.
1: اي نعم سمعته سيدنا.
0: اسكت اسكت يا علام اسكت. حتى انا قلبي ما قايل لي خير توا مده حاس بحاجه نعرف اللي هالشي ما هوش مستبعد. قول لي يا مسعود.
4: نعم سيدنا نعم تشاور عليه نفذوه من توا سيدنا نفذوه نفذوه.
0: انا عندي خطة اذا تردوا بيكم نكشفوا بيها شكون يتجسس علينا والفايت تشكون.
4: احنا معك
1: نسمعوا فيك سيدنا. قول قول احنا نفهموا وننفذوا على طول.
4: تفضل سيدنا تفضل تفضل.
0: الحقوني القصر.
1: هاي يا سيد تفضل.
4: هاي
1: امشي يا مسعود.
5: يا اهوك علام جاي لهوني يلزمني نعمل روحي نكره مرعي وصحاب. خليني على قليلة نعرف راي علام واذا كان النجم نعمل عليه بالطبيعة انجسله النبض قبل.
6: علام علام يا علام.
1: صباح الخير للا سعدة بنت سيدنا الزناتي الخليفة ربي يبقيها.
6: نهارك زين يا علام. ايش باش نقولك؟
1: قولي.
6: انا مانيش مرتاحة لهاك الجماعة المربوطين في حبس بابا.
1: شكون هذم؟ اللي يقولوا له مرعي وصحابه يونس ويحيى.
6: اي يستاهلوا ما صار عليهم بعد ما غدروا بسيدهم الزناتي.
1: اما انا بصراحة الحقيقة ما ريتش اللي هما مخطرين لهالدرجة.
6: بالحق قصدي حتى انا قلت هكا في الاول اما كي ما حبوش يقروا على شكون بعثهم بطلت نشفق عليهم.
1: يا مولاتي ظهر لي فيك قلبك حنين ورطب من قلب بوك سيدنا الزناتي ربي.

0: اتفضل.
1: عسلامة بابا.
0: الله يسلمك.
1: بابا قالوا لي اللي انت طلبتني.
0: قل لي يا سعدة، شنو رايك في عسة القصر وعسة الحبس والخدام والحراس والجواري؟
1: شنو بابا ما فهمتكش، اش تقصد؟
0: أنا شميت شي ريحة سوء نية في حد، ثم شي حاجة مريبة، لاحظت شي تحركات ما هي شيء، سمعت شي ولا قالوا لك شي كلام فيها الغاز تيجي الحاصلو، شكيت شي في حاجة هوني ولا هوني.
1: حاجة هوني ولا هوني؟ لا لا بابا، لا عيني لاحظت ولا وذني سمعت. هذا كنتي بابا من كثرة تخميمك وحرصك تتهيأ لك حاجات ما عنديش حتى أثر.
0: بالله بالله، تقصد اللي أنا عقلي خفة هكا بابا؟
1: لا لا لا حشيك بابا.
0: تقصد يا سعدة، وعندك الحق، بعد اللي أنا ساعات نبالغ في الحرص متاعي على أمن البلاد اللي بوك يحكمها. تونس يا سعدة درة إفريقيا، ما هيش حاجة سهلة، مطمع للإنجليز والطليان والفرنسيس بالخارج، ومطمع للعربان اللي سايبين في الصحاري يسرق وينهب ويزعفوا على البرور اللي فيها خضرة والماء. أنا نرقد عيني مغمضة وعين محلولة يا سعدة، ويلزمني يكون هكا.
1: بابا انا راهو ما نقصدش تعمل مولد دار مشهوني وتسيب الماء على البطيخ كما يقولوها، انا نقصد راعي ربي في صحتك، تلهي بروحك شويه يا اخي، انت باش تنجم تقاوم هالمشاكل الكل وباش تنجم تخمم بالكدا، انت ماكي يبدا بالك مرتاح وتبدا.
0: ساعات يا سعدة نعطيك الحق في حديثك، انا في بعض الحالات نحس بروحي انا العساس والحراس والعسكر والسلطان، نقعد نخمم في الشقيقة والرقيقة.
2: أبطال بني هلال:
3: فاطمة الحسناوي، صالح محنوش، نجاة عز الدين، عبد القادر تخيل، جهاد اليحيوي، هند الغابري، مهذب رميلي، نضال الحناشي، محمد الحبيب الحارث، وليد الغربي، محمد سعيد، ومنصف المعروفي.
2: ضيوف الشرف:
3: سلوى محمد، لطيفة القفسي، حداد بوعلاك، لميا العمري، عزيزة بولابيار، نبيل الشيخ، وريم عبرود.
2: شارك في التمثيل:
3: بدر الدين الشواشي، علي الفارسي، منير العوني، مصف بالعربية، حبيب الفرشيشي، سونيا بو عمراني، فتحي ميلاد، صفاء مبروك، وصلاح العمدوني.
2: هندسة الصوت والمكساج:
3: لسعد الدريدي.
2: توظيف الإنتاج:
3: إدريس الشريف.
2: ساعد في الإخراج:
3: توفيق البحري.
2: أوكار بني هلال: إخراج محمد علي بالحارث.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات
0: ملونة. ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: أيها الأصدقاء، في سلوكياتنا، في عاداتنا، في أفكارنا دعوة للتوقف ولشيء من التأمل.
1: التأمل ليس جمودا وسكونا إذا كان في إطار الصورة وأعماق الحياة.
0: التأمل في السلوك والعادات والتفكير نفاذ في شرايين الحياة وتلافيفها.

0: أيها الأعزاء، الحياة في جانب كبير منها هي مواجهة لا هروب، مواجهة للمرض، مواجهة للفشل، مواجهة للخطأ، وهي في النهاية مواجهة لكل الصعاب.
1: الحياة مواجهة والهروب موت. إن أنت واجهت حياتك كسبت الحياة، وإن أنت هربت من حياتك واجهك الموت.
0: والحياة اختبار لقدرة الإنسان على المواجهة. كثيرة هي الأحلام والمشاريع تداعب الخيال وتتراقص صورا جميلة رائعة في الأذهان،
1: ولكن تحويل الأحلام إلى حقيقة مؤكدة ملموسة يحتاج منا إلى مواجهة صريحة مع الحياة بكل عوائقها وحواجزها.
0: والمواجهة تحتاج إلى شجاعة تخترق الحواجز والعوائق، ومن كسب الحياة هو من واجه قسوتها وشراستها.
1: ولنا في كتب السير ورحلة التاريخ العظيمة خير دليل على أن الناجحين ومن كسبوا الحياة هم من اختاروا مواجهتها،
0: والهاربون فقط هم الذين خسروا الحياة وفشلوا في امتحانها الصعب. لكي نختار الحياة علينا أن نختار المواجهة، ولكي نختار الموت علينا أن نختار الهروب.

0: أصدقائنا، ما هو الوطن؟ هل هو أرض نعيش نتنفس نأكل خيراتها ونستفيد من ثرواتها؟
1: أعزائنا، ما هو الوطن؟ هل هو هوية يحملها الفرد منا ورقة مصقولة يثبت انتسابه من خلالها إلى أرض ما؟
0: ما هو الوطن؟ سؤال أكبر من حدود علامات الاستفهام حوله. الجميع يحبون أوطانهم ويعملون على تراب أوطانهم، ولكن إلى أي حد هم مخلصون أوفياء للوطن؟
1: بعضهم ينظر للوطن بقرة حلوب تدر ربحا لا ينتهي، بل يتراكم أرقام حسابات في البنوك ويتشكل ثروة في خزينة يملكها ولا يعلم أحد في الوجود الوصول إلى مفاتيحها.
0: وبعضهم ينظر للوطن أغنية على كل الشفاه يردد إيقاعها العذب أطفال الغد حين يتشكل الوطن نخلة يستظل بظلها الجميع.
1: وما بين النظرتين، ما بين أرقام حسابات في البنوك وما بين نخلة تضرب بجذورها الأعماق ويستفيء بظلها الجميع، يظل الوطن في البدء والمنتهى هو الإنسان الذي يبدع الوطن إما رقما أو نخلة.

0: عزيزي المستمع، جزء كبير من حياتنا يخترقه شعور الندم والألم، وقد يأتيان إما لفعل أو لقول، وقد يقيم فعل أو قول جدارا صلبا قويا من الندم والألم.
1: الألم والندم قد يقيمان بينك وبين أقرب قريب سياجا كهربيا مخيفا يصعق في أسلاكه كل المشاعر الإنسانية الأخرى.
0: ومن يعمل، من يعيش الحياة بكل دقائقها وتفاصيلها، لابد أن يشعر في لحظة أو جزء من اللحظة بشيء من الألم والندم.
1: وقد يكبر يتنامى الألم والندم حين يشعر الفرد المتألم النادم أنه قد وصل إلى نهاية المطاف، وأن الأبواب جميعها قد سدت في وجهه.
0: الندم والألم شعور مرحلي قد يتحول في حياة البعض إلى شعور وسلوك وفلسفة تمتد إلى نهاية العمر.
1: كلنا قد نأتي فعلا أو قولا نندم بعدهما، لكن من يفهم الحياة منا جيدا هو الذي يحولهما من شعور سلبي قاتل إلى شعور إيجابي متفاعل مع الحياة. وهنا الفرق بين من يولد من صلب الألم ومن يموت من الألم.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى. لكم أعذب الأماني.
1: تأملات ملونة. تأملات ملونة.
0: سعيد الحمد، أمين الشملان.
1: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: بهجراني اللي قلبه حنين ما يرضى بهجراني اللي قلبه حنين انسى اللي كان وارجع لي يا حنين
1: يا حنين يا حنين ارجع لي يا حنين يا حنين يا حنين ارجع لي يا حنين
0: لو غيرك يهجرني عمره ما يحيرني لو غيرك يهجرني عمره ما يحيرني

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نلتقي بكم من جديد وفي لقاء آخر مع المعلومة المفيدة والتشويق.
0: فأهلا ومرحبا بكم ضيوفا أعزاء في مجالس المعرفة، حيث سنتعرف وإياكم إلى بعض معارف الحياة المنوعة. نأمل متابعتكم لنا وإلى بداية اللقاء.
1: في هذا اللقاء، الإنسان الأول تعلم فن الرسم والنحت قبل تعلمه الكتابة.
0: أريحة أقدم مدينة في العالم.
1: النوم حاجة ضرورية لجسم الإنسان، كيف تأتي الرغبة بالنوم؟
0: العنكبوت صديقة الإنسان، من ينسج بيتها؟
1: المتنبي حكيم الشعراء،
0: ما هي الحرب البيولوجية؟
1: المرجان الأحمر من المجوهرات الثمينة التي عرفها الإنسان منذ أقدم العصور.
0: لقد تعلم الإنسان الأول فن الرسم والنحت قبل تعلمه الكتابة، وهذه حقيقة تاريخية أكدتها أبحاث العلماء على كثير من آثار الشعوب البائدة.
1: في عصور ما قبل التاريخ، رسم الإنسان على جدران المغاور أشكالا مختلفة، منها حيوانية ومنها بشرية وأخرى لأشكال مبهمة. وعلى الرغم من أن هذه الرسومات كانت في غاية البساطة، إلا أنها كشفت لنا عن بعض المظاهر الحياتية وحتى الشعورية لذلك الإنسان.
0: ومع مرور الزمن وتطور فكر الإنسان، أصبح الفن عموما أداة للتواصل والحوار بين مختلف الشعوب. ولم تكن تلك الرسومات والمنحوتات التي قام بها الإنسان القديم عبثية، إنما هي جاءت تعبيرا عن انفعالات ذلك الإنسان الداخلية وعلاقته بالواقع الخارجي الذي يعيش فيه.
1: فهناك مثلا بعض الأعمال الفنية جاءت معبرة عن معتقدات دينية، كما هي الحال في رسم بعض الكواكب على جدران المغاور أو في صنع تماثيل المعابد. وثمة أعمال فنية لها أسبابها السياسية أو الاجتماعية، فهي رسمت أو نحتت من أجل التعبير عن حدث سياسي أو الاعتراض على وضع اجتماعي. والمثال على ذلك بعض اللوحات التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو، الذي رسم فيها واقع الحرب الأهلية الإسبانية.
0: ويطلق اليوم مصطلح الفن التشكيلي على عدة فنون ابتكرها الإنسان وأبدع فيها منذ آلاف السنين. وفي مقدمة هذا الفن فن الرسم وفن النحت والفن المعماري. وهذه الفنون الثلاثة استعملها الإنسان القديم في العصور الساحقة. فهناك نماذج مختلفة تركها هذا الإنسان في العديد من مناطق العالم.
1: فالمنحوتات الأولى مثلا التي أنجزها الإنسان كانت عبارة عن تماثيل بدائية تستعمل على الأرجح في حقول الطقوس الدينية أو في السحر والشعوذة. وقد ساد الاعتقاد قديما أن تشخيص إنسان ما يسمح بالسيطرة عليه. وبعد زوال ذلك الاعتقاد ظل الإنسان

0: تكون أريحة هي أقدم مدينة في العالم، وهي مدينة عربية فلسطينية تقع في غور الأردن على الضفة الغربية من نهر الأردن، وتقع على بعد حوالي 6 أميال إلى الشمال من البحر الميت.
1: وأريحة مدينة كنعانية عربية قديمة، ومعنى يريح في الكنعانية القمر، ويعود تاريخها إلى العصر الحجري، أي إلى ما قبل 7000 سنة. وكانت أول مدينة كنعانية هاجمتها القبائل اليهودية وأخرجهم المؤابيون منها واتخذوها عاصمة لهم.
0: وترجع الأهمية التاريخية الكبيرة لأريحة إلى حقيقة أنها قدمت أدلة أثرية على وجود أقدم مستوطنات إنسانية مستمرة معروفة في العالم، وبالتالي قدمت أدلة على الخطوات الإنسانية الأولى نحو الحضارة، ربما بدءا من القرن العاشر قبل الميلاد. وفيها أدلة تثبت زيارة صيادين من العصر الحجري الأوسط لها في عام 9000 قبل الميلاد، وتثبت فترة طويلة من استيطان حفدتهم فيها.
1: وكانت مساكن هؤلاء في البداية عبارة عن أكواخ مهلهلة، ثم بنيت منازل صلبة، وامتدت المستوطنة لتغطي مساحة تبلغ حوالي 40 فدانا. وبحلول عام 8000 قبل الميلاد تطور السكان إلى مجتمع منظم استطاع بناء سور حجري كبير حول المستوطنة. وهكذا فإننا نجد أن حياة أولئك المستوطنين الأوائل قد تطورت خلال 1000 سنة من حياة صيادين رحل إلى حياة مزارعين مستقرين. وخلال 2000 سنة اللاحقة قبل الميلاد مرت أريحة في العصر الحجري الحديث. وخلال 1500 قبل الميلاد بدأ الناس في أريحة يستعملون الأواني الفخارية.
0: وفي نهاية القرن الرابع قبل الميلاد ظهرت ثقافة مدنية في أريحة مرة أخرى كما في بقية فلسطين، وأصبحت أريحة مسورة ثانية، وقد أعيد بناء أسوارها مرات كثيرة. وحدث انقطاع آخر في حياتها المدنية في حوالي عام 2300 قبل الميلاد، ومرت على أريحة حضارات بابلية وفارسية ورومانية، وأخيرا الحضارة الإسلامية.

0: نحن جميعا يا جمانة نعلم ما يفعله النوم لنا، إنه يعيد إلينا نشاطنا وحيويتنا ويجعلنا نشعر بالراحة والانتعاش من جديد.
1: إذن فالنوم هو ضروري لأعضاء أنسجة جسمنا المتعبة، وهو حاجة لابد منها للإنسان لمواصلة حياته.
0: مع ذلك هو حقيقة غريبة لدرجة أن العلم لا يزال عاجزا عن تفسير كيف تحدث عملية النوم بالضبط.
1: حسب اعتقاد العلماء يا فؤاد، فإن هناك في أعماق الدماغ منطقة معقدة جدا تعرف باسم مركز النوم. هذا المركز ينظم عملية النوم من خلال حركة الأعصاب والعضلات التي ترسل الكالسيوم إلى الدم، فيتم من خلاله تنبيه مركز النوم فيذهب الإنسان حينها إلى النوم.
0: ومن خلال التجربة يقول العلماء، إذا حقن الكالسيوم مباشرة في مركز النوم الموجود في المخ فالإنسان سيذهب إلى النوم في الحال، لكن إذا حقن الكالسيوم في مجرى الدم فإن هذا لن يحدث.
1: ولهذا يبدو أن مركز النوم يجب أن يتحسس أولاً بواسطة عناصر كيميائية معينة نتجت لكوننا متعبين قبل أن يتفاعل مع الكالسيوم ويدعونا إلى النوم.
0: ويبقى أن نقول إن النوم حاجة ضرورية لجسم الإنسان، وهو من نعم الله علينا.

0: بيت العنكبوت من ينسجه الذكر أم الأنثى؟
1: إن مهمة بناء هذا البيت ترجع إلى الأنثى. لقد تعرف علماء الطبيعة حتى الآن إلى ما يزيد على 40,000 نوع من أنواع العناكب، وكانت النتيجة مدهشة عندما وجدوا أن أنثى جميع هذه الأنواع من العناكب هي التي تنسج الخيوط وتبني البيت. والملاحظ أن العناكب هي من أصدقاء الإنسان، إذ تقدم له خدمات بيئية عظيمة.
0: فالعنكبوت لا هم لها طيلة فترة حياتها سوى الترصد للحشرات بمختلف أنواعها واصطيادها والتهامها، ولولا ذلك لتكثرت الحشرات بسرعة مذهلة وحولت حياة الإنسان إلى ما يشبه الجحيم. والعنكبوت تنسج عدة أنواع من الخيوط، وهي تكيف عملها في بناء بيتها تبعا للظروف المناخية والمكانية التي تعيش فيها. فعلى سبيل المثال، هناك خيوط تنسج خصيصا لمقاومة تسرب الماء إلى داخل البيت.
1: ويرى العلماء أنه ليس هناك مكان في العالم تقريبا لا يوجد فيه عناكب، فهي تعيش في مختلف الظروف المناخية، فوق الجبال وفي الغابات وفي المستنقعات وفي المروج وفي الصحارى وفي باطن الأرض. ومعظم العناكب لا تشكل خطرا على الإنسان، ويمكنك يا صديقي المستمع أن تشعر بالأمان مع العنكبوت، إلا إذا كان من نوع الأرملة السوداء التي تتميز بلسعتها المؤلمة.
0: فالأرملة السوداء هي التي تقتل زوجها وتلتهمه بعد فترة التزاوج بقليل، وهي حتما ستلسع الإنسان حينما تتاح الفرصة لها.
1: إن أعجب شيء يا جمانة بالنسبة للعناكب هو بالطبع مقدرتها على نسج خيوطها، إذ يصنع حرير العناكب في غدد معينة موجودة في البطن، ويخرج الحرير من عدة فتحات صغيرة من أعضاء النسج عند طرف البطن، ويخرج على شكل سائل يصبح صلبا عند ملامسته للهواء. وهناك محاولات لبعض العلماء تهدف إلى الاستفادة من حرير نسيج العنكبوت، كما هي الحال عند حرير دودة القز.
0: وهل يا فؤاد سيأتي يوم نلبس حرير العنكبوت؟
1: ولم لا؟ فالإنسان يبحث دائما عن وسائل جديدة لحياته ورفاهيته.

0: ابقوا معنا لنتابع معا المتنبي حكيم الشعراء.
1: الحرب البيولوجية كيف تطورت؟
0: المرجان الأحمر من أهم المجوهرات التي عرفها الإنسان.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في هذا اللقاء، لقاء الأنس.
1: المتنبي واحد من عظماء شعراء العرب الكبار، وهو يعد من الطبقة الأولى ومن أبرز ممثلي الأدب العربي في فترته الذهبية. فمن هو هذا الشاعر الكبير؟
0: هو أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي الكندي، المعروف بأبي الطيب المتنبي. الشاعر الحكيم هو أحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم الرائعة والمعاني البيانية والبلاغية الجميلة. ولد المتنبي في الكوفة في محلة تسمى كندة وإليها نسبته، ونشأ في الشام ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العربية وأيام الناس وأحوالهم.
1: قال الشعر صبيا، ولما بلغ راح ينظمه حتى ذاع صيته، وفد على سيف الدولة الحمداني صاحب حلب وزعيم الدولة الحمدانية، فمدحه وحظي عنده بمكانة مرموقة، وكان من كبار شعراء مجلسه. ثم مضى إلى مصر، وهناك قصد كافورا الأخشدي وطلب منه أن يوليه إمارة، فلم يستجب كافور لطلبه، فغضب أبو الطيب وانصرف يهجوه في قصيدة عصماء مطلعها: عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، إلى أن يقول قاصدا ذم كافور الذي كان عبدا أسود: العبد ليس لحر صالح بأخ، لو أنه في ثياب الحر مولود، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد.
0: ثم إن شاعرنا هذا قصد العراق وفارس، فمدح عضد الدولة ابن بويه الديلمي في شيراز، وعندما أراد العودة إلى وطنه الكوفة تعرض له في الطريق فاتك الأسدي الذي كان المتنبي قد هجا أخته ضبة فاقتتلا، وكانت النتيجة مقتل المتنبي بعدما شغل الناس حقبة من تاريخ أدبنا العربي.
1: لقد اعتنى المتنبي بشعره عناية خاصة، فهو الذي نظمه وبوبه ورتبه في ديوان كبير، ويعتبر شعر المتنبي من أروع بدائع الشعر العربي، وهو يتميز بلغته القوية وبمعانيه الرصينة وبشفافية خاصة وبعذوبة اللحن والإيقاع وبفخامة المطلع. وسنحاول في هذه الدقائق القليلة أن نستمع إلى بعض المختارات الجميلة من شعر أبي الطيب المتنبي التي أصبحت من الحكم والأمثال السائرة على ألسنة الناس.
0: قال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ويقول أيضا: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. ومما قال: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم.
1: وقال المتنبي أيضا: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا.
0: ويقول المتنبي أيضا: كل يوم لك احتمال جديد، ومسير للمجد فيه مقام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
1: وأخيرا يقول: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهمي، وعاد محبيه بقول عداته، وأصبح في ليل من الشك مظلمي.

0: ما هي الحرب البيولوجية؟ تشمل الحرب البيولوجية استخدام عوامل مسببة للأمراض مثل البكتيريا والفيروسات ضد الإنسان أو الحيوان أو النبات وضد وسائل مقاومة هذه العوامل. وخلافا للانطباع العام، فإن هذا النوع من الحروب الجرثومية كما يسمى كان مستخدما طول مئات من السنين.
1: ففي العصور القديمة كانت الجيوش تلقي بجثث ضحايا الكوليرا والطاعون في آبار مياه الأعداء، بل إن جثث هؤلاء كان يلقى بها داخل مدن الأعداء. لقد باع التجار الفرنسيون لهنود أمريكا الحمر بطانيات ملوثة بالجراثيم أثناء الحروب بين الجانبين، وكانت هذه البطانيات تخص ضحايا ماتوا بمرض الجدري.
0: وجميعنا يعلم بوجود جراثيم كثيرة معدية للغاية ومقاومة لضوء الشمس والحرارة، وآثارها فورية وطويلة المدى، ومن الصعب جدا معرفة ما إذا كان مرض قد انتشر على نطاق واسع نتيجة لحرب جرثومية أم لوباء طبيعي. ولكن ما هي سبل الوقاية والدفاع أمام أي هجمة بيولوجية؟
1: إن الدفاع الفعال الوحيد ضد الحرب الجرثومية هو وجود خدمات صحية عامة كفوءة تكون قادرة ومسؤولة عن اكتشاف المرض والتحصين ضده وتوزيع الأقنعة والملابس الواقية، وقادرة على الحجر على من تعرضوا لمثل هذه الجراثيم فعلا.
0: وفي الحرب العالمية الثانية كانت هناك محاولات لإدخال الأسلحة البيولوجية في ميدان المعركة، وبعد هذه الحرب تطورت تقنية هذه الأسلحة حتى أصبحت تشكل خطرا داهما على البشرية. وفي عام 1972 وقع أكثر من 70 بلدا على معاهدة دولية تحرم إنتاج أو تخزين أو صناعة الأسلحة البيولوجية وتطلب تدمير المخزون منها.

0: مستمعين الأفاضل، نأمل في ختام حلقتنا أن تكونوا قد استأنستم برفقتنا كما استأنسنا نحن بكم.
1: نتمنى أن تظلوا دائما من المرافقين لبرنامجنا، فذلك مما يعطي الحيوية له.
0: وبإذن الله نلتقيكم في هذا الوقت من الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

قبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بطيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.
3: أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن نلتقي ولله الحمد والمنة مرة أخرى لنواصل الحديث عن أطهر البيوت وأطهر النساء وأعظمهن شرفا وقدرا عند المولى سبحانه وتعالى وعند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهن أمهات المؤمنين. فأذكركم بقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذا القول الكريم الذي تردده محاريب المسلمين منذ 15 قرنا وستظل تردده إلى قيام الساعة، يسمعه المؤمن فيمتلئ صدره إعظاما وإجلالا لمن شاركنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ضرائه وسرائه وصبرنا معه

على شظف العيش وتحملن معه صروف الأذى وخففن عنه ما يجد من آلام في سبيل الدعوة إلى الله. وقد بدأنا ولله الحمد في الحلقة الماضية مع أكبر أمهات المؤمنين وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، وقد كانت خير نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري بإسناده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. وقد سلم عليها المولى سبحانه وتعالى وبشرها رضي الله عنها بالجنة. روى الشيخان بإسناديهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فسنرى إن شاء الله لماذا حازت السيدة خديجة هذا الشرف العظيم وهذه البشارة العظمى في الدنيا. إن من يدرس سيرة هذه الأم العظيمة لا بد أن يدرك أنها جاءت على قدر لتقوم إلى جانب النبي بأعظم وأنبل دور تقوم به امرأة. فقد آمنت به وصدقت، وكانت أول المصدقين أمام الموقف الكبير. فالأنباء عن اقتراب ميعاد ظهور النبي الخاتم تتناقل في الجزيرة العربية لا سيما في مكة، لكن أحدا لم يدري يقينا كيف ومتى يكون المبعث المنتظر. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فنزع إلى التأمل، فكان كثيرا ما يذهب إلى غار حراء في جبل النور يتحنث ويتعبد ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض وفيما وراءها من قدرة مبدعة. وما كانت خديجة في وقار سنها وجلال أمومتها لتضيق بهذه الخلوات التي تبعده عنها أحيانا أو تعكر عليه صفو تأملاته بالمعهود من فضول النساء، بل حاولت ما وسعها الجهد أن تحوطه بالرعاية وتؤمن له الهدوء الشامل والاستقرار الكامل ما قام في بيتها، وتأخذ له الطعام إلى الغار إذا أبطأ عنها، وتكلأه بحبها إذا حضر إليها. كانت مقتنعة بعمله، مدركة بفطرتها السليمة أن لزوجها شأنا عظيما. كانت خديجة له ردءا وعونا وحصنا يعتصم به من عواد الدهر، يستلهم منها الأمن عند الخوف، ويستمد منها القوة عند الضعف، ويجد فيها السكينة عند القلق والاضطراب. وهكذا بدا كل شيء مهيئ لاستقبال الرسالة المنتظرة. على رأس 40 عاما جاء الحق محمدا وهو في غار حراء. جاءه الملك فقال: اقرأ. وكما ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي يا خديجة. وتواجه خديجة العظيمة الموقف الكبير بمفردها، فلا تجزع ولا ترتبك ولا تتردد، بل تخاطب الزوج الخائف وتقول: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. هل هناك شجاعة أعظم أو حكمة أبلغ أو موقف أكرم من فعل خديجة؟ هذا هو موقفها. ولا تكتفي بذلك التطمين الأولي لتثبيت القلب الخائف، فتأخذ بيده إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل
وكان شيخا كبيرا تنصر في الجاهلية، فتقول له: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا هو الناموس الأكبر، نزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا أنصرك حين يخرجك قومك، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم حجم المسؤولية التي ألقتها العناية الإلهية على كاهله، وأنه سيؤذى ويخرج ويقاتل. وأدركت معه خديجة مقدار الواجب الكبير الذي تتحمله للوقوف إلى جانب الزوج النبي، كانت معه بكل إحساسها ونبلها وحبها وعطفها، كانت حزينة معه يوم فتر الوحي، وينشرح فؤادها وهي ترى زوجها مستبشرا بعودته. وقد صح أنها أول من آمن به صلى الله عليه وسلم، وقيل هي أول من آمن من النساء، وأبو بكر من الرجال، وعلي من الصبيان، جمعا بين الروايات. علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تتوضأ وتصلي، ولقد شهدتهما أيام مكة ولياليها يصليان لله ويحمدانه ويشكرانه على ما أولاهما من نعم. مكثت السيدة خديجة رضي الله عنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة التي كانت، وهي ركعتان في الغداة وركعتان في العشي. ولا شك أن هذا حين فرضت الصلاة ابتداء قبل هجرته إلى المدينة، ثم زيدت لأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة بخمس سنين، يعني الصلوات الخمس ليلة الإسراء. وسنرى إن شاء الله في الحصة القادمة إن كان في العمر بقية مدى صبرها رضي الله عنها على الشدائد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكركم على حسن استماعكم وانتباهكم، أرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما سمعتم. إني داعية فأمنوا، تقبل الله مني ومنكم. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل، يا من بفضله لفضله نسأل، إلهنا العجل العجل، الإجابة الإجابة، يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف إلى يعقوب، يا من كشف الضر عن أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى، يا من شق البحر بالعصا وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. نسألك اللهم بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدت عبادك الصالحين، أنجز لنا النصر والظفر والفتح المبين. اللهم افتح لنا بخير واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سير نساء خلدهن التاريخ، سير يعبق عطرها بتيب الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: أمهات المؤمنين مع
2: الدكتورة فاطمة شاجوت بن عبد الله.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد

مرغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود.

بصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

0: يا رب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

إلهي، يا عالم الأسرار، يا مقلب القلوب، ربي أنا أسجد وأبكي وأتضرع وأتوسل إليك ودمعي يهمي خشية وتضرعا وخيفة. يا من عطفت على الطين فنفخت فيه من جمالك وكمالك، يا من أخرجت النور من الظلمة، يا من تكرمت على العدم، أخرجني من كثافتي وحررني من طينتي، وخلصني من ظلمتي، وقوني على ضعفي، وأعني على نفسي، فلا أحد سواك يستطيع أن يفعل هذا. أنت يا رافع السماء بلا عمد، أنت يا صانعي بيديك، سبحانك سبحانك يا رب. وهل هناك تثبيت إلا بك؟ وهل هناك تمكين إلا بإذنك؟ أنت وحدك الذي أصلحت الصالحين وثبتت الثابتين ومكنت أهل التمكين. أنت ربي يا من تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. أنت تعطي لحكمة وتمنع لحكمة، ولا تسأل عما تفعل. ربي يا إلهي، شفيعي إليك صدقي، وعذري إليك حبي للحق، وذريعتي إلى عفوك رغبتي في الخير، فمن خطيئاتي نبتت الحكمة كما تنمو أزهار الياسمين من الأرض السبخة. ربي أنا لا أشكو ولكن أرجو رحمتك التي وسعت كل شيء أن تسعني، وأنت الذي وسع كرسيك السماوات والأرض. ارحمنا وزين أعمالنا برضاك عنا، فأنا مذنب ربي، وأشعر دائما بذنبي في الليل، ويناديني هاتف الليل قد غشاني مصيخا يملأ الكون في الهزيع الأخير، يبسط العفو للمسيء فتسري خفقة النور في الطريق المصير، تتجافى عن السرير جنوب، وجنوب نشدها للسرير، ويدك الكريمة يا كريم، ويد الله بالمكارم مدت لفقير مضيع أو أثير. يا رافع السماء بلا عمد، يا إلهي، وأنت وحدك ربي ومجيري وسيدي وأميري،
يأمن العبد إن أتاك منيبا يبصر النور لا بطرف حسير. أنا لا أبالي إذا رضيت بضر أصطليه ولا بعظم كسير. لم أعفر على التراب جبيني لبني الأرض في رجاء حقير. ولك المجد والسجود جلالا وخضوعا وأنت خير نصيري يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم.

0: عبس من نور مع علي الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم فصل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعلى الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعي إذاعة التطاوين، إلى برنامجكم قبس من نور، وأسأل الله العلي القدير أن يكرمنا جميعا ولا يهنا. فإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه فيما خرج الإمام الترمذي في سننه، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله. يا سلام على هذا السؤال، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له أوصني، يأتي إلى المنهل العذب المورود، إلى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول له أوصني، وصيني، نبغي وصية يا رسول الله، ما هذه الوصية الغالية؟ خذها من صيدلية النبي صلى الله عليه وسلم، خذها خالدة تالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خذها هذه الوصية، قبس من نور، خذ هذا القبس من ذلك النور، وصية غالية تكتب بمداد الذهب على صفحات النور. لكن الوصية، هل بدأ النبي يوصي لهذا الرجل؟ زعم شني الوصية؟ أخي الحبيب، أنت لما توصي ولدك في آخر أياماتك أش توصيه؟ فاجعل مقارنة بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصايانا، وبين وصايانا. فقال له الحبيب: لا تغضب، فقط لا تغضب، لأن رأس كل غضب شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الغضب من الشيطان، إنما الغضب من الشيطان، فمن غضب منكم فليتوضأ، أن يغسل بالماء. ولأن الشيطان من النار، والمؤمن خلق المؤمن من ماء، فلا يطفئ النار إلا الماء، فمن غضب منكم فليتوضأ. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا شيئا آخر، قال: فمن غضب منكم وهو قائما فليقعد. فإذا ذهب الغضب فهو ذاك، فإن لم يذهب الغضب فليتكئ، يتك، كان قاعد زاد وبقى الغضب ما مشاش، يتك حتى يذهب الغضب كله. بل إن سيدنا علي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: يا علي لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله، زدني وصية أخرى. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب، ثلاث مرات. ثم قال: زدني يا رسول الله، المرة الرابعة. قال: لا تغضب ولك الجنة. يا سلام، يا سلام سادة المستمعين، يا سلام إخواني، لا تغضب ولك الجنة. عمل سيدنا علي بهذه الوصية في أحلك الظروف، يعمل سيدنا علي بهذه الوصية الغاية التي وصاها بها حبيبه وابن عمه ورسوله عليه الصلاة والسلام. بل في غزوة خيبر يتقدم سيدنا علي وهو يقاتل ويقتل اليهود والمشركين عن يمينه وعن شماله، يذود عن حياض المسلمين ويذود عن الإسلام، ويقتل هذا ويقتل هذا، حتى وصل إلى يهودي. فلما تمكن منه سيدنا علي، أي أراد أن يقتله وتمكن منه، استطاع أن يضع ذبابة سيفه في صدره، فتفل اليهودي على سيدنا علي، دفل عليها، فأمسك سيدنا علي عن قتله، بطل ما قتلهش، بعض الصحابة يرى المشهد، هو يقتل في اليهود وما جاء إلا لقتالهم، من وصل لحظة أن بش وتمكن منه ليقتله، فاللحظة دي بش يضع ذبابة السيف في صدره، أرأى سيدنا علي تأخر وانطلق إلى غيره ليقتله، فسئل سيدنا علي لما أمسكت عن قتله؟ قال له سيدنا علي إني هممت بقتله فتفل علي، يعني دفل لي، فخشيت أن أقتله غضبا لي لنفسي غضبا، وأنا كنت أريد أن أقتله لله فأخشى أن يكون النفاق قد دخل قلبي. يا سلام يا سيدنا علي، يا سلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين دوخوا العالم كله، الذين قادوا العالم كله للسلم والسلام والأمن والأمان. يا سلام على هؤلاء القوم، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا لربهم سجدا وقياما، خمس البطون على الحرام تعففا، لا يعرفون غير الحلال لهم طعاما. يغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه يغفر لكم، وآخر دعوانا أن الحمد.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

يظهر مما ذكر بشأن استعمال كلمة ورد ومعانيها المختلفة أن العرب لم يستعملوا الورد كاسم لزهرة معروفة، وإنما استبدلوا الاسم بالصفة فسموا الأسماء بصفاتها. جاء في لسان العرب في باب ورد: ورد كل شجرة نورها. قال أبو حنيفة: الورد نور كل شجرة، وزهر كل نبتة، واحدته وردة. وقال: والورد في بلاد العرب كثير، ريفي وبري وجبلي. وورد الشجر نور، ووردت الشجرة إذا خرج نورها. وقيل للأسد ورد وللفرس ورد، وهو بين الكميت والأشقر. وقال ابن سيده: الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء. ووردت المرأة خدها إذا عالجته بصبغ القطنة المصبوغة. وعشية وردة إذا احمر أفقها عند غروب الشمس، وكذلك عند طلوعها.

بقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور، فهناك زهور أخرى شاع ذكرها بين الناس مثل الأقحوان وشقائق النعمان. شقائق النعمان تسمية وشكلا من الزهور الأكثر نصيبا في الأساطير خاصة، فلونه الأحمر القاني وظهوره في البراري جعله رمزا للنعمانيين ملوك الحيرة. والنعمان أحد أسمائه، إلا أن المهتمين بالأسطورة قالوا إن اسم النعمان وشقائقه مشتق من النعم، ومنها

قال ابن سينا عن الدفلة: قبل تدجينه منه بري ومنه نهري، وعند ورقه شوك وورده أحمر مر المذاق. وترجم ابن الوحشية لورد شجرة الدفلة بأنه ورد الغار، وقال إنه مليح المنظر وله منافع كثيرة، وذكر أن فلاح الدفلة رأى في منامه أنها عاتبة عليه لعدم عنايته بها مثل بقية الشجر. والدفلة من جنس الشجر كما هو معروف، نبات جبلي يعيش في المناطق الرطبة وشتوت الأنهار، فبالإضافة إلى ورده له خشب أبيض يعلو من الأرض مثل شجر التفاح، وخشبها كثير في مدينة فاس المغربية، تصنع منه الحقاق ونواعير فتل الحرير وغزل الصوف.

أما الأقحوان فقد ترجم ابن الوحشية لهذه الزهرة بقوله: الأقحوان نبات بري نقله النبط من البراري واتخذوه في البساتين، وهو نبات يحمل وردا طيب الريح، ورقه أبيض ووسط الوردة أصفر، كما قال: إن ورد الياسمين طيب الرائحة، وهو من أحسن أنواع البنفسج، هو والنسرين كالأخوين. وقال ابن سينا في الورد بصفة عامة: مركب من جوهر مائي وأرضي، وفيه حرارة ومرارة، قليل الحلاوة.

فالأزهار كثيرة ولو أن أجملها الورد، فبقدر ما اشتهر الورد بقدر ما اشتهرت أصناف أخرى من الزهور. أما زهرة السحلوبية التي تحدثنا عنها سابقا والتي تعرف عند الغرب بزهرة الأوركيدي، فهي من أسرة الزهريات وتشتمل على 30,000 نوع، وهي من نوع الأزهار المأثورة في تاريخ الزهريات. عرفت زهرة السحلوبية في القرن الخامس قبل الميلاد عن طريق الفيلسوف اليوناني كونفوثيوس كما أشرنا إلى ذلك سابقا، وقد تم استجلابها عن طريق الباحثين البيئيين وعلماء النبات الذين حملوا مشاتل منها إلى أوروبا، حيث تم تدجينها هناك بعدما استجلبوها من آسيا. وبعد قرون من الزمان، أي في القرن الثالث قبل الميلاد، عثر على نص يذكر فيه الفيلسوف تيوفراست كلمة أوركيس، وهو يعرف بهذه الزهرة. ومنذ القرن الثامن عشر أصبحت هذه الزهرة تعرف بالأوركيدي. وثمة من كتاب القرن السادس عشر ليونار فوش ودوديونس اللذين كتبا العديد من المصنفات في وصف هذه الزهرة، ولعل أحدث الكتابات عنها هي التي جاءت في مؤلف إبراهام مونتينغ، حيث يقول: تعشق زهرة الأوركيدي الأراضي الرملية، ويستعمل لها روث الخيول كسماد، وتنبت في الأماكن المشمسة البعيدة عن الرطوبة، وفي الأماكن الباردة تحمى من الصقيع والجليد داخل مآوي مسقفة، وهذه المآوي تحميها أيضا من الرياح الغربية والشمالية. كما جلب عشاق الزهور الأوركيدي من المكسيك أيضا وغواتيمالا وكوبا في القرن التاسع عشر، وبذلك اهتم عشاق هذه الزهرة بتطويرها والإشادة بها عبر الكتابات والرسوم المصاحبة لهذه الكتابات.

وتظل زهرة الأوركيدي مبهرة لعشاقها، وهي تفوق في رونقها العديد من الزهور البرية. ومما يشيد به العارفون والمحبون لهذه الزهرة، زهرة السحلوبية، هو أنها لم تندثر رغم تغير المناخ، فقد عرفت كما أسلفنا منذ القرن الثالث قبل الميلاد في اليونان، كما ذكر المؤرخون أنها عرفت منذ أزمنة بعيدة في الصين، ومن ثم جلبت من قبل الرحالة والمكتشفين إلى أوروبا، كما عرفت في أمريكا اللاتينية وشمال إفريقيا، وهي أكثر الزهور تعدادا في العالم بأسره من حيث أنواعها وفصائلها وأشكالها، وهي كما علمنا تنتمي إلى الزنبقيات.

ومثلما ألف شعراء الروذيات العرب دواوين عن الزهور، كتب الباحثون الغربيون مؤلفات كثيرة محلات بالصور عن هذه الزهرة الجميلة، زهرة الأوركيدية السحلبية التي تعشق الرمال ونور الشمس وتصمد أمام العواصف وبرد الشتاء.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويلي.

0: إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها السبت أن الوضع الجوي سيكون اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحلية غزيرة بالجنوب الشرقي. دخل بيرك حيل 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر. تتواصل اليوم بفضاء المكتبة الجهوية بإيجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 من ديسمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. في العالم، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها في جنوب لبنان، ونفذت سلسلة تفجيرات عنيفة استهدفت منازل وبنى تحتية في عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سينتكوم أنها منعت 100 سفينة تجارية من مغادرة الموانئ الإيرانية خلال 60 يوما الماضية. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.

0: الصباح
1: يصبح المسك والعنبر يصبح الشهد والسكر يا أحلى صباح
2: يا أحلى صباح.
3: نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل فتشرق في القلب كل الأمان.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد ومرحبا بكم على موجات إذاعة تطاوين لليوم الأحد 13 سبتمبر. إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة مستمعين الكرام وين ما كنتوا. تحية لكم وين ما كنتوا في هالصبحية. اليوم موافق لواحد ربيع الثاني 1448. اليوم شروق شمسنا كان مع 5:48، الغروب إن شاء الله بش يكون مع 6:29. الحمد لله طقس تغير بشائر متاع أمطار في كل بلاصة. إن شاء الله تنرجع بأكثر تفاصيل على الكميات والتوقعات للطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. 4 سوايع من تو إن شاء الله حتى 10 صحبة فتحي المقبلي وبقية الفريق. وأول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

0: الطقس. أحوال الطقس.
1: حوال الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم لحد ملائم لنزول أمطار خاصة بالمناطق الجنوب، تكون رعدية ومحلية غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي. هذه التوقعات بالنسبة لليوم لحد الجنوب الشرقي، متوقع درجة حرارة في حدود 29 درجة في تطاوين، 30 في مدنين و 31 في جيبس، مع توقعات بأمطار قوية خاصة في جيبس. توقعات هذه تشمل كيف قبلي، تشمل توزر، قفصة وغيرها من مناطق الجنوب الشرقي. هي عموما أغلب الجهات اليوم متوقع فيها أمطار أو سحب، إن شاء الله ربي يغيثنا الحمد لله. تغير الطقس تقريبا 180 درجة في الساعات الأخيرة، والكميات اللي تم تسجيلها من الأمطار كميات مهمة اللي تم تسجيلها في الساعات الأخيرة في مختلف الجهات، خاصة نتحدث على الجنوب الشرقي. تنرجع بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعاتنا القادمة على الإحصائيات والنسب هذه اللي تم تسجيلها من كميات الأمطار حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة متوقعة كيف كيف سحب أحيانا كثيفة، خاصة بداية الأسبوع غدوة الاثنين، متوقع درجة حرارة في حدود 31 في تطاوين، 32 درجة في مدنين و 33 درجة في جيبس، مع توقعات بأمطار على الشريط الساحلي الكل. نذكركم بأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر مع نص نهار 21 دقيقة، العصر مع 3:46 دقيقة، المغرب 6:31 دقيقة، والعشاء 7:53 دقيقة.

تحية لكم مستمعينا الكرام، نعطيكم فكرة على البرمجة متاع اليوم على موجات إذاعة تطاوين. بعد ورود الصباح العشرة فما برنامج الصيف صيف، أو هذا العدد الأخير من الشبكة هو اليوم بالنسبة للبرامج الصيفية. غدوة إذاعة تطاوين تنطلق في برمجة جديدة خريف شتاء 2026-2027، إن شاء الله سنة موفقة للجميع. كما قلنا آخر برنامج للصيف صيف مع فيروز الجبهي انطلاق من العشرة على الأثير أو أثرا على الأثير مع شعل المجعي المالي ساعة وثائقيات الساعتين ومسلسل عروس الجبال لإنتاج الإذاعة الوطنية ومجموعة من الاختيارات. بعدها بشتكونوا مع الذهب معير فتن الرحموني الأربعة وجهة الظاهر، برنامج مسجل لتوجين مع الزميلة هندة السعيدي. أصايل اليوم مع نادي سلموك انطلاقا من الخمسة، وفي السهرة بتكونوا مع ساعة طرب انطلاقا من التسعة، وفي العشرة دندنة مع فوزية ضيفة. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: كيما اليوم.
1: كيما اليوم.
2: نرجع معكم لأبرز الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 13 سبتمبر. نرجع لعام 1882 في نهار كيما اليوم، هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال البريطاني لمصر. في نهار كيما اليوم عام 1955 عودة صالح بن يوسف الأمين العام للحزب الحر الدستوري الجديد، رجع لتونس وأعلنوا معارضة اتفاق الاستقلال الداخلي. عام 1970 بداية الصدام المسلح ما بين الجيش الأردني ومنظمة التحرير الفلسطينية فيما عرف بأحداث أيلول الأسود. في عام 1988 في نهار كيما اليوم الملك فهد عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة. وعام 93 توقيع اتفاقية أوسلو للسلام ما بين ياسر عرفات وإسحاق رابيل لمنح الفلسطينيين الحكم الذاتي. مصين معاكم في ورد صباح، توا 46 دقيقة، نهاركم طيب.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية اللي فاتوا من 2026 ارتفاع في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. حسب الأرقام الإحصائيات فإنه ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة 8% وتسجيل عجز تجاري بقيمة 17.853 مليون دينار.

مازلنا مواصلين معاكم في ورود الصباح تولى 6:53 دقيقة. بعد شوية تكونوا على موعد مع نشرة الأخبار مع 7 نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا. خليكم معنا.

0: نشرة الأخبار.
1: السابعة صباحا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية، والبداية بالعناوين. أمطار محلية غزيرة اليوم بالجنوب الشرقي، في تطاوين برك حيل 12 بغمراز يدخل حيز الاستغلال، وفي جابس تزويد المستشفى المحلي بالحمى بمنظار جراحي حديث. وزارة الشؤون الدينية تحيي الرزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجري 2027 ميلادي. وفي العالم ترامب يحدد موعد نهاية الحرب وانفجاران في جزيرة قشم. إلى تفاصيل النشرة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. في تطاوين دخل بيرك حيل 12 بغمرس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر، والتي تمثلت في تدخلين على مرحلتين. تمثلت المرحلة الأولى في عملية حفر وكهرباء وتجهيز هذه البئر العميقة بكلفة تقدر ب 280 ألف دينار وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، فيما شملت المرحلة الثانية مد ووضع 1200 متر خط من القنوات قطر 160 مليمتر بكلفة تناهز 370 ألف دينار وبتمويل ذاتي من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. تم تمكين المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس من منظار جراحي حديث ومتكامل، بما يمثل إضافة نوعية للإمكانات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية. وسيساعد هذا الجهاز الطبي الهام على الارتقاء بالخدمات الجراحية وعلى تحسين ظروف التكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحية المتطورة من متساكني الحامة والمناطق المجاورة. يشار إلى أن المستشفى المحلي بالحامة قد انطلق منذ فترة في إجراء العمليات الجراحية حيث كللت بالنجاح. وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا المستشفى، سيتم تجهيز هذه المؤسسة الاستشفائية بجهاز ماسح ضوئي سكانر. مع كل عودة مدرسية تبرز إشكالية عدم توفر بعض العناوين لمرحلة الابتدائي والإعدادي، واشتراط بيع الكراس المدعم مع الكراس الرفيع ما يجعل أصحاب المكتبات في إشكال مع حرفائهم. شعلا المشعي رصدت بعض هذه الإشكالات.
2: الشركات اللي قاعدة توزع في الكراس ما بشتاخذ الكراس المدعم، لازم تاخذ ديما من السيبر بالكونتيتي المعينة، معنا الشروط قاعدة جاي من فوق، مش المكتباجي هو سير عليه الضغط، كي هو باش ياخذ مثال 200 ودعم وبليش عليه باش ياخذ 200 سيبر. بعدين نحاول نعاونوا الماكسيموم، مثال اللي عنده عيلة معناها أربع صغار شنو نعطوا ديما الأغلبية، أما زادا بليش نعدوهم الكاريسونك مش باش يقعدوا لنا معناها في الدوار. عندنا هنا مش الغالية، عندنا بتاع 3600 السيبر تاع 72، وعندنا بتاع 2400 ال 48، 13% ال 24، معناها هذه أقل سوم في السيبر. نكبرش أنواع أخرين هناكم ياخذوا مش معناتها البريفي، أنا معناها بالذمة نشوف.
3: بالنسبه للمدعم كان باش كل حد بياخذ كان المدعم اكاو غيره، مش باش يقعد له، خاطر احنا عندنا هني في الشعب التونسي عندنا اللهفه ما يحسبش حق غيره، وساعات فما ناس حتى هم لبس عليهم ما عندهم الحق فيه، حتى المدعم ما مثالش كي انت تخمم في الزوال غيرك مثالش. وحنا نعطوا المدعم اكثر من السيبر، مثلا على خمسة كراريس 72 نعطوا ثلاثة مدعم وزوج سيبر، مثلا ساعات يجيك كلون يهز لك 10 72 و10 48، الباقي مش باش يقعد له، خلاص كنا باش نعدوا كل مدعم وزيد كان باش نعدوا المدعم زاد السيبر حتى مش تباع، ماذا بينا نرضوا الناس الكل.
1: تختتم اليوم بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. المندوب الجهوي للثقافة بجابس إبراهيم العرف ومزيد من التفاصيل.
4: كما يخص عدد النوادي أكثر من خمسة مشاركات، وكذلك فما مشاركات من المؤسسات الشبابية، دار الشباب شط السلام عندها مشاركة. المشاركات إن شاء الله باش تكون من كافة دور الثقافة، وحتى معناها الفنانين التشكيليين معناها اللي عندهم مشاركات خاصة بدور الثقافة معناها باش يكونوا معنا إن شاء الله في كضيوف شرف، والمكان مفتوح للعموم. إن شاء الله باش تتوج ثلاثة أعمال من الفنون التشكيلية للمشاركة في الصالون الوطني للفنون التشكيلية اللي باش يكون في مدينة الثقافة إن شاء الله.
1: وطنيا أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن اليوم السبت الثاني عشر من سبتمبر الجاري هو تمام 30 من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، وبناء عليه فإن اليوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحيين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم حج 1448 هجرية 2027 المنشورة بتاريخ 16 من جويلية 2026، وخصصت الفترة من 28 من أوت 2026 إلى غاية 10 من سبتمبر الحالي للتثبت ممن ثبت حجهم، على أن يتم إعلام المعنيين بداية من يوم 11 من سبتمبر تليها 7 أيام لتقديم الاعتراضات لمن ثبت حجهم، وسيتم وفق الرزنامة المحينة بداية من 18 من سبتمبر إصدار قائمات المدعوين للفحص الطبي، والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وستتم المصادقة على قائمات الفحص الطبي من 24 من سبتمبر إلى غاية 2 من نوفمبر 2026، ويقع إصدار القائمات النهائية بداية من 3 من نوفمبر ليتم الإعلان عن التسعير يوم 5 من نوفمبر، وفتح مكاتب استخلاص معالم الحج يوم 6 من نوفمبر، وفتح الشباك الموحد بداية من 13 من نوفمبر. شهدت المساحات والغبية التي أتت عليها الحرائق في تونس خلال صيفة 2026 ارتفاعا بأكثر من 500% مقارنة بصيفة 2025، إذ تجاوزت المساحات المحروقة 15,000 هكتار مقابل أقل من 2500 هكتار خلال صيفة السنة الماضية. كما ارتفع عدد الحرائق الغبية خلال صيفة 2026 بنحو 50% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. دوليا، نفذت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمزجان جنوبي البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده في حالة حرب، معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا، ومؤكدا أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهته دفاعية ووفق القانون الدولي. في المقابل أعلنت طهران عن اجتماع مرتقب في مسقط غدا الاثنين بمشاركة إيران والعراق ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران. إلى غزة، حيث استشهد شخص السبت بعد إصابته بقصف إسرائيلي في منطقة المواسي بخان يونس أسفر عن عدة إصابات، كما وقعت إصابات أخرى بنيران وقصف الاحتلال في عدة مناطق. إلى الضفة الغربية المحتلة، وصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون أمس اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق، في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. إلى هنا نأتي لختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الألاسكا هي أكبر الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة، وتقع في أقصى شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، تحدها كندا من الشرق، بينما تطل على المحيط المتجمد الشمالي من الشمال والمحيط الهادئ من الجنوب والغرب. تبلغ مساحتها أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد سكانها 800,000 نسمة، مما يجعلها من أقل الولايات الأمريكية كثافة سكانية. كانت ألاسكا خاضعة للإمبراطورية الروسية منذ القرن 18، لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد أن اشترتها الحكومة الأمريكية في العام 1867 مقابل نحو 7 ملايين دولار. وفي ذلك الوقت اعتبر بعض السياسيين الأمريكيين الصفقة غير مجدية، إلا أن اكتشاف الذهب في أواخر القرن 19 في ألاسكا ثم النفط والغاز الطبيعي في القرن 20 أبرز أهمية هذه المنطقة الاقتصادية. وفي العام 1959 أصبحت ألاسكا الولاية رقم 50 في الولايات المتحدة. يسود ألاسكا مناخ بارد خاصة في المناطق الشمالية، وتغطي الثلوج والأنهار الجليدية أجزاء واسعة من أراضيها، كما تضم مساحات كبيرة من الغابات والجبال والبحيرات، إلى جانب عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. تتميز ولاية ألاسكا بتنوعها الحيوي، إذ تعيش فيها كائنات برية وبحرية عديدة ومتنوعة، ويعتمد اقتصاد ألاسكا بصورة رئيسية على النفط والغاز الطبيعي وصيد الأسماك والسياحة، إلى جانب النقل البحري والخدمات. وما تزال الشعوب الأصلية في ألاسكا تحتفظ بجزء من لغاتها وتقاليدها، وتشكل مكونا أساسيا من تاريخ الولاية وتراثها الثقافي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي تطورت بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر، يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
5: الموجة اللي تعيش معاك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

0: في ورود الصباح مع عبد الله بكير.
1: تحية لكم مستمعينا الكرام، للسبعة 21 دقيقة نعمل طلة صغيرة على أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس.
1: هو الملاحظ كونه الحمد لله خيرات أمطار في كل بلاصة. تصور فيديوهات البارح في عدة أماكن خاصة في الجنوب كانت سجلت تساقطات مهمة. ونرجع على الأرقام هذه مع المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس مازال مواتي لنزول أمطار اليوم في عدة جهات في تونس بما فيها الجنوب، خاصة جابس، قبلي، قفصة، توزر. أمطار متوقعة بالنسبة للجنوب الشرقي اليوم. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة في تطاوين، 30 في مدنين، 31 درجة في جابس، مع أمطار متوقعة عادية ومحليا قوية في جابس. خاصة البارح سجلنا عدة أماكن في بن خديش، البير الأحمر، في عدة أماكن في الجنوب الشرقي كميات كانت مهمة. غدوة بالنسبة للغدوة الاثنين بداية الأسبوع مازال توقعات الأمطار في مختلف الجهات. بالنسبة للجنوب الشرقي كيف متواصلة توقعات هذه، إن شاء الله ربي يرحمنا. ومتوقعة درجات في حدود 33 درجة في جابس، 32 في مدنين، 31 درجة في تطاوين. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها، الظهر نص نهار 21 دقيقة، العصر 3:46 دقيقة، المغرب 6:30، والعشاء 7:53 دقيقة.

0: لسبعة ونص تحياتي لكم مستمعينا الكرام، نهاركم طيب ان شاء الله. طول الاخبار الرياضيه مع رباب لترس. بخير رباب.
1: صباح النور عبد الله، مرحبا بك، مرحبا بالناس تسمع فينا في اولى المواعيد الرياضيه لهذا اليوم.
0: الله خليك. اليوم تحدثوا على ممكن نجاح الفرق التونسيه في المسابقات الافريقيه، خاصه بعد ترشح نادي الافريقي وكيف كيف الترجي الجرجيس.
1: أكيد عبد الله، باش البداية باش تكون إفريقية إذا بترشح المنتخب فرقنا في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الإفريقي للأدوار القادمة من كأس الكاف. وأكيد باش نحكوا على نتائج الرابطة المحترفة الأولى الدفعة الأولى من الجولة الرابعة، إلى جانب مجموعة هامة أخرى من الأخبار.
0: كل التفاصيل في الأخبار الرياضية مع ربي بلاترش.
1: أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الترجي الرياضي الجرجيسي ضمن تأهله للدورة الثانية التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم الهزيمة يوم الأمس أمام ضيفه ديامبيرز السنغالي بهدف دون رد، ذكر في مباراة الإياب اللي احتضنها ملعب ليوبولد سيدار سينغور بالعاصمة داكار. كيف النادي الإفريقي ضمن تأهله للدورة التمهيدي الثاني من نفس المسابقة بعد التعادل يوم الأمس هدفين لهدفين أمام الجوليبا المالي دم الإطار إياب الدور التمهيدي الأول. نذكر نادي الرياضي الصفاقسي اليوم باش يواجه شوتينغ ستارز النيجيري، ونذكر أنه انهزم ذهابا بنتيجة هدف دون رد. هذا بالنسبة للمسابقات الإفريقية. البارح ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم دفعة أولى، فوز مستقبل مرسى أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف لصفر. المرسى إذن هدف المنتدب الجديد للفريق في دقيقة 23 نورماني، ثلاثة أهداف لهدف للملعب التونسي أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة، والتعادل ثلاثة أهداف لثلاثة بين الاتحاد الرياضي المنسيري والاتحاد الرياضي ببنغردن. اليوم في ملعب الشاذلي زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تستقبل نجم المتلوي، التحكيم سيكون لمحمود قصيعة. أيمن نصري صفر مباراة النادي الرياضي لحمام الأنف الترجي الرياضي التونسي، والصادق السالمي في لقاء يجمع الأولمبي الباجي بالتقدم الرياضي بساقيت الدير. زهير الناصفي يوقع عقد مع فريق نادي الاعتماد السعودي، إذن تجربة جديدة للمدرب خارج حدود الوطن، إن شاء الله بالتوفيق. في كرة السلة البارح مباراة ودية في كرة السلة جمعة النادي الرياضي الصفاقسي بمضيف الشبيبة الرياضية الخيرانية، تحولت مباراة ودية إذن إلى أحداث عنف انتهت بتسجيل عدد من الإصابات في صفوف لاعبي ومسؤولي ومدرب الفريق الضيف. المنتخب المصري توج بكأس أمم أفريقيا الأوسط في كرة اليد المقامة بمدينة أبيجون إيفوارية بعد الفوز في النهائي على منتخبنا الوطني التونسي بنتيجة 31 مقابل 29. هذه أخبارنا في الرياضة.

0: عليا يما.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

تحية لكم في اي تيك. اليوم الحديث باش يكون على التليفونات القابلة للطي، هذه تنجم تتسناها هكا وكي تتحل تكون اكبر حجم، وغادي تخدم الشركات في تطوير التليفونات متاعها. والجديد هو ابل اللي كشفت على تليفون متاعها الديو، اول تليفون من ايفون قابل للطي، معاه الايفون 18 برو ماكس وساعة اس، ساعة ابل واتش اس 12 والترا 4 مع ايربودز 5 في اول مؤتمر بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد امتاحها جون بيرنوس. كيف كيف في نفس الاطار شركة هواوي كشفت على التليفون امتاحها الميت اكس تي 2 وهو الثلاثي الطي، معناتها مش فقط يتحل على اثنين وان ماذا ولا كل بورتفوي كل السطوش بتاع الاوراق يتحل على ثلاث. الاطلاق متاع شركة هواوي كيف شركة تشاومي اطلقت قبل مؤتمر ابل بنهارين فقط، وهذا يعكس السوق والاقبال وتوفير الانواع الكل بالنسبة للشركات هذه اللي تحب تهيمن على سوق الهواتف القابلة للطي، واللي عليها اقبال كبير برشا تو، خاصة التليفونات هذه اللي ولت تخدم كأنها تابلت بشكل أوسع، إذا كنت تحب تقرأ حاجة تراجع حاجة، أو تليفون عادي إذا كنت تحب تستخدمها فقط للسكرولينج عادي أو تليفونات عادية. فالعملية مع تليفونات قابلة للطي فيها أكثر من وظيفة نجم توفرها تليفون واحد، لكن العملية ديما تقعد قديش من مرة العملية الطي هذه ما تأثرش على الإكران، وكعليش التجارب قاعدة الناس اللي يستخدموا في التليفونات هذه مازالوا متخوفين من النقطة هذه عموما. لكن لحد الآن عملية بطريقة ذكية برشا الإكران ما تأثرش بعملية الطي، وتعطيك مساحة أكبر كونك نجم تستغل التليفون متاعك في صورة أكبر برشا من تليفون العادي.

0: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
1: مع بوليدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.

والدور والدور ما ترضاش غيري انا كيفيت بك الدار يا مزيانة يا مزيانة كيفيت بك الدار يا مزيانة.

الموج يغرق بيك ولا يفوج كي تتحوج كي الموج يغرق بيك ولا يفوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج وتدور في الدنيا الكل وتلوج عالقلب ما يعرفش حد احمالة محال تلقى غير عطفي انا كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة كي ضيق بيك الدهر يا مزيانة

وجهك ويألم قد ما ظهري وجهك ويألم وتشوف كل الناس في أحزانه وتشوف كل الناس في أحزانه محال تلقى غير قلبي ألم كيف بك تعلم.

السبعة واربع وخمسين دقيقة مواصلين معكم في ورود الصباح. بعد شوية بتكونوا على موعد مع موجز الأخبار، انتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها أمسيا أن الوضع الجوي سيكون اليوم ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقية. تم تمكين المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جبس من منظار جراحي حديث ومتكامل بما يمثل إضافة نوعية للإمكانات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية. يشار لأن المستشفى المحلي بالحامي قد انطلق منذ فترة في إجراء العمليات الجراحية، حيث كللت بالنجاح، وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا المستشفى سيتم تجهيز هذه المؤسسة الاستشفائية بجهاز ماسحة ضوئية سكانر. تحتضن تونس يومي 30 من نوفمبر وغرة ديسمبر 2026 فعالية المنتدى الأورومتوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة، وتدعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة البحر الأبيض المتوسطة. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها في جنوب لبنان، ونفذت سلسلة تفجيرات عنيفة استهدفت منازل وبنى تحتية في عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي، وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط أنها منعت 100 سفينة تجارية من مغادرة الموانئ الإيرانية خلال 60 يوما الماضية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: بيك الطوف مش نجر تحت موب صحيح
5: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفتش وراك
4: تحربشك هاو اش بش يعملولي
5: يا اخي مخك فيك الا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد بس عندي زطل سلعة فيه كنت عندي سين تبرن نبيع بيه وطلع فرح بيه ايه هاي انطلق
6: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرح برفطة على المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
7: لازمنا نجيبوا القرية بخي
8: ايه يولاد الفم يا بيه
9: هاي يا يولاد هاي ابوك وراجع
8: ايه مشاش المهرجان مشاش المهرجان
6: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاسك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاسك والله
10: ايش هي زطلة
6: زطلة ايش فيه مهبول تحب بسينة ايش
9: فيه الحكاية شو سمعت تو
6: مسيه
9: ولا لي ولا لي مسيه هو قسمت تقول في الزطلة
6: ما تقولش ما قلتش
9: مسيه ولا لي انا
6: تكلم فيه
9: مسيه ولا لي انا
6: مسيه
9: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
8: مسيه يا مالي يا

0: C'est bien, monsieur, c'est bien.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبدو صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي في الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشجع.

0: 8 أو 14 دقيقة. تحية لكم مستمعينا الكرام. نوجه إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سليم بن ميلاد. صباح الخير سليم، مرحبا بك.
1: صباح الخير عبد الله، صباح الخير. كيف مستمعين ذات التطوير؟
0: الله يخليك. معاك خلينا نبدأ جولة ساعة في الأرقام اللي سجلتها في كمية الأمطار في آخر 24 ساعة.
1: صحيح، البارح الأمطار كانت نزلت خاصة بمناطق الشمال وكانت مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم شمل محلين الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء سحب رعدية. وسجلنا في ولاية توزر بين 22 ملم في الجيش، بجابس بين 21 ملم في الحامة، في جبلي بين 8 و13 ملم في توزر، في الدوز سامحوني، بقفصة بين 1 و13 ملم في دعيش، بالقصرين بين 1 و12 ملم في باجب العباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم في بيبر الأحمر. بقية الولايات ما تزوجش في 10 ملمات، وتو بتبيع من بعد نظر القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة لليوم تقعد بعض الأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية، وتكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي. هون نذكروا ولاية جابس، مدنين، المناطق الشرقية لولاية تطاوين. والعشية تظهر خلايا رعدية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار. هون نذكروا ولاية قفصة، قصرين، قبلي، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط محلي البرد. وإن شاء الله تكون الأمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار
0: إن شاء الله. هو شفنا حتى البرد هذا حجم كبير شوي، معناتها مش كما العادة.
1: صحيح، البرد هذا خاطر نتيجة السحب الرعدية، هذا نتيجة الحمل الحراري اللي كان الأيامات اللي فاتت والسخانة اللي كانت الأيامات اللي فاتت. الحمل الحراري والسحب الركامية ساهمت في ظهور السحب الرعدية الكثيفة وتساقط البرد بأحجام مختلفة. بالنسبة لبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون ضعيفة معتدلة وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومتطرف ومتموج بقية السواحل، وقد أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمنطقة خليج جابس. وهنا نقول للأخوة البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة. بالنسبة للحرارة في استقرار، وتتراوح القصوى بين 24-29 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 30-35 درجة بقية الجهات. اليوم شرف في جهة تطاوين سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى، مدنين 30 درجة، رمادة 31 درجة، والبرمة 35 درجة، بينما جربة 29 درجة. بالنسبة للغدوة تقعد كيف كيف بعض الأمطار متفرقة على المناطق الساحلية الشرقية، وبقية المناطق تكون فيها سحب عابرة والحرارة تكون في ارتفاع طفيف.
0: هل فما توقعات سسليم في علاقة بالجنوب الشرقي مع بالأمطار هذه؟ فما توقعات؟
1: صحيح، بالنسبة للغدوة بعض الأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشرقية تشمل هذا الجنوب الشرقي. الحرارة كما قلنا في ارتفاع طفيف بالشمال وفي استقرار بقية المناطق، والبحر مازال مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية. هوني نذكر خليج جابس، مازال البحر مضطرب. كيف نهار الثلاث كيف مازال متواصلة الحالة الجوية، بعض الأمطار متفرقة على السواحل الشرقية والحرارة تقعد في نفس المستويات.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة المهندس سليم على كل هذه التفاصيل. شكرا لك. نذكر السادة المستمعين بأوقات صلاة اليوم حسب مدينة تطاوين وما جاورها: الظهر نص نهار 21 دقيقة، العصر 3:46 دقيقة، المغرب 6:31 دقيقة، والعشاء مع 7:53 دقيقة. مواصلين معاكم بعد شوية، باش نكونوا في جولة أحوال السوق، خليكم معنا.

0: أحييكم مستمعينا الكرام. 28 دقيقة وقيت فقرة أحوال السوق مع الزميل العزيز الكيلاني الذواتي.
1: أحوال السوق.
0: يومك سعيد الكيلاني، مرحبا بك.
2: يومك جميل وصباحك كله فل ياسمين سي عبد الله، وإن شاء الله نجم نقوله نجم بداية أسبوع موافقة اليوم. أنا تعرف اليوم نهار أحد ونهار أحد هو السوق الأسبوعية نتاع الجيم. ما زالت الناس عطلة، ولكن قبل ما نتعدى لحوال السوق سي عبد الله نحب نعرج أن اهتمام الناس تو متوجه إلى العودة المدرسية، وما أدراك من العودة المدرسية.
0: أحوال السوق ظهر لي شنو نعملوا أسوام استيلوات والكراس والكتب ظهر لي أحوال السوق.
2: أيوه ما نعرجوا عليها تكلمتين خفيفة على الأقل تسلسل الإداري نتاعها، لأن عدوى إن شاء الله كل المربين وكل الأساتذة المعلمين كل الإطار التربوي يلتحق بالمؤسسات التربوية في الاجتماع الإخباري الأول مع السادة المديرين. كما تعرف يأخذك الجداول ويتداول المجلس البدوي يقع اجتماع سواء على مستوى الابتدائي أو الثانوي، ويوم الثلاثاء إن شاء الله يكون الاستقبال متاع أتلاند في كل مؤسساتنا التربوية بالابتدائي والثانوي. هذه حبيت أن نعرج عن مداخلة بالسيرة، ونرى اهتمام الناس حتى أنا اللي جوا في الجيم نرى ديما الناس ونحكي في الكواليس أن كل ثم توجه كبير شوي إلى الكراسات والكراس المدعم والكتاب والبومة والأجواء العودة المدرسية. إن شاء الله تكون ممكن ربنا، وإن شاء الله قعدنا حين بخير كنا معك على المباشر إن شاء الله في فقرة قارة بخلية هودة والعودة المدرسية
0: نارس
2: ليس إن شاء الله. هذه معناها حبيت نقول السوق الأسبوعي يوم الأحد كيف معناها هنالك استقرار كلي على مستوى الأسعار. كل المنتجات الفلاحية موجودة في أجين. كي تعرف كما تعرف أن أسبوع قرية أسبوعية في أجين اليوم الأحد السوق الرسمي، ولكن حتى في مدين هو أسبوع معناها سوق أسبوعي كبير اليوم في مدين هو على مستوى الغلال والخضر وغيره. نحب نلاقي كيف تحية صباحية لكل الزملاء التقنيين اللي معاك، نسلم عليهم ونصبح عليهم بالخير ونقول لهم يومكم جميل.
0: فتح المقبل قال لك تو يا كيلاني ومخر شويه كيلاني قال لك تو عندك
2: ما وقت ما غسرتنا العوده لان ما تعرف انا مدير ومغسوره زي ما
0: ان شاء الله ربي يعينك ربي يوفقك.
2: المهم تفكروا سي فتح العين وكل الزملاء اللي معاك
0: يسلم عليك يعطيك صحة.
2: بالنسبة لي الخضر واني نمشي على الخضر الورقية قبل ما نمشي للخضر، زادة هنالك نقص في مادة الزيت صراحة في الجيم مش موجودة خلاص الزيت، وهنالك ارتفاع كذلك ارتفاع قوي نجم نقوله في البيض، نقص كما قلت في توزيع مادة الزيت. ما تبقى من المنتجات والمنتجات الأخرى والمواد الغذائية موجودة. بالنسبة لي الأسعار بعجالة، الخضار الورقي يزيلك مع دوس بس 600 مليم، المنتوجات الأخرى البطاطا دينارين و200، الطماطم دينار و200، الفلفل 2500، الكرم 2000، القرع ثم نوعين كما تعرف يا عبد الله نقول احنا المتوزين والنوع الآخر ثم 2018 دينار و800، السفناري هذا دينارين، اللف الدينارين، البصل يعني من اللي مع شاك البصل معناه الآخر دينار، هذه معناها على الأقل الخيار 2500، هذه معناها على الأقل الأسعار اللي نشوفها تو حسب الواحد. بالنسبة للغلال وما أدراك الغلال، الدلاع دينار، البطيخ دينارين ودينار و800، بالنسبة للتفاح 4500 حتى 7500، بالنسبة لللمسي 2000 دينارين بطبيعة الحال، بالنسبة للجراس 7500، بالنسبة للموز ما مش موجود ما لحقتش اليوم، الدقلة هني تتراوح قدامي من 3000 حتى 7500
0: توهبت البلح
2: ما أدرك من الليمون 4700، هناك ارتفاع كبير على مستوى القرص. بالنسبة للدجاج ارتفع صراحة 8700 معناه ياسر يعتبر ياسر. الكيف البلاتو كنت نحكي فيها معك يا عبد الله في مرات سابقة معناه البلاتو 3500 و7500 كاليبر صغير وصغير، تو الكاليبر الصغير 7700 انا عكس ما كان قبل. بالنسبه لي الاسماك وما ادراك ما الاسماك مش ماك الاسماك بالنسبه ونستدعيكم يشارس انا حتى على المباشر جوب حذايس يا عبد الله وذوق الوراقه والدروس بتاع التعجين. انا صراحه ليش قلت لك لان من اعز المناطق المنشئه للاسماك على مستوى الجزيره. بالنسبه لي الدروس 35 دينار، الأوراطة 30 دينار و60 دينار، البوغة 15 دينار، السردينة 8000، المعزول 32 دينار، الجفاو 25 دينار، القرنيط 45 دينار، الشوباي 28 دينار.
0: غالي شوية.
2: بالنسبة لي اللحوم كما تعرف يا عبد الله احنا ما عندناش اختيارات ياسر على مستوى الجيم، عندنا الجولد 30 و 34 دينار، العسل 32 دينار 38 دينار، والعلوش 60 دينار، والجدي 55 دينار. هي مختلف الاسعار اللي قدمتها
0: بيعطيك صح.
2: تبقى في عبد الله ديما الملاحظه نقول فيها تختلف من جهه الى اخرى.
0: طبعا طبعا.
2: الى سوق وفضاء الى فضاء. محاله ملاحظه اخيره رجائي رجائي كل الساده المستمعين اللي حال اللي يسمعوا فينا وخاصه من تصنيف الاسواق في المدن الان سواء سيدي مخلوف او مدين او جيم رجائي المحافظه على النظافه. بجمع كل الفضلات في أسلاك بلاستيكي وترماء حتى تسهلوا عملية عون النظافة وتكون مدينتنا جميلة وفي نهاية الأمر تونس جميلة وتونس بخير.
0: شكرا لك يا سكرين
2: وكل من يستمع.
0: موعدنا إن شاء الله نهار الثلاث. يعطيك صحة. موعدنا إن شاء الله نهار الثلاث وكما قلت طريق السلامة. ومن بعد شوية عملت لي ربطة مزيانة سكيليني بعد شوية فقرة السلام تكتمنا. شكرا لك سكيليني تحية لك وأهلنا في جيم وفي جربة ومدنين عموما. بعد شوية باش نكونوا مع الخبير في السلام المرورية سمير الصغير والحديث نعرفوا الأمطار خيرات ما شاء الله والاستعدادات وسلامة المرور شنو لازم نثبتوا في الكهرباء لازم نثبتوا في برشة تفاصيلك علاش خليكم معنا بعض النصائح المهمة إن شاء الله.

0: أغنية نرجو لهم بعد شوي إن شاء الله. لكن تو حاضر معنا سي ماهر الصغير نشط في السلامة المرورية وخبير ومكون سياقاتك صحة. سي ماهر على الجولة هذه اللي عملناها في شبكة الصيف الكلها. ماهر صغير مرحبا بك.
1: صباح النور سي عبد الله، تحية ليك كل مستمعي ولادي التطاوين.
0: نورتنا ساعة في البداية، نحب نشكرك على الفقرة اللي أثثتها معنا في الصيفية هذه. سلامتك تهمنا وإن شاء الله تكون نصاح مهمة للناس اللي تسمع فينا، وعلى أمل كونه يتجدد معك اللقاء إن شاء الله في البرمجة الجديدة يوم الثلاثاء. اليوم اخترنا لكم موضوع الحاجات اللي لازمنا نردوا بالنا منها، خاصة مع تغيرات الطقس وخاصة الأمطار للكراهب للموتورات. شنو الحاجات اللي لازمنا نردوا بالنا فيهم؟ سي ماهر منين نبدو اليوم موضوع؟
1: شكرا سي عبد الله. نبدأ إن شاء الله بالغيث النافع اللي نزل في عديد الولايات على مستوى وطني تقريبا، خاصة على مستوى ولاية الشمال الغربي والجنوب الغربي بصفة خاصة، اللي هي شملت بالطبع ولاية توزر قفصة على مستوى الجنوب كميات كبيرة، وعلى مستوى أيضا حتى بعض الولايات الساحلية مثل المهدية بنعروس، عديد الولايات الحقيقة شهدت أمطار غزيرة. الحمد لله هي ساهمت في جريان المياه بالأودية، ولم تكن هناك فيضانات ولم نسجل خسائر مادية وبشرية والحمد لله. وشملت بعض أيضا الولايات على مستوى الجنوب الشرقي جابس في بعض المعتمديات مثل حامة ودخل التوجان ومطماطة وغيرها. بالطبع الأمطار هذه إيجابية إن شاء الله تعم على كامل ولايات الوطن. يبقى أنه مستعملي الطريق لابد أنهم يتوخوا الحذر وأخذ جملة من الاحتياطات، لأن نزول الأمطار والتقلبات المناخية نشدها في فصل خريف والشتاء هي بالطبع عندها تأثير على الفضاء المروري على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الاحتياطات وحتى سلوك السائق اللي يجب أن يتغير ويتأقلم مع الوضع وعلى المناخ الموجود. فمن بين التوصيات أولها سي عبد الله هي الأهم أنه عدم مغادرة مكان تواجدنا عند نزول الأمطار إلا للضرورة. ماذا بينا نحبه أنه التنقل في الفضاء المروري عند وجود تقلبات مناخية وجود أمطار خاصة كمية غزيرة أو وجود ضباب أو رياح أو عواصف رملية فهمي.

0: تمطط ثم انكماش في العجلات ثم تمطط ثم انكماش، هذا يأثر على حالة العجلة وعلى على مسافة الفرملة. حالة مساحات البلور أيضا لابد أن تكون جيدة وما فيها بس، أنه كل سنة نغير معناها المساحات، مساحات جديدة هي من ليست بهيضة الثمن لكن لها دور كبير في كشف الرؤية. وأيضا على مستوى استعمال الأضواء، فاستعمال الأضواء وصيانتها وتكون في حالة حسنة مطلوبة، لأن اليوم التنقل في الفضاء المروري عند نزول أمطار أو رياح أو ضباب هو لا يختلف من ناحية استعمال الأضواء عن التنقل ليلا. اليوم من المستحسن استعمال أضواء يجب وليس مستحسن، هو يجب استعمال أضواء المقاطعة وأضواء الضباب إن وجدت في النهار في صورة تقلبات مناخية وجود أمطار أو رياح أو ضباب، مثل ما هي الوضعية في الليل بالطبع نستعمل أضواء المقاطعة. ولذلك فالأضواء هي تقتضي معناها تحظى بأهمية.
1: عند نقاط إيش معناتها ساعة نقوله العجلة هذه ولا كيش نقول العجلة هذه لازم تتبدل؟
0: هو على مستوى كل عجلة هناك أخاديد، يعني كل جزء المحفور هناك أخاديد، والأخاديد هذه يجب أن لا يقل عمق الأخاديد الأساسية للطوق المطاطي عن 1 ملم. إذا كان يصل عمق الأخاديد دون 1 ملم فالعجلة هذه تصبح ملساء، وهنا على مستوى الفرملة تقريبا يفقد سائق العربة توازن ولا يمكن السيطرة والتحكم في الوسيلة. لذلك دونك المراقبة المستمرة لحالة الأخاديد للعجلات المطاطية هي مطلوبة، وتغييرها كلما اقتضت الضرورة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. ومن بين التوصيات أيضا سي عبد الله هو أنه عندما نتنقل لابد من ترك فتحة على مستوى النوافذ لإزالة الغشاوة الموجودة على البلور وتشغيل يعني المكيف، وبالطبع لتكون درجة الحرارة بالطبع مرتفعة شوي لإذابة تلك الغشاوة، لأنه هذاك معناها تحد من رؤية مستعملي الطريق، وإحنا ما أحوجنا أنه في سوء الأحوال الجوية أنه تكون الرؤية واضحة. الابتعاد قدر المستطاع عن المرور في الأماكن يكون فيها تجمعات وتراكم للمياه، أيضا أخذ احتياطات أكثر من اللازم خاصة بالنسبة للمترجلين أو سواق الدراجات النارية اللي عندهم يحملون نظارات طبية، لأنه اليوم قطرات الماء على النظارات الطبية هي تحد من الرؤية الواضحة للسائق أو إلى المترجل، في بعض الأحيان ربما يصطدم بسيارة أو غيرها. دونك نأخذ احتياطات، لأن في بعض الأحيان يعني قطرات الماء الموجودة على بلور النظارات هي تحد من الرؤية الواضحة للواحد. انزلاق الدرجات النارية بالطبع
1: سواء الدرجات
0: النارية خاصة على مستوى المفترقات ذو الاتجاه الدوراني نشهد عديد الانزلاقات للدرجات النارية. دونك هنا التخفيض من السرعة أقصى ما يمكن على مستوى المفترقات خاصة ذو الاتجاه الدورانية، لأنه هناك الحالة المعبر تكون أكثر انزلاق عند بداية نزول أمطار، وهي من بين التوصيات أو النصائح اللي يقراها يتلقاها كل سائق معناها كل مترشح لاجتياز امتحان السياقة، وأنه الحالة المعبر تكون انزلاقا بصفة خاصة عندما تبدأ المطر بالنزول، لأنه عند بداية نزول أمطار هناك جيوت، هناك بعض الفضلات، هناك مياه، هناك دونك يكون الطريق مزلق جدا خاصة بالنسبة للدرجات النارية، خاصة على مستوى الإحاطة بالمفترقات ذو اتجاه دوراني التقليص أكثر ما يمكن من السرعة. على مستوى السرعة على مستوى بقية الوسائل فإنه نعلم جيدا سي عبد الله أن السرعة القانونية المحددة والتي نتنقل فيها بالفضاء المروري في عند نزول أمطار هي تختلف عن السرعة القانونية المحددة بالنسبة لمستعملي الطريق عند التجول في الفضاء المروري في طقس جيد. فضروري تخفيض من السرعة بعشرة كيلومتر في الساعة عند التنقل داخل مناطق العمران، يعني من 50 إلى 40 كيلومتر في الساعة، وتخفيض سرعة 20 كيلومتر في الساعة خارج مناطق العمران لتصبح السرعة القصوى 70، والتقليص إلى 90 كيلومتر في الساعة بالطريق السيارة عوضا عن 110، وهذه بالطبع معمول بها في كافة معناها عند سوء معناها الأحوال الجوية لابد من احترام السرعة القانونية المحددة والمبينة بهذه العلامات. بالنسبة أيضا على مستوى الوقوف التوقف عند نزول الأمطار وعندما سوء الأحوال الجوية نبتعد قدر المستطاع عن التوقف والوقوف على حاشية الطريق، لأنه عنده عدم وجود الرؤية لاحظنا احنا اصطدامات يعني بعض الشاحنات أو سيارة تصطدم بسيارات أخرى متوقفة. دونك الابتعاد قدر المستطاع وتفادي الوقوف والتوقف على حاشية الطريق إلا إذا اقتضت الضرورة في صورة وجود عطب أو في حالة تعب، لأنه هذا يخلينا نتفادى وقوع أي حادث مرور. هذه إجمالا تقريبا أهم التوصيات العامة لمستعمل

0: ميلي الطريق في أمام التقلبات المناخية التي تشهدها عديد الولايات على مستوى الوطن.
1: أنا نحب نحييك على المعلومات هذه الكل ونحييك كيف على استخدامك اللغة العربية الفصحى في التفاصيل هذه الكل.
0: الحمد لله لغتنا.
1: الله ما شاء الله لك لا يعطيك صحة وطلاقة معتها مرتاح حتى في ال في التفاصيل.
0: الحمد لله.
1: يعطيك الصحة سي ماهر شكرا لك. إن شاء الله ربي يكرمنا بغيث نافع إن شاء الله ربي برد علينا الحمد لله خيرات في عدة جهات وإن شاء الله جي خير. ماهر الصغير إن شاء الله بشكون معاك في البرمجة الجديدة صبحية الثلاث ونواصلوا معاكم الفقرة هذه. شكرا لك ماهر يعطيك صحة على كل هذه التفاصيل. وصلنا معاكم في ورود الصباح تولى 8:43 دقيقة خليكم معاكم.

الثمانية وخمسة وخمسين دقيقة، تحية لكم مستمعينا الكرام، زين مواصلين معكم في ورود الصباح. بعد شوية تكونوا على موعد مع موجز الأخبار متاع التسعة، نتواصلوا بعدها في بقية فقراتنا، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها السبت أن الوضع الجوي سيكون اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، وتكون رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي. دخل بيرك حين 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر. تتواصل اليوم بفضاء المكتبة الجهوية بجابس فعاليات الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة 15 للمعرض الوطني للزربية والمنسوجات التقليدية، وذلك من 18 إلى 27 ديسمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة. دوليا، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني تصعيدها في جنوب لبنان، ونفذت سلسلة تفجيرات عنيفة استهدفت منازل وبنى تحتية في عدد من البلدات بالتزامن مع قصف مدفعي وفق ما أفادت به الوكالة اللبنانية للإعلام. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط أنها منعت 100 سفينة تجارية من مغادرة الموانئ الإيرانية خلال 60 يوما الماضية.
0: معرض الصحف العربية والدولية.
1: نهاية الموجز، والآن مع معرض الصحف العربية والدولية مع الزميلة فاطمة طلحة. إليك فاطمة.
2: شكرا عمر، أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. نبدأ من صحيفة الخليج ومقال بعنوان لبنان أمام الخطر الأكبر، مخطط إسرائيلي لتغيير واقع الجنوب. اعتبرت صحيفة الخليج أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان يكشف عن مخطط يتجاوز تدمير مواقع حزب الله إلى فرض واقع ميدني وديمغرافي جديد. وتشير الصحيفة إلى استخدام كميات ضخمة من المتفجرات وتدمير بلدات ومناطق سكنية، بما قد يدفع السكان إلى النزوح ويمنع عودتهم في تكرار لما جرى في قطاع غزة. وتحذر الخليج من أن الاعتداءات تضع لبنان أمام مرحلة بالغة الخطورة، خصوصا مع تراجع فعالية اتفاقات التهدئة واستمرار العمليات العسكرية. وتخلص إلى أن مواجهة هذا المسار تتطلب تحركا لبنانيا ودوليا أكثر فعالية لمنع تثبيت واقع جديد في الجنوب. صحيفة عكاظ الحثيون وباب المندب، خطر يتجاوز حدود اليمن. ترى الصحيفة أن سيطرة الحوثيين على مدينة المخ وتمركزهم في جزر قريبة من باب المندب يمثلان تحولا خطيرا في مسار الحرب اليمنية، لما يمنح الجماعة نفوذا على أحد أهم ممرات الملاحة العالمية. وتحمل عكاظ المجتمع الدولي والأمم المتحدة خصوصا جزءا من مسؤولية تدهور الوضع بما تصفه بالتساهل مع خروقات الحوثيين وعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن والضغط المتكرر لوقف العمليات العسكرية الداعمة للحكومة الشرعية. وترى الصحيفة أن التطور لم يعد شأنا يمنيا فقط، بل بات تهديدا إقليميا ودوليا لأمن الملاحة والتجارة. صحيفة الشرق الأوسط عنونت مقال السودان أمام فرصة التسوية الكبرى، كيف يتحول السلام إلى مكسب للجميع. ترى الصحيفة أن السودان بحاجة إلى تغيير جوهري في مقاربة الحرب، بالانتقال من سؤال كيف يهزم كل طرف خصمه إلى كيف يحقق الجميع مكاسب أكبر من السلام. فاستمرار الصراع وتعدد الجيوش ومراكز النفوذ يجعل إقصاء أي طرف بالقوة طريقا إلى مزيد من الانهيار. ويقترح المقال تسوية شاملة تقوم على ضمانات متبادلة وتنازلات تاريخية مع محاسبة فردية وقضائية على الجرائم بعيدا عن العقاب الجماعي، ويشمل ذلك عودة الإسلاميين إلى العمل السياسي ضمن دولة مدنية وخروج الجيش تدريجيا من السياسة والاقتصاد ودمج أو تسريح مقاتلي الدعم السريع والحركات المسلحة وصولا إلى جيش وطني واحد. نختم الجولة من صحيفة العرب الجديدة ومقال بعنوان الصين أمام اختبار ديموغرافية، هل تنقذ التكنولوجيا اقتصادا يا شيخة؟ يرى كاتب المقال أن الاقتصاد الصيني يقف أمام تحول تاريخي في النمو الذي قامت عليه نهضة البلاد لعقود اعتمد على وفرة العمالة الرخيصة، بينما تواجه الصين اليوم تراجعا سكانيا متسارعا وشيخوخة متزايدة، إذ بلغ عدد من تجاوزوا 60 نحو 300 مليون نسمة. ويعتقد الكاتب أن بكين ترهن على التكنولوجيا لتعويض النقص في قوة العمل عبر توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأشباه الموصلات وتحويل اقتصادها من مصنع العالم إلى مهندس العالم الذي يصدر الأنظمة والتقنيات والمعايير. كانت هذه هي جولة في أبرز الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.

نمد الأيادي لضوء الصباح ونحضن خصر النهار المطل، فتشرق في القلب كل الأمان.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

في فقرة فرصة بمشروع وبرنامج رائدات هذا اللي تم فتحه من 5 سبتمبر وتواصل حتى 5 أكتوبر شهر. هذا عندكم فيه فرصة للتسجيل في البرنامج الانسي البنات اللي عندهم مشاريع أو أفكار مشاريع أو يحبوا يعملوا توسعة متاع المشروع متاعهم، فإنه البرنامج الوطني لرائدات الأعمال النسائية والاستثمار رائدات تردولفي رائدات بوينتيين غادي تلقوا كل التفاصيل الخاصة بالبرنامج هذا، كيف كيف تلقوا الشروط وتلقوا كل النقاط اللي تحبوا وتسألوا عليها. بالنسبة لي نعطيكم فكرة على أبرز الشروط أو أبرز الخطوط العريضة للبرنامج هذا. خلينا نتحدث ساعة على الهيكل اللي مول، هما الرائدات مول زوز هيكل، البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي. خلينا نبدأ بالبنك التونسي للتضامن. عند ثلاثة خطط متاع تمويل أو ثلاثة مقادير متاع تمويل. الخصائص متاع الخطة الأولى هما خط تمويل جديد لأحداث مشاريع لفائدة الخريجات التعليم العالي ومراكز التكوين على أن تكون الشهادة متحصلة عليها في اختصاص المشروع. خطة تمويل دون تمويل ذاتي بدون فائض ومدة استرجاع 48 شهر مع مدة امهال 6 شهور وما تفوتش 12 شهر. السقف التمويل ينجم يوصل حتى ل 15000 دينار 15 مليون ما بدون فائض. الخطة الثانية هو تمويل او توسعة متاع مشاريع، هذا سقف التمويل متاع 10000 دينار وبدون فائض 10 ملايين وبدون فائض إذا كانت حالة توسيع المشروع. إذا كان المشروع أكبر من هيك وقتها فما الخطة الثالثة البنك التونسي للتضامن ما بين 10 ملايين حتى نجم يوصل 200 مليون. هذه فيها عدة تفاصيل بما فيها 20% من كلفة المشروع من موارد أو من موارد خط التمويل برنامج رائدات دون توظيف أي فوائض، و 80% الأخرى باش تكون في إطار قرض متوسط المدى بشروط اللي يتعامل بها البنك التونسي للتضامن. الخط الثاني هو البنك الوطني الفلاحي، تمويل بالنسبة للتمويل يوصل أو تفوق الكلفة متاعه 100000 دينار تنجم توصل حتى 300000 دينار، مبلغ الاعتماد 20% من كلفة المشروع من موارد خطة التمويل لبرنامج رائدات. يسند البنك 80% من كلفة المشروع في شكل قرض متوسط أو طويل المدى. www.raidet.tn raidet.tn غادي باش تلقوا كل التفاصيل او تلقوا الرابط اللي يعطيكم طريقة التسجيل وطريقة تحميل الصفحة الخاصة هذه بالطلب المشاركة، وتدخلوا raidet.tn غادي باش تلقوا برشا تفاصيل في علاقة بالبلاغ هذا. نذكركم الفرصة من اللي انطلقت من 5 سبتمبر تتواصل حتى 5 اكتوبر شهر من زمان، لازمكم تاخذوا فرصتكم.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 9:35 وجتنا باش تكون الى صغارنا الناس اللي عندهم الاولياء اللي عندهم صغار باش يسجلوهم في المواليد 2021 يسجلوا في التحضيري الروضات العمومية. وهذا علاش اليوم حاضر معنا المندوب الجاوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتطوين سي محسن الرحال في فقرة ضيف الصباح والحديث على هذا الموضوع.
1: ضيف الصباح. ضيف الصباح.
0: سي محسن يومك سعيد وشكرا لك لقبولك دعوتنا.
2: أيامكم مبروك وإن شاء الله عودة مدرسية موفقة وإن شاء الله ربي ينجح صغيراتنا.
0: أمين يا رب.
2: في إذاعة تطوين اللي قاعدين تتابع في كل الحوجات اللي
0: جبنا سيدي هذا معكم إن شاء الله.
2: بارك الله فيك.
0: عايشك في مجموعة كبيرة من التساؤلات حتى معناتها في عدة نقاط في علاقة بالسنوات التحضيري اللي روضتنا في حومتنا البرامج اللي تعنى بالصغار هذا والبداية التحاقهم بالمؤسسات اللي يتعلموا فيها حوجات برشا ولية عندهم برشا تساؤلات معك نحبوا ناخذوا الصورة بطريقة واضحة وبسيطة للأولياء الكل منين نجموا نبدو الحديث على الموضوع هذا سي محسن.
2: شكرا. نحب نشكر الوزارة اللي عملت برامج اجتماعية وكذلك برامج تشجع فيها القطاع الخاص لاحتضان الأطفال في الروضة العمومية أو في الروضة الخاصة أو في رياض التضامن. ثلاث مؤسسات هذم كلهم يخدموا في يستقبلوا الأطفال من سن عامين من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات ومن 5 لـ6 مواليد 2021 هذا يعني تحضيري سواء في المدرسة الابتدائية تابعين وزارة التربية ولا في رياض الأطفال اللي عندهم تراخيص وفي الكتاتيب اللي عندهم تراخيص باش يعملوا سنة تحضيرية. دعوة لكل الأولياء
0: فقط سي محسن لو تسمح ممكن تغطية مش صوت مش واضح 5x5 كان تعمل ممكن تغير مكانك شوي خطر الصوت قاعد يتقطع وهكا الفايدة تحصل أكثر للسادة المستمعين.

0: دكتور علاج مجاني أو تعرفة مخفة أو صغار الفلاحين أو الظروف الاجتماعية الحادة وما نزمش يعمل دفتر علاج نشوفوهم ونعاونوهم على أساس أنهم نعطوهم القطاع الخاص اللي هي فرصة نحب نحييهم عند مؤسسات التطوين وفي كل مصارات قاعدين يساهموا بدرجة كبيرة وقاعدين يعاونوا في الفئات الضعيفة هذه محبوش يحر مصغيرات من تواجدهم في في في رياض الأطفال لأن الطفل يلزم يكون موجود من عمر 3 سنين حتى العمر 5 سنين في مؤسسات الطفولة. القطاع الخاص هو ينتفع بالبرنامج هذا اللي المطالب نورمال مون الوزارة عملت إعلان وإحنا عملنا إعلان من الصيف دعوة لكل المواطنين اللي عندهم صغيرات في السن هذه إلا يوفرون يجوا للمندوبية ويعملون ملف يتكون من نسخة بطاقة تعريف مطلب من الولي دفتر العلاج تعريف مخفضة أو مجاني أو غيرها وذلك كذلك التلقيح الورقة بتاع التلقيح للصغيرات أنا في الورقة في الأخرى بتاع دفتر التلقيح بتاع الطفولة أنا في وريقة حمراء هذيك يجيبوها ونصورها وإذا مثل ما زاد كذلك يمشي للمستشفى ولا المجمع الصحي اللي عدى فيه صغيرات وعمل فيه تحليل يعطوه شهادة لأن الطفل ينجم يتواجد نجم يكون موجود في الروضة وما يكونش اختار لا عليه ولا على زملائه الموجودين في الروضة. هذا بالنسبة للملف. الوقت معاش برشا صغيرات نورمال ما يقولون هلا اثنين ماذا بينا دعوة لكل الأولياء اللي يحبوا دخلوا صغيراتهم يتصلوا بنا وإحنا نعطوهم الوثائق نقوم عليهم الوثائق اللازمة وبعدين تصير لجنة اللجنة هذه رئيسها السيد الوالي وإن شاء الله في أقرب لجان نعمل عديد جلسات عملنا ونحب نشكره سيد والي وكل الإطارات المحلية اللي قاعدين يعاونوا فينا برشا وكل الإطارات زادة بتاع الطفولة سواء في القطاع الخاص وقطاع لذا كذلك عندنا رياض أطفال عمومية تابعين الوزارة عندنا روضة عمومية في ذهيبة روضة عمومية في أم لاسن وروضة عمومية في بن الأحمر كذلك نحب نهني زاد كذلك عماد قصر الدبام إن شاء الله باش تفتح روضة جديدة إن شاء الله بداية السنة هذه بطاقة استيعاب 40 أو 50 طفل إحنا والظروف نتاع العودة المدرسية ودعوة لكل الأولياء يعني عندهم دفتر العلاج مجاني أو تعريف مغفى ما يدفعوش الفلوس بالنسبة للمبالغ اللي عندهم ما عندهاش دفتر علاج مجاني أو تعريف مغفى 5 دينار و5000 نتاع لافيرونس و30 دينار نتاع الترسيم بكل الأولياء دعوة لكل الأولياء بالنسبة في الغمراسن في البير الأحمر في ذهيبة وفي البير وإن شاء الله هذا قريب باش ناخذ الملفات نتاع قصر ولاد الدباب اللي إن شاء الله بداية من الأسبوع الجاي نهار الاثنين ونهار الثلاثة نبدو إن شاء الله في قبول الملفات نتاع الصغيرات العودة إن شاء الله تكون عودة باهية وعودة موافقة وما نخلوش نحب الصغيرات لأن المسرح الفضل نتاع الطفل وأن يتواجد في الفضاء الخاص به يلزم يلعب ويلزم يلعب ويلزم يعرف صحابه ويلزم يعلموه ويلزم يقرا شوي نشيد ويلزم يتعلم في المراجع البيداغوجيه يقوم بها التربيه وتعملها الوزاره. الوزاره عملت البرنامج الاجتماعي هذا هو برنامج ناجح بكل فيه ان صغير ما يبقاش البرة من المؤسسه كذلك يسهلوا على الاولياء اللي عندهم ظروف اجتماعية خاصة باش نجموا يخرجوا يشتغلوا هاك النهار كامل ينجموا صغيراتهم يبقوا في الروضة ومجانا ذلك وكذلك ذلك يوفر مؤسسات جديدة نشجعوها في مجال الطفولة ذلك كذلك نعطيه هالمنح هذه وهالفرصة هذه للمؤسسات
1: هي تقريبا سيد المندوب تقريبا سنويا ما بين هذه العمومية ورياض الأطفال وبرنامج روضتنا في حومتنا قديش البرامج متاع مندوبية المرأة تمس قديش من طفل تقريبا
0: عندنا وصلنا في حدود 800 في روضتنا في حومتنا ما شاء وحدود 120 طفل في الرياض العمومية الخاصة بين احنا ان شاء الله السنين تدخل اكثر ما عندناش انكوتا مرحبا بكل الاولياء وماذا بينا وين سمى فضاء هذا كذلك نحب نحيي التضامن اللي قاعد يعمل يعني في مجهود في كل الجهات وين يلقى فرصه باش ينجم يجتهد ويفتح مؤسسه بتاع صغيرات دعوه زاد كذلك نحب نشكرهم زاد كذلك قاعدين يقوموا في الجانب هذا كذلك ان الاساس من المؤسسات الاخرى التابعه لوزاره الشؤون الدينيه زاد كذلك هم قاعدين يامنوا وزاد نحب نحييهم لانهم قاعدين يفارقوا في الصغيرات وقاعدين يقوموا في الصغيرات وان شاء الله الناس كل تنضبط للبرامج البيداغوجيه والبرامج اللي عملتها الوزاره في مجال الطفوله ما نجموش نخدموا كيما يجي لا الناس كل تنضبط للبرامج هذه لانها ثم اخصائيين في الجانب النفساني والجانب الاجتماعي يفهموا شنو الفتره نتاع العمر هذه شنو التكوين اللي لازم ياخذ الطفل لو ليه ما نجروش باش نعلمهم

0: نشوف بس أولياء لا نحب نعلم أولادي الحروف من طول كتابة لا ردوا بالنا لو كل فترة من العمر عندها برامج خاصة
1: هذه فما مختصين في المجال هذا العملية مش فقط تلقينية ولكن هي يكتشفوا المحيط ويكتشفوا
0: الناس كل تحب حتى في التحضيري تو التحضيري برامج بتاع التربية والحين ويلتزموا بالقواعد والبرامج اللي خصصها الخاصيين في وزارة التربية ولا في وزارة الطفولة وهكذا نجم نعلم صغارنا ونعطوهم الوقت الكافي من اللعب ومن التعلمات
1: هو فقط ما نشوفه فيهم هم صغار فقط يلبسوا الكرتاب ليمشي ويبدو يجوهك فقط بالنسبة ليهم هذا عالم آخر خرج من الدار يكتشف في صحابة في البلاصة في الناس في الحكاجات البسيطة هذا هو قاعد يتعلم معناتها الحروف والأرقام توجي في مرحلة أخرى هو تو في مرحلة متاع تعلم يعطيك صحة سيد مندوب شكرا لك
0: المدار على البرنامج اللي عملت هذا البرنامج الاجتماعي اللي ما يخليش حتى واحد لأن تعرف أن الولي بحدود 800,000 معناه 50 دينار في 8 شهور 400,000 لو 400,000 بالنسبة لنا مساعدة باهية للولي والصغير هون يمشي يتعلم معناه فرصة أن ما خلوش الصغيرات في الدار من عمر وراءوا الناس ونخذوا حتى عامين ونص إذا يكون صحيا ويكون الفضاء معناها اللي مش نمشوا فيه شغلات راه نقبلوه حتى عامين ونص لان من هنا 4 شهور 5 شهور باش يوصل 3 سنين وما نخلوش الوليد برا المهم يكون قادر هو على تعليماته ويعمل معناها الجانب الصحي كل بتاع يقوم به وحده ما ثم حتى اشكال معناها حتى عامين ونص اذا ثم شغلات مسمى في الروضات والنجم نحطوهم صغيرات ما نحرمهمش نحبهم يتعلموا يخرجوا من الدار وهكاك باش يعمل اصحاب ويعمل الاول باش تظهر انه صعيب على الصغيرات وبعد ثاني ما عادش باش يروح لك صغير لان اللي طرات متكونين في الجانب هذا الجانب أنهم كيفاش يستقبلوا للصغيرات وكيفاش يعتنوا بهم ويولي يحبوهم ويفرحوا بهم يولي صغير كل يوم يقولك هاي إذا ثم عدم التواصل يقولون نحن وإذا ثم مؤسسات متاع أطفال فيها هيئات واحد نجم إحنا راو ندخلوا ونصلحوا مع بعضنا العملية عملية مش متاع مندوبي بركة عملية مشتركة بين الولي وصاحب المؤسسة و المندوبية وكل نتعاونوا مع بعضنا على أساس أن نخلو الفضاء فضاء يلقى فيه راحة الطفل والجوانب الصحية والجوانب البيداغوجية واللعب وكل متوفرين للطفل هذا باش نجمو نعملوا جيل جديد يخدم البلاد هذه ومستورة حب الوطن وغيره وغيره كل اللي نتعلموا مع بعضنا والعالم الوطن وهذه حويجات هذه في العامين هذا الصغيرات كم يتعلموا برشا حويجات ما نزربوش على التعلمات الأخرى بتاع الحروف والكتابة توجيب وقتها حب نشكركم كإذاعة تطوين
1: شكرا لك سيد مندوب
0: المستمعين ونوصل صوت إذاعة تطوين نحب كل الأولياء نحييهم نحيي الإطارات العامة بالوزارة اللي قاعدين يربوا في الصغيرات وقاعدين يقطروا فيهم لو عملنا كبير تصور أنت في الدار تعال تنقل صعوبات مع صغيراتنا المهم الولي يتواصل مع المنشط باش يفهم عقلية الصغير ويفهم شنو من التصرفات من بعد لأن عندنا برشا صغيرات عندهم التريزا أجيتي ثم صغيرات زاد كذلك نقول بلغتنا مدرسين برشا بطريقة خاصة هالشهر هذا نعتنوا به نمشوا معاهم نجيبوهم نقولوا له دينا هكا نسمع صغارنا في الدار عملت في الروضة عملت كذا كذا وتو شهير ونص تو الناس الكل تنضبط والناس كلها شد ثنية وهكاك تتنى على صغيرك وكل مؤسسة ما تنشفها على صغيري ردوا بالنا ما نحطوش في صغارنا وتعلمونا بكل كبيرة وصغيرة واحنا ندخلوا باش نصلحوا
1: واضح
0: شكري بارك الله فيك
1: واضح شكرا لك سيد محسن الرحالي المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بالتطوين شكرا لك على التفاصيل هذه الكل والحديث كان على صغيراتنا وبداية سنة إن شاء الله تحضيرية موفقة لهم غدوة عودة تقريبا الإداريين وبعد غدوة الانطلاق الرسمية في السنة الجديدة إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم مستمعين الكرام الكل

العشرة غير درجين هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا من ورود الصباح في الشبكة هذه. نتقابلوا إن شاء الله في شبكة جديدة. بالنجاح والتوفيق لكم الكل مستمعينا الكرام. تحية فتحي المقبلي حبيب الخراز وكل الفريق اللي كان معاكم في الصبحية. يومكم سعيد إن شاء الله. بعد شوية شكونوا مع فيروز الجبهي في آخر عدد كيف كيف من الصيف صيف تو خريف وطقس برد الحمد لله. إن شاء الله ربي يبرد علينا ويرزقنا غيث نافع إن شاء الله يا رب.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. تم تمكين المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جبس من منظار جراحي حديث ومتكامل بما يمثل إضافة نوعية للإمكانات الطبية والتقنية المتوفرة بهذه المؤسسة الاستشفائية. وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير هذا المستشفى، سيتم تجهيز هذه المؤسسة الاستشفائية بجهاز مساحة ضوئي سكانر. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بجنيف إشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إذ تتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوم بصواريخ باليستية ومسيرات على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في المملكة العربية السعودية. قال مسؤولون إيرانيون أن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وأنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاوراتهما في اجتماع إقليمي سيعقد في مسقط يوم الغد. نهاية الموجز الآن إلى قسم الرياضة مع الزميلة رباب لطرش وأخر المستجدات الرياضية معك رباب. أهلا بك.
2: إنفوسبور. شكرا فاطمة، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة. الدفعة الثانية من لقاءات الجولة الرابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم. شبيبة العمران النجم الرياضي بالمتلوي تحكيمي محمود دخسي على النادي الرياضي لحمام الأنف يستقبل الترجي الرياضي التونسي تحكيم لأيمن النصري والصادق السالمي في لقاء الأولمبي الباجي تقدم الرياضي بساقيت الدائرة. ذكر يوم الأمس فوز مستقبل مرسى أمام النجم الرياضي سحلي بنتيجة هدف لصفر. فوز الملعب التونسي أمام النادي الرياضي لحمام سوسة بنتيجة 3-2 والتعادل 3-3 بين الاتحاد الرياضي المنستيري والاتحاد الرياضي ببنجردان. في المسابقات الإفريقية ذكر الترجي الرياضي الجرجيسي تأهل إلى الدور الثاني التمهيدي من كأس الكونفدرالية الإفريقية رغم الهزيمة يوم الأمس أمام مضيف ديامبيرز السنغالي بهدف دون رد. والنادي الإفريقي أيضا تأهل إلى الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل يوم الأمس أمام مضيف جيلوبا المالي بنتيجة 2-2. هذه أخبارنا في الرياضة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: الاثنين
5: 14 سبتمبر.
4: برمجة خريف شتاء
5: 26-27.
4: عناوين جديدة،
5: برامج مختصة، سهرات فنية،
4: وبرامج رياضية في إذاعة تطاوين.
5: وين ما كنت
4: الموجة تسمع منك
5: تحكي عليك.
4: We'll be right back.
5: الصيف صيف
0: صيف صيف
5: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف
0: الصيف صيف يعمل الكيف
5: الصيف صيف

الصيف صيف هو ما عادش صيف هو ولا خريف إن شاء الله يا ربي خريف بدري كما يقولوا في لهجتنا العامية، والفلاحة يستبشروا كل خير بالأمطار اللي سبت في بعض المناطق البارح. إن شاء الله عليكم برواة جميعا، إن شاء الله بقية الولايات وبقية المناطق يغيثنا ربي ويرحمنا ربي بمطر الرحمة. يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح النور صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا اللي تابعونا وتابعتونا خلال شبكة الصيف 2026. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، إن شاء الله المادة اللي قدمناها لكم خلال هالصيفة نالت الإعجاب، حققت الإفادة وربما الإضافة لبعض الناس اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله يا ربي ديما نكونوا في مستوى انتظارات المتابع والمستمع، ونكونوا إذاعة القرب كما الاسم متاع إذاعة تطاوين طبعا. والأكيد كل الشكر لكل الناس اللي كانت موجودة معايا لتأمين حلقات الصيف صيف على امتداد هالصيفة. 7 دقائق بعد 10 متاع صباح، صباح الورد والياسمين. الزميلي هدي الغريبي في الهندسة التقنية موجود معايا، سعيدة جدا بوجوده معايا اليوم وبقية الزملاء اللي موجودين ومساهمين بشكل أو بآخر في إعداد حلقة اليوم من الصيف صيف. البداية بالإيقاعات والأنغام، وبعدها نمشوا نكتشفوا شنو محضرين اليوم من إيقاعات مع الحياة، حياة التونسي في الأيام هذه اللي تطغى عليها طبعا العودة الدراسية والعودة المدرسية. فإن شاء الله مبروكة على كل تلمذتنا طلبتنا وكل عائلتنا التونسية.

هذه جديدة نجوى كرم ومعها سلام الله، سمعناها بصوت رجب المليح الفنانة المغربية الله يرحمها رجاء، وطبعا من بين أجمل الأصوات في عالمنا العربي. نحن نحاول أن نتواصل مع الدكتور محمود جاب الله حتى نختم معاه الفقرة اللي أمنهنا على امتداد الشبكة الصيفية، فقرة الكلام الزين، إيمانا منا بوقع الكلمة على القلوب، بوقع الكلمة على الضمائر، على الأرواح وأهميتها، وقديش كلمة تنجم تبري بارش جروح، وقديش كلمة تنجم تخلي جرح ما يبراش زادة. فإيمانا منا بهذه الكل أكيد حرصنا على أنه نرجع إلى كلماتنا الزمنية، إلى المعاني المزيانة اللي موجودة في كلامنا وحديثنا التونسي المرتوب. وطبعا كل الشكر والامتنان للدكتور محمود جاب الله اللي أمننا الفقرة، وفي كل مرة خلانا نستذكر شوية من المعاني السمحة اللي موجودة في لهجتنا التونسية. احنا في كل الأحوال كنا مبرمجين أنه نسمع البستوف لمختلف المداخلات اللي أمنها الدكتور محمود جاب الله، حتى نستذكر المواضيع ونستذكر جمال لهجتنا المحلية التونسية. فمن خلال هذايا أكيد كان أحسن رفيق دكتور محمود، ويبقى دائما كل ما تكون الفرصة موجودة يكون ديما موجود معنا. نستذكر مع بعضنا أجمل الكلمات الزينة اللي موجودة في لهجتنا التونسية اللي حكينا عليها خلال صيفة 2026.

0: شاء الله زينة يقولها الصغير ويقولها الكبير، تقولها المرأة وتقولها الراجل. قداش تفرح بها الناس لأنه فيها فعل طيب، تفاءلوا خير تجدوه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي قاصد ربي واللي قاصد فضل ربي، وديدوا انت دعوة خير إن شاء الله زينة يمشي منشرح ويمشي بأكثر عزيمة وبأكثر إقدام. ومحلاه الوليد اللي خارج الصباح مش عادي في امتحانه أمه تقول له إن شاء الله زينة وليدي، كي تقول له هالكلمة هذيك وين تلقاه؟ تلقاه فوق سابع سحاب كما يقولوا، يجنح ويطير ويقول دعوة ما عند الأمي ما دعوة الخير.
1: تلمم القلب تداوي الجراح وترد الروح.
0: كلمة السمحة اللي تمهد لك الصنية وتمهد لك الطريق، ما نصعبوهاش على بعضنا، ما نصعبوهاش على صغارنا، حتى ما حققش المطلوب ما ننزلوش عليه نقولوا راك فاشل، لا ما تقولهالوش، ما دام يجتهد نعلموش. قال رسولنا، قال من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. وقل له راك مأجور وعندك أجر وثواب ما دامك تجتهد. بالعكس ندعولك يفتحها ربي في وجهك.
1: يا زين الكلام يا سر الوجود، بهتبنا الثقة وبتسد السدود.
0: وقت الرأو السلام تغش بربي يوسع بالك نقول له، وأحيانا ثم شكون يفهمها ويخوها براحة ويوسع باله، وثم شكون آخر يقول له تقيلني أخطاني، يزيد مشه ويزيد يشعل فيه النار. الأصل أنه ساع البال هو ميزة من الميزات متاع الناس اللي تحب تضفي على حياتها شيء من السعادة وشيء من الجمال. فعلا وسع البال اللي نطلبوه من بعضنا، وسع البال هي وصفة سحرية أحيانا، لأن الإنسان يكون في قمة الغضب ويكون في قمة التوتر، ثم يولي يفكر للحظة ويوسع باله للحظات يحس روحه تجاوز هك المرحلة هذيك متاع التوتر.
1: العاقل يعرف وقت يهضر، وقت يخلي الصمت يهضر عوضه.
0: اللي منعنا الرأي الصالح والاختيار الحسن ما أحوجنا لدعوة الخير هذه. ونقول للناس كل يصلح رأيكم ويصلح رأي ذريتكم ويصلح رأي أحبابكم وأصحابكم، لأن صلاح الرأي رأو من صلاح المجتمعات.
1: يا زين الكلام يا دور الروح.
0: نحتاج اليوم أن نكون صفراء للنية الحسنة في عالم تكاثر فيه سوء النية. بالحق مع الأسف فيه نتألم، ألا غالب ألا غالب، هذه العالم أصبح عالم مادي بحت، أصبح الإنسان رقم من الأرقام، ما عادش الإنسان هك الإنسان اللي عنده شعور وإحساس. نشوفوا أهلنا في غزة ونشوفوا برشا حالات يدمى لها القلب ونتعبوا ونتقلقوا، لكن ديما نقولوا ما نشمش نعيشوا بحسن النية فقط وصفي النية، نصفيوا النية ونختاروا الصنية، هذيك هي العزيمة اللي مش توصلنا بحول الله.
1: كلمة واحدة تغير مصير.
0: جبر الخواطر ما عمركش تختار فلان على فلان وفلتان على فلتان. جبر الخواطر أنك تعمل وانت مؤمن به، جبر الخواطر تعمله وانت مقتنع تمام بقناعة به، مش تجبر بخاطر الإنسان وما يكلفك شيء وما تدفع شيء من جيبك، بل بالعكس برشا مرات تجني برشا حويش من وراء جبر الخواطر.
1: كلام شجاعة إلا جاف محلول.
0: جدودنا قبل الكلمة كانت كلمة صادقة، والكلمة كانت عهد وميثاق، ما كانش الأوراق تتكتب، ما كانتش كوراق تتكتب ابدا، ما كانتش حوايج تتسجل، كان كل شيء بالكلمه. ومحلاها على انه الكلمه هي الضامنه. يقول لك اعطيت كلمه اعطيت رقبتي، وقت اللي يقول لك ما منك عشره راهو ما منك عشره. فعلا راك تلقاك مبجل ومتميز، ويعدي الخبر والمعلومه يعديها للسلسله كامله متاع العائله. يا فلان كان طاح بيك النهار امشي لفلان راهو ما منه عشره. يا فلانة إذا كان ضاقت بك الحياة عليك بفلانة رايمة منها عشرة.
1: العاقل يعرف وقت يهضر، وقت يخلي الصمت يهضر عوضه.
0: دعوة للناس كل لي وليكم الكل، محلاها حياة معبية بالمودة، محلاها حياة معبية بالحب. راهو اللي يصرف من صندوق الحب راهو صندوق ويتجدد، وفي عود الصندوق باش يلقاها صنادق، وكي معطاه باش يرجع له. وقال له أعطيت ووفيت، قال له واش خليت؟ قال له خليت الكنز الكبير اللي نهار نستحق نلقى الناس الكل بجنبي.
2: صحيح.
0: ان شاء الله ربي يديم عليكم الود والمحبه، ويديم عشرتنا، ويديم الالفه بيناتنا، ويديم يا ربي هالموده هذه، ويجعلها ديما تاج على رؤوس الناس الكل. صاحب الود والموده على راسه تاج، كان ما يروش الناس هو يدا مقتنع به ويدور ويفتخر به، لأن الناس كلها تحبه بقلب صافي.

ومن صندوق المحبة هزينا برشا كلام وبرشا كنوز وحكاهم لنا الدكتور محمود جبلة. وكما قال اللي يصرف من صندوق الحب ما يجيش نهار ويتعب ولا ما يلقاش شكون معاه ووقف معاه في بحر المودة وفي بحر النية الصافية وفي بحر البيبان المفتوحة وفي غيرها من الكلمات المرتوبة اللي عندنا في لهجتنا المحلية واللي محتاجين نذكروا بعضنا بمعانيها. يقولوا قبل ما تنطق بالحرف وتقول خمم وفصل في كلامك قياسة، راهو الكلام الزين يشفي العقول وما تكون عجول واعرف ايش تقول. فالكلنا من باب معرفة شنو نتحدثه ووقع اللي نتحدثوه على الآخر مهم جدا ان نخمم ونعرفه معنى الجمال.

0: الغناية هذية لسيدة سوليف معنى الجمل هو أنت سعى بخلاف المعاني الجميلة اللي تحملها الغناية هذية. فأنا شخصيا عندي علاقة كبيرة بالأغنية. أول حاجة أنا أول مرة نعديها خلال مسيرتي الإعلامية الكل الأغنية هذية للسيدة سوليف لأنها غناية صباحية ما تتعدى كان الصباح. والحاجة الثانية المهمة في الموضوع هي علاقتنا وإحنا نقرأ في المدرسة أو في الليسي مع الأغاني هذه الأغاني اللي نسمعوها تدندن الصباح في الإذاعة وفي الراديو ونحضر عليها فطور الصباح. وإلا نبدو نفطر ونسمع سيدة سوليف، سيدة نعمة، سيدة عليا في الإذاعات التونسية متاعنا. فكل واحد فينا أكيد الأغاني هذه تهز إلى حنين ما وترجع الفترة الدراسة والقراية. وإحنا غدوة العودة المدرسية إن شاء الله بالخير وإن شاء الله بنجاح على كل الأسرة التربوية في الابتدائي أو في الأعدادي أو في الثانوي وحتى طلبة الجامعات اللي برشا جامعات مرجعوا يقروا السنة انطلقت في الكثير من الجامعات التونسية. طبعا احنا في هذايا باش نمشي نتحدث على بعض المبادرات المزيانة اللي علامات مضيئة في الحياة المدرسية. عم مبروك الميلوشي في مدنين وقدام مدرسة حاسي عمر كل يوم تلقاه يحدي في تلامذة من الكياس من يعني على الطريق من مكان إلى مكان باش يعاون الصغيرات باش يرتب حركة المرور ويعاون في حركة المرور في أمام مدرسة حاسي أعمر. والحركة هذه حركة نبيلة ياسر ما فماش منها برشة في البلاد، ما فماش ناس تتطوع باش تمشي تحاول إنها تحافظ على سلامة صغارنا قدام المدرسة متاعنا. فعم بروك ميلوشي موجود معايا على الخط وسعيدة جدا بأني نسلم عليه قبل العودة المدرسية بنهار وأكيد هو جاهز الغدوة كما تلامذة متاعنا الكل. أهلا وسهلا بيك عم مبروك وصباحك ورد وياسمين.
1: صباح الخير وصباح النور أخي فيه.
0: الحمد لله بخير
1: وشكرا للزوين وجميع العاملين عليها.
0: مرحبا مرحبا تنورنا
1: ونورتونا أنتم كما نورتونا في ربوع هذا الوطن. نتمنى لكم مزيد من العطاء وهذا مش غريب عليكم أنكم تواكبوا جميع الأحداث في ربوع الوطن كامل. وخص بذكر الأخ محمد الغول اللي واكب معي الفكرة هذه منذ انطلاق عديد المناسبات. وشكرا إلى جميع هذه التطوين أهل الكرم وأهل الشموخ
0: وكل أهالي حاسي عمر اللي يسمعوا فينا الآن عبر موجة إذاعة التطوين وكل
1: وهو الخيرات تصبت حاليا نتكلم فيك والغيثين في الإطاف.
0: ما شاء الله مصلي على النبي عليكم بروى عليكم بروى يا عم مبروك إن شاء الله. الحمد لله يا ربي وإن شاء الله غيث نافع ومطر رحمة على كل البلاد
1: كامل البلاد التونسية إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ربي
1: كما أشكر الإعلام الاجتماعي بمدفرين التواصل الاجتماعي حتى عنده دور كبير واكبوا الفكرة وعجبتهم الفكرة كما أنتم اليوم معكم معنا على الخط معنا وتبنيتوا الفكرة والحمد لله.
0: عم مبروك احكينا على الفكرة هي شن هي خل الناس اللي ما تعرفش تعرف.
1: والله فيروس هي انطلقت في نطاق العمل المدني معنا تطوعي ولكن من الجيت الصغيرات معنا الممر هو قدام المدرسة موجود قدام المدرسة والمدرسة هي على الطريقة الرئيسية رقم واحد معناها مما تسبب في عديد الحوادث السابق معناها وزي من الجيت الصغيرات حبيت ناطرهم ومعناها علمتهم بالمرور من الممر وصارت تحابب بيني وبينهم بين الأولياء تقبلوا الفكر وتقبلت أنا الفكر وخلينا على بعضنا منذ 12 سنة معنا بداية 8 يوم 23 فيفر 2015 انطلقت الفكرة هذه والحمد لله
0: يعني تكون موجود مستجد. قبل عم مبروك تكون موجود قبل 8 تعاون الصغار باش يتعدوا
1: 7 درجين ديما متواجد قدام المدرسة وكي نقول لك ما نجد معنا حتى واحد نجد إلا العلم علم تونس قدامي الذي هو ونحن جزء لا يتجزا من هذا الوطن
0: طبعا.
1: يوميا ينصبح لي ويصبح لي إلا يزيدني إصرارا على التواصل معنا في خدمة هذا الوطن.
0: التفاعل بتاع الأولياء معك عم مبروك؟
1: والله يتقبلوا الفكرة وفكرة طيبة وتقبلوها ونشكرهم هم والتلاميذ. هذا تجاوب سمح من الأطفال من التلاميذ من الأولياء. ونشكر هذا سواق الطريق بصفة عامة بدون شاحنات أو سيارات تجاوبوا مع الفكر وبارك الله فيهم. وأخص بالذكر سيد والي المدني والسيد مندوب الجهوي والسادة المعتمدين اللي حظوا بالفكر وحظوا بي وكرموني يوم الخميس 10 سبتمبر تم تكريمي في يوم العلم الجهوي.
0: إن شاء الله ألف مبروك لك يا عم مبروك.
1: إن شاء الله علينا وعليك ومضبية أنا تنساق معنا هذه في الجمهورية كاملة وياريت الناس تشجع عليها وياريت حتى شركاتنا الناس لا بس عليها الناس كذا ما سالش يحطوا حتى كان ما دبر سنانيت ونحكي معك من غير عمل عادي ما زمنا حتى مشكلة تتبناها أي واحد خلت مرة قدام مدارس الجمهورية وكل خلنا نحافظ على صغيراتنا نعلموهم وياريت تمر ثقافة مرورية معنا في وسط المدارس يلا علاش ما يعملوها خلي يتعلم الصغير كيفاش ينظر للجانب الأيسر أو السيارة لأنها أقرب سيارة لي هي الجانب الأيسر وكيفاش ينطلق معنا مع الممر كيفاش نحط مكتسب هكذا يتعلموا المغربية ياريت يعلموها الثقافة المرورية وسط المدارس فهمتي. واشكر زاد الإطارات متاع المدرسة كمدير كمعلمية متفاهمين الوضعية والحمد لله.
0: قل لي أطرف موقف صار لك فيها 12 سنة.
1: والله عزيزة عزيزة المواقف لكن عزيزة هي لا تعد. المدة الأولى حد كانت صعبة شوي لأن ما احناش معنا كان فكرة بقفلهم في الطريق لأن انا من نفسه معنا إلا نفسي ما نمسيش لمرور لواحد لكن بعدين تفهموا أن الممر هذا حق متسبب وأن حق المترجل فيه وأن تفهمت وعجبتهم الفكر وحافظت على الصغيرات لأن نظر الحساسية الطريق معنا هي قدام مدرسة مباشرة تسببت في السابق معنا في فترات سابقة تسببت عديد أحواز ولكن الحمد لله
0: إن شاء الله سلمت
1: وحفظ من الله سبحانه وتعالى هو اللي حفظني وحفظهم ولو حدث في السجل من 12 سنة والحمد لله.
0: عم مبروك انت انت تبقى موجود على كامل اليوم في قدام المدرسة والا
1: كامل اليوم
0: والا في وقت معين؟
1: شوف لا لا نجي السبعة ودرجين السبعة دي متاع الصباح لان يبدا التوافد متاع الصغيرات على المدرسة ما خاطر هي ام سما جاي في ام القرى معنا مدرسة كبيرة معنا كم حوالي 70 تلميذ يتوافد من الصباح لكن سهل لهم عملية المرور وحفظ على سلامتهم معنا ويومينا ناخذ ثم فترة شوي ناخذها من مرجع على الساعة

0: يعني حتى أنا بابا صغيرات عندي صغار حتى أنا يقرب في المدرسة ومازالوا صغار أولادي كلهم مازالوا صغار ولك والله خم إحساس متبادل تحس حتى في العيون متاعهم حتى في اندفاعهم نحوي صراحة ما نجمش نوصف والله تعجز الكلمات على وصف.
1: إن شاء الله ربي يفضل لك صغيراتك عم مبروك وربي يبارك في المبادرة اللي تقوم بها قدام مدرسة حاسي عمر عم مبروك يسهل
0: كاملة.
1: صحيح خلنا فقط
0: وبالله تحية شكر إلى فرق الأمن بجميعها في أسلاكها وتصنيفاتها على تجاوبهم احترامهم أو لو بتحية معناها نسوقها لهم هذا اليوم والله تجاوب مع الفكرة
1: وهذا هو المطلوب هذا هو المطلوب عم مبروك انه كل المواطن يقوم بدوره والمؤسسه
0: ويا ريتها تدعمهم الجمهورية كامله وكما نسوقكم انتم زاد تحيه على متابعتكم المواكبه معناها واحد وتوصيل الفكره وبارك الله فيكم الى اذاعه التزوين والى كل العاملين فيها
1: العفو مرحبا العفو العفو تنورنا عم مبروك وربي كثر منك الناس اللي عندهم مبادرات نوعيه كما هكا وتحس بالناس
0: ما زلنا رغم لا عندي عمل لا عندي واحد لكن عندي صغيرات يقول لي كما زلت متواصل
1: لا باس بحول الله
0: اللهم عاد خلت بي الصحه
1: لطف عليك لطف عليك ان شاء الله ربي يبارك لك في صحتك وفي صغيراتك عم مبروك عم مبروك فضلك واكيد عم مبروك الميلوشي تعودوا به الاسر والعائلات والصغيرات اللي يقروا في مدرسة حاسي عمر يعاون في تسهيل حركة المرور من الجانب هذا للجانب الآخر كل يوم قدام مدرسة حاسي عمر في مدنين كان معنا اليوم وحكينا معاها على التجربة النوعية هذه اللي بدأت من عام 2015 متواصلة وإن شاء الله تتواصل وتكثر المبادرة هذه مش كان عند عم مبروك الملوشي ولكن في كل مكان لأنه محتاجين للوعي المروري هذايا عند صغيراتنا وعند الناس الكبيرة زيدا شنمشو نعيشو أجواء العودة المدرسية في غناية من أجمل الأغنيات اللي خدمها سامي دربز مغني الطفولة يغني في أغنيات وينتج في أغنيات في علاقة دائما بعالم الطفولة وعالم المدرسة اللي فيها رسائل مهمة جدا واللي تربي جيلنا على الأخلاق على المحبة على الوعي بشكل جميل ومزين.

0: شاء الله نعد احنا وياكم نهار سعيد ومساحة سعيدة فيها الكثير من الإفادة والإضافة وفيها برشة من الأجواء التنشيطية. في حديثنا على المدرسة وعلى العودة المدرسية، نعرف انه الحديث ليمت هذية على الكتب على الكرارس على المحافظ على المدعات على الأجواء الروتينية او الكلاسيكية متاع العودة المدرسية، ولكن في السياق الآخر الإطار التربوي شنحوه لا جاهز للعودة المدرسية وإلا لا، والأكيد لازم يكون جاهز في اليوم اليوم أحد وغدوة الاثنين إن شاء الله العودة تكون عودة خير وتكون عودة نجاح على كل المؤسسات التربوية التونسية. في هذايا أكيد نحب نكون في حديث مع إطار تربوي من جرجيس، ومعايا السيدة نبيلة بلعابة. السيدة نبيلة هي أستاذة بإعدادية جرجيس، ففي الحديث هذايا أكيد باش نسألوها حتى هي على العودة المدرسية وجهزيتها أو جاهزيتها للعودة، وأيضا باش نتحدث على جانب مهم في العودة المدرسية اللي هو الجانب النفسي. صباح النور سيدتي الكريمة.
1: يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح الطاقة الإيجابية في بدايات أو الساعات القريبة من الدخول أو من العودة المدرسية. مرحبا بك سيدتي الكريمة وبكل من يستمع إلينا عبر إذاعة عروس الصحراء فطوين.
0: يحييك ومحلاها طلتك ومحلاها حديثك مدام نبيلة، ومن خلال حديثك أكيد فما برشة طاقة حلوة تتشاركوها وتكونوا فرحانين كما يكونوا تلامذة فرحانين بالعودة حتى أنتم.
1: بطبيعة ما يجمعنا نحن وأبناؤنا هو بعد إنساني عميق جدا جدا لا تكفيه الكلمات. فعلا ذكرت منذ حين نحن بصدد الاستعداد إلى عودة مدرسية، أباؤنا وأولياء أمورنا وكل المجتمع التونسي يعيش على إيقاع البيع والشراء خارجا، ونحن نحاول أن نعد الآباء والمجتمع يعدون حقيبتهم المادية المعروفة المتكونة من كراسات وأقلام وغيرها من حاجيات طفلنا والميدع وغيره، ونحن نعد حقيبة أخرى قد لا يراها البعض.
0: شنو اللي فيها؟ خنحلها الحقيبة ونعرف شو فيها.
1: نعم، هالحقيبة هذه هي تحتوي ربما على ما لا يمكن أن يرى كما ذكرت منذ حين. هي كلها تقريبا سيدتي استعدادات نفسية.
0: صحيح.
1: حقيبة أكيد أول من يعرف ما فيها بالضرورة هو الولي. هي تحمل مخاوف طفلنا، انتظاراته، أسئلته ثقته بنفسه، ربما زاد بعض الخيبات إن كان هو يعيد الثناء أو له تعثر في مرحلة ما. هذه الحقيبة تستحق أن ننتبه إليها، وهي تدخل كما ذكرت منذ حين في مسؤوليتنا وفي شراكة مع الولي. هذا الولي اللي بطبيعة لازم يهيئ الابن لدخول أو ولوج مؤسساتنا التربوية، لابد من وجود حوار، استعادة نسق النوم، تنظيم الوقت، طمأنة الطفل، الوافد الجديد خاصة سواء كان مقبل على مرحلة جديدة حضانة أو مدرسة ابتدائية أو إعدادية ثم طبعا المعهد، وحتى أبنائنا نوصلوا معهم حتى مرحلة الجامعات خاصة في هذه الفترة أخت فيروز، حتى المقبلين على العودة الجامعية وخاصة بالنسبة للسنوات الأولى نحن لابد أن نتفقد حقائبهم هذه التي كما ذكرت من برحين أعتقدها أهم حتى من الحقيبة المادية.
0: صحيح.
1: لا نريد طبعا وليا يستفهم. بعد غد إن شاء الله يكون أبنائنا أمام مؤسساتهم ومرفقين في الغالب بأوليائهم، لا نود سؤالات حول هالأعداد وحول السؤال الولي دوما تحصيل العدد والهم والهاجة، وهذا أمر طبيعي. لكن في البدايات وجب سيدتي أن نقف عند تهيئة ابننا للانطلاق وليس سؤاله عن ما ذكرت منذ حين. إذن هذا فيما يخص استعداد، أعتقد استعداد النفسي الذي وجب أن يكون عليه الطفل بمعية والديه للي يصل إلينا إن شاء الله بعد غد، وتبدأ مسؤولية أخرى زاد استعداد نفسي آخر نشترك فيه هذه المرة نحن المربون وأبنائنا التلاميذ.
0: هو السؤال المطروح هنا أستاذتي الكريمة الأحوال النفسية، لما نتحدث على الحقيبة النفسية للمتعلم والمعلم والولي أيضا أكيد فما مشاكل في الموضوع ولا لا؟
1: أكيد جدا هي هذه المشاكل والمشكلات تنشأ بمعايشتنا لأبنائنا. وأنا هنا وددت صدقا أن أتحدث في هذا الباب بالذات وتراني ربما أيها المتقبل مندفعة لأني أتحدث عن تجربة متواضعة تصل إلى زهاء ربع قرن من التعليم. ففي البدايات ربما قد أسهو حتى أنا كمربية في بداياتي وإلا حتى الساعة، لأننا إنسان في النهاية نخطئ ونصيب، لكن وجد أن نتفقد هذه الحقيبة أقولها لنفسي. أنا اليوم جهزت كما يطلب مني طبعا خطط تعليمية توزيعيات دروسي وكذا، ولكن في قلبي مسؤولية هي كيف سأواجه أطفالي أبنائي اليوم. فهم ليسوا نسخا متطابقة أخت فيروز، هي ثم فروقات فردية قدرات غير متساوية بين أنماط مختلفة من المتعلمين. اليوم على الأقل يجب أن أتملك الحد الأدنى من وسائل نفسية حتى أستطيع من البداية أن أميز هذه الفئة التي دوما في السنوات الأخيرة أحاول التأكيد عليها، وهي صفة وهي فئة الأطفال المختلفين نسبيا. الطفل المختلف أقصد مختلف، قد يكون عنده صعوبة في التعلم، قد يكون أصيب بطيف توحد، قد يكون كذا. المشكل علاش اعتبرته مشكل؟ لأنه يعني ثمة من أوليائنا الأفاضل من يخفون ذلك عن
0: وينكرون ذلك وينكرون ذلك، فهذاك تكون عنده على كامل السنة الدراسية تداعيات نفسية على التلميذ على المعلم وعلى الولي أيضا.
1: أكيد ابنك ينزوي في المنزل، ابنك لاحظ عليه كذا، وإنت تريد أمام ذاتك المجموعة أن تبين أنه على ما يرام. لا سيدي أو سيدتي الكريمة، كلنا آباء وكلنا أولياء، فمعرفة السبب إذا إذا عرف السبب
0: وصول العجب.
1: مسألة ليست أنت نحن صحيح في المصطلح الفرنسي باجيت ماجيك حتى هذا الابن يتهيأ بطريقة سريعة في ساعات معناها قصيرة أو في أيام قصيرة. يجب أن نخصص هنا الحديث بعد إذنك حول هذه النقطة، لأن الحديث عن الطفل المختلف روح حديث مهم جدا. وقد أنا كمربية داخل الفصل قد أنتبه ربما لوجود حالات مشابهة، قد أنتبه لذلك في البداية. عليك عزيزي الولي أن تهيئ أهم دفتر موجود عندك. إذا ابننا يعاني اليوم من مشكلة موجودة أو أنت تخفيها اليوم، عليك أن تنبه إلى ذلك، فهو عامل يلعب دورا كبيرا في نجاح ابنك. فأطفالنا كلهم ليسوا على قدم المساواة من الممتلكات المعرفية أو من القدرات المعرفية، وليس العيب في أن نعرف طبعا هذه الفروقات وهذه الاختلافات. وثم شكون عندها مؤيدات طبية جدا لابد من البحث فيها، لأن هذا يدخل في باب بعد التقييمات والامتحانات وكذا.
0: والضغط النفسي مسألة موجودة عند كل الصغار، ما هيش خاصة بصغير أو بتلميذ دون الآخر. اليوم راهو كما المجتمع يعيش ضغط ويعيش ريتم أو إيقاع من الحياة قوي برشا، هذا يراهو عنده تأثيراته وعنده تداعياته على الصغير. فضروري أنه الجانب النفسي يكون أولوية، لأنه الصغير الوقت ما يمشي للمدرسة راهو ما هوش مطالب فقط بأن المادة اللي قراها يكون فهمها، راهو اليوم عملية التعلم ما هيش امتحان وما هيش عدد ياخذ الصغير في المدرسة أو في تلك المادة دون غيرها. فظهر لي المسألة أكبر من هذا برشا، والمسألة لازمها وعي كبير برشا من عند كل الأطراف حتى نجمو ننجحوا صغيرنا ونخلقوا إنسان واعي، إنسان فاعل ومتفاعل في المجتمع متاعنا.
1: جميل جدا ما تقوله، وهو لب ما نتحدث فيه. إذا في ظل هذا معطيات أخرى، هل الرقمنة وهل وسائط الاتصال هذه وهل الحواسيب وهالشاشات التي أسهمت إلى قدر كبير في جعل أبنائنا تقريبا عندهم نقطة معناها متفقين فيها إلا من رحم ربي بصراحة، إلا من كثف أولياء الأمور هنا من محاولة تقييد الطفل بنمط حياة معين. وهذا ماذا بينا نعود اليوم البلدان المتقدمة اليوم كما فنلندا وغيرها من البلدان حاولوا حتى وإن كان ليس في نفس الباب يعودوا بأبنائهم إلى الدراسة بطريقة الورقية القديمة بالقلم والورقة حتى يستطيعوا أن يبتعدوا عن هذا التشويش الذي كنت تتحدثين عنه سيدتي الكريمة. الضغط النفسي الذي من بين أهم أسبابه هو ضغط التكنولوجيا اليوم على طفلنا وعدم القدرة على ترشيد استخدامها، مما ينعكس سلبا على أداء أبنائنا.
0: وهذا ما كملي الفكرة، سمحيني فعلا عن المقاطعة.
1: عذرا. إذا سيدتي حاولت أنه نتحدث عن المدرسة كدور، قلت في ظل كثرة الحالات هذه الخاصة، على الرغم من أن مدرستنا العمومية التي نعتد بها دوما تحاول جاهدة أن تلبي حاجات المتعلمين بما جادت به ظروفنا في تونس ككل، فظل الموارد هذه المتخصصة المتاحة لأبنائنا المختلفين محدودة جدا. نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم والتأثير والتجهيز حتى تصبح المدرسة أكثر قدرة على الاستجابة، والمدرسة وحدها أو بما فيها من مربين ومقيمين مرافقين وإداريين وكذا كلهم غير قادرين لوحدهم دون وجود التعاضد هذا بينهم وبين الأولياء. وإحقاقا للحق، هي الاختلاف هو مسألة عويصة جدا عند الطفل، لا نعتبرها مشكلة ولا يمكن إخفاؤها ولا ينبغي أن نتجاوزها ببساطة، لابد من وضع الأصبع على التاء كما يقال لمحاولة على الأقل تطويقها ولا البحث في أهم الحلول الممكنة نسبيا في بداية السنة الدراسية،
0: وإن شاء الله سنة خير وسنة نجاح. العودة المدرسية لصغيراتنا نهار 3-15 سبتمبر، أنتم الإدارات تكونوا غدوة موجودين في المعاهد في المدارس الإعدادية وفي المدارس حتى تأخذوا الجداول متاعكم حتى تعيشوا أجواء العودة، أنتم العودة متاعكم غدوة
1: إن شاء الله يا ربي.
0: إن شاء الله
1: غدتنا عن وانا يراودني كالشعور لما كنت طفلة ذا العودة، حتى بالنسبة إلى المربي، وإن في أي ردها من ردهات العمر لها سحرها الخاص.
0: صحيح.
1: فعلا أنا بيدي أنتظر لقاء أبنائي إن شاء الله، لأنه كما تعرفون الأساتذة ولو المربون عموما يمضون تقريبا أغلب أوقاتهم بين تلك الجدران وأمام تلك العيون، خاصة في بداية السنة الدراسية المتعطشة أغلبها للعلم وللمعرفة. اليوم الجهود
0: أكملي لي الفكرة.
1: اليوم قلت المسؤولية هنا مسؤولية المربي ومسؤولية المجتمع ككل في تحقيق هالفرحة اللي في آخر السنة نتقاسمها كلنا، انطلاقا من إيماننا بأن المسؤولية مشتركة وأن النجاح يتحقق ويتكامل بجهود المؤسسة كما ذكرت منذ حين، المربي، الإدارة، المختصين. ندعو زد إدارتنا إن شاء الله، إداراتنا الجهوية للتكثيف والتركيز معناتها من عدد المختصين في هذا الباب، وأيضا مختلف الفاعلين في المجتمع، لأن يبقى دوما العلم أساس المجتمعات.
0: طبعا
1: العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.
0: نعم. وإن شاء الله كلنا نعرف قيمة العلم، وحتى حد ما توفى مسار التعليمي، لأنه التعلم مسألة قد ما نحن عايشين في الحياة قد ما نتعلم، رو مش مرتبطة بالمدرسة وإلا بالجامعة وإلا بالمعهد، نحن نتعلم من بعضنا، نتعلم من تجارب الحياة، نتعلم من الكثير من الأشياء على امتداد المدى العمري اللي نعيشوه. مدام نبيلة، أنا نحب نبارك لك على التكريم مؤخرا، وأنت فخر لكل الإدارات التربوية في جرجيس وفي كامل تراب الجمهورية، وإن شاء الله عودة مدرسية بالنجاح وبالتوفيق لك ولكل الإدارات اللي يسمعوا فينا ومتابعينا اليوم عبر موجود إذاعة تطاوين.
1: شكرا سيدتي، فعلا تكريمي ليس هو إن شئتي تكريما خاصا بشخصي، ولا هو موضوع بعيد حتى عن العودة المدرسية، فموضوع العودة وموضوع التكريم يلتقيان في نقطة واحدة هي تكوين الإنسان. نحن نكرم الإنسان حين نعترف بجهده ونربي الإنسان هذا خاصة دوما كما أكدنا اليوم على الطفل المختلف، حين نؤمن بقدرته ونمنحه الفرصة للنجاح والفلاح في حياته. أيضا تكريمي هذا أهديه إلى كل الأسرة التربوية بإعدادية جرجيس المدينة وعلى رأسها سيدي المدير سمير نور الدين السماعلي، وأهديها إلى روحي أستاذ تتلمذت على يديه ورافقته زميلا ورافقني مؤثرا و داعما ومؤنسا وأخا وصديقا، سيدي المرحوم علي جرتيل الذي غادرنا جسدا وبقيت روحه وذكراه ترافق جميعا طبعا من قرأ ومن لم يقرأ عفوا درس ولم يدرس عنده بجرجيس.
0: كل التحايا لكل الإطارات التربوية اللي سهرين على العملية التربوية التعليمية في بلادنا. شكرا لك سيدتي الكريمة، كل الفخر والامتنان أن كنت موجودة معنا اليوم، وبالحظ والتوفيق لك في السنة الدراسية الجديدة. الأستاذة نبيلة بلعابة، أستاذة العربية بالمدرسة الإعدادية بجرجيس المدينة، شكرا لك.
1: عودة ميمونة الجميع، ومن طلب العلا سهر الليالي سيدتي. شكرا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة في موجز 11 للأنباء. تم تمكين المستشفى المحلي بالحامة جابس من منظار جراحي حديث ومتكامل. اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها. تنطلق الثلاثاء بجنيف أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات. أكدت ليبيا أنها لا تسمح لأي جهات خارجية باستخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات، نافية تقارير تقول أن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة العسكرية شمال غرب ليبيا لضرب ناقلات روسية في البحر المتوسط. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن شن هجوم بصواريخ باليستية ومسيرات على قاعدة عسكرية في المملكة العربية السعودية. شكرا وإلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: شبيك لطو؟ مش نجر تحت موك صحيح؟
2: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد وركز معنا برش. شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
1: صحربش هكهو اش باش يعملولي
2: يا اخي؟ مخك فيك لا توسى؟ قلت لك محنشر كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد. بس عندي زطل سلعة فيه. شوف صحابك بتاع الليسين تبرلنا بيها بيه وطلع فرح بيه. طي انطلق.
3: اليوم اخر بروفة لازمنا نفرحوا برفطة المسرح متاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين؟
4: لازمنا نجيبوا لي بخوري بخي.
5: هاي يولاد الفم يا بي
6: طي يا ولاد طي ابوك وراسي.
5: هاي شاش المهرجان شاش المهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبيك خرجت من نادي المسرح؟ والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك. والله انت عندك موهبة. والله ما خيبها بلاصك. والله
7: ايش هي زطلة؟
3: زطلة؟
1: ايش فيه؟
3: مهبول؟ تحب بصينة؟
1: ايش فيه الحكاية؟ شو سمعت تو؟
3: مسيو مالك
1: مسيو ولا لا ولا لا مسيو هو قسمت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما قلتش
1: مسيو ولا لا نيان
3: تكلم فيه
1: مسيو ولا لا نيان مسيو ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيو
3: يا مالك يا مالك

0: لا للمخدرات، نعم للحياة.
1: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 إلى 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك من 10:30 تسمعوا برامج الضحى، الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر، الثلاث الدكانة، الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر، الخميس ديار وحكايات، الجمعة الكلمة ليك، السبت دق خلالة، ولحد فل ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدخ في ظريف ويعمل الكيف.

0: لو كان بخطري أمل ماهد ورشد المجد بدينا معهم الساعة الثانية من الصيف سي في الحلقة الأخيرة ضمن الشبكة الصيفية، وأكيد سعيدين جدا أنه كنا موجودين معكم على امتداد هالشبكة بمادة ومحتوى إن شاء الله حقق الإضافة والإفادة للجميع، لكل الناس اللي يسمعوا فينا في ديارهم يا أهلا وسهلا ومرحبا، للناس اللي تحقد بالاستماع لنا الوقت هذا أكيد سعيدين جدا بوجودكم معنا في الاستماع، الناس اللي على طرقات سيسور واحكم إذا فما مطر في بعض المناطق قولونا، فعليكم بروان إن شاء الله جميعا، وإن شاء الله غيث رحمة وغيث خير على كل البلاد التونسية. في الساعة الثانية عنا زوز محطات، محطة سنتحدث فيها على البرمجة الشتوية خريف شتاء 26-27 بعد شوية، ونعرف شنو موجود عنا في الشبكة الجديدة اللي تنطلق غدوة إن شاء الله، والمحطة الأولى باش تكون جابس ومنزل لحبيب، وطبعا سنتحدث فيها على فعالية تشكيلية بصرية. بقية المعطيات باش ناخذوهم من عند السيدة منيرة الدغسني إطار بدار الثقافة منزل لحبيب. يا أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدتي الكريمة.
1: يعيش مرحبا بك، صح النور صح النور بعد طويل الكل، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعيكم.
0: انا ما حبيتش نعطي فكره على المسابقه، نحبك انت تعطينا فكره على المسابقه اللي انتم موجودين فيها سيده منيره.
1: اليوم عندنا مسابقه في صالون جهوي بجابس في الفنون التشكيليه اللي هي فيها برشا اختصاصات، فيها الخزف وفيها الرسم وفيها الرسكله وفيها التصوير الفوتوغرافي. مشاركين الحمد لله دار ثقافة منزل الحبيب مشاركة 6 أعمال بأكثر نادي، لأنا مشارك بأكثر عدد
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله، وإن شاء الله يا ربي توك عندنا اللجنة هنا مع الخدمة، وإن شاء الله يا ربي نكونوا مترشحين يا ربي للإقليم وما تكشع للوطن يا رب.
0: أنتم موجودين 11 و12 و13
1: هاي
0: والنوادي اللي موجودة فيها كان تذكرينا بهم سيدة منيرة، وطبعا النوادي هذه يمثلها تلميذ أو يمثلها ناشط على كل نادي أو المجموعة اللي تنشط في النادي الكل موجودة في المركب الثقافي
1: مشاركين في الفايرات، ما ناديت في النوادي، النوادي في دور الثقافة الكلية، نوادي الفنون التشكيلية ونوادي التصوير الفوتوغرافي، معناها مشاركين الصغيرات وحنا أستاذة من أكثرين هم على جبنا الخدمة نتاعهم وعرفناها والكلية وكل
0: الانطباعات أو التفاعلات الأولية على الأعمال المعروضة كيفاش كانت سيدة منيرة؟
1: والله الخدمة الحقيقة ما شاء الله لاحظت أنه كل عام ثم تطور مع الزملاء الكل منزل الحبيب الحمد لله، معناها لاحظت ان اكثر نادي مشارك في 6 اعمال كما كنت نحكي لك مشاركين في الخطط الكليه في الرسكله خففوا كل وبالمناسبه نحب نقدم تحيه شكر ومحبه وكل صغيراتي خاطرهم هم رغم السخان ورغم كل شيء كانوا في الموعد وخدموا خدمه مزيانه، معناها كي تراها تشرف كي تراها معروضه وكل ونحب نشكر المدير دار الثقافه سي مصطفى الدحري كحد معانا انا وكليك ويشجع
0: وهو اللي كان حبس الوصل بينه وبينك مدام منيره.
1: الحمد لله يا ربي ان شاء الله نفرحوا بالترشح يا ربي وعلاش لا نفرحوا بالتتويج
0: ان شاء الله، ان شاء الله تتويج جهوي وتتويج وطني لما لا. نتحدث على المسابقه الجهويه لنوادي الفنون التشكيليه والبصريه بدور الثقافه، والفعاليه قاعده الان تلتئم في المركب الثقافي محمد الباردي في جابس، هذه المعلومه هكا
1: في المكتبه الجهويه،
0: في المكتبه الجهويه موجودين توا. شنو الفعاليه اللي موجوده؟ هل انه فما لقاءات؟ هل انه فما محاضرات؟ خلينا نعيشوا معكم الاجواء شويه في المكتبه الجهويه في ولاية جبس.
1: والله ريتي في العادة ما نهديم عنا ورشات نشوف عليها حني الأساسة ما نمتعي النوادي ورشة خزف ورشة ورشات ما نكينا متعودين نعرف وأنا كنت عارفة الطاقة السوكة سخانة وكلها وكل أمنا ما نهي الحمد لله ما نمتوجدين هنا الصغيرات نوروا فيهم حني كل واحد شنو الاختصاص، ما كل واحد يشوف الأستاذ اللي متمكن في اختصاص معين يوري في الصغيرات وكل هنا مسيخين الناس كل عام نجو الحمد لله توقعت هنخلنا اللجنة مع الأعمال وربي خبر وفق
0: لازم نرجع لك وقتاش اللجنة النتائج نتاعها الرسمية تخرج سيدة منيرة؟
1: والله ممكن سويعة أخرى.
0: سويعة أخرى يعني نرجع لك من آخر البرنامج تقولين شنو النتيجة اليوم الترشحي.
1: إن شاء الله يا ربي.
0: وإلا حتى كان فما خبر جميل اللي هم منزل الحبيب علاش لا نقدم المعلومة وإن شاء الله خبر جميل وإن شاء الله نكونوا وجه وفاء الخير عليكم سيدة منير.
1: إن شاء الله شختي مرحبا عريتي بهي وبين تكون النتيجة أني فرحانة برشا خاطر خدمة صغيرتي بالحق مقتنعة بها على الأخر وعجبتني على الأخر وشفت ثم تميز على الأخر معنا عندهم هو إن شاء الله يا ربي فرحوني.
0: هو أنا باش نقول معلومة للناس يتسمع فيها الآن عبر موجة إذاعة تطاوين باش نحفزهم أنهم يجوا يطلوا عليكم في دار الثقافة منزل الحبيب من أجمل دور الثقافة. نحكي على التصميم ونحكي على الأجواء اللي موجودة فما الخيمة فما الجو العربي يعني فما نوادي متاع نسيج مختصة في
1: مختصة في نادي فنون تشكيلية نخدم من التراث وكل شيء موجود ما شاء الله. هي دار ثقافة منزل الحبيب وقت تدخلي شوفي لوحة فنية
0: ما شاء الله وانا شفتها انا كنت موجودة في اكثر من مناسبة في دار ثقافة منزل الحبيب من اجمل دور الثقافة اللي تخليك تكون شارح حتى تكون موجود في واحد من النوادي اللي موجودة في منزل الحبيب ودار ثقافة منزل الحبيب. ومن خلالك اكيد تحية لكل الاولياء اللي يشجعوا في صغارهم ويخلوهم يمشوا لدار الثقافة باش ينشطوا في دار الثقافة يا منيرة لانه نعرف منزل الحبيب من اكثر المعتمديات اللي فيها امتداد من ناحية المساحة يعني بعيد لما باش يجيك من والي ولا باش يجيك من من من زقراطة ولا باش يجيك من أي مكان الأماكن بعيدة ياسر على بعضها فأكيد تحية للأولياء اللي يشجعوا في صغارهم واللي ممنين بالمهارات متاع صغارهم. كل حظ وتوفيق لك منيرة ومن خلالك تحية لكل الإطارات اللي موجودة.
1: عايش أختي الله يبارك لك والله يخليك وربي يوفقكم وربي يسترك ومرحبا بأختي في كل وقت.
0: يعيشك أستاذتي الكريمة وإن شاء الله بالحظ والتوفيق وإذا فما أخبار مزيان فيما يهم مشاركة منزل الحبيب في المسابقة أكيد نعلنوه منا آخر الحصة. طبعا إذا المداولات متاع اللجنة خرجت النتائج متاعها بشكل رسمي كل التحايا لكل الصغيرات اللي موجودين معاك ولكل الصغيرات اللي باش يبدو ينشطوا معاكم في السنة الدراسية الجديدة. ومن خلالك أكيد تحية لكل الناس اللي ممنة بمهارات صغارها واللي تحفز في صغارها حتى تكتشف مهاراتهم أكثر وأكثر. سيدتي الكريمة شكرا لك.
1: عايشة الله يبارك لك
0: موافقة
1: إن شاء الله.
0: شكرا. كانت معنا منيرة الدغسني إطار بدار ثقافة منزل الحبيب وتحدثنا معها على مشاركتهم في المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور الثقافة والمركب الثقافي في ولاية جابس والفعالية موجودة ضمن المكتبة أو ضمن نشاطات المكتبة الجهوية في ولاية جابس. الحدث انطلق نهار 11-12 ويتواصل إلى غاية اليوم فبالحظ والتوفيق لكل النوادي المشاركة في فعالية هذية. ترتيحة موسيقية وبعدها نستقبل زميلي منير هلال رئيس مصلحة البرمجة في إذاعة تطاوين ونأخذ من عند المعلومات والمعطيات الخاصة ببرمجة خريف شتاء 26-27.

0: الغنية هذية توثق وتأرخ الحكاية المنافي الاستعمارية الفرنسية اللي كانت تبعث فيها فرنسا في المساجين العرب والجزائريين تحديدا. ونتحدث علاش الغنية هذية عاشت برشا، لأنها مرتبطة بشخصيتين تاريخيتين برشا منير في تاريخ الجزائر. نتحدث على الشيخ المقراني والشيخ الحداد.
1: بالضبط،
0: واحد من ولادهم اللي كتب الغنية، وهو من قسنطينة ماشي الكاليدونيا
1: لاغويان في كاليدونيا. بالضبط،
0: فمن بين الغنايات اللي حكايتهم كبيره واللي محتاجين برنامج منير يحكي لنا على حكايه الغنايات
1: هذوما. هو ممكن والله فكره، فما اغاني فعلا تحتاج انه قدموها في حكايات. سبق ان خدمنا حاجه كما هكا، لكن ربما وقتها تحصلت شويه في الاغاني يعني الطربيه الشرقيه، حكايات كما يعني أغنية ساكن أصادي مثلا،
0: ونجد صغيرة،
1: نجد صغيرة، حكايتي مسافرة، قلبي معك خذيت بتاع بالرياحي، برشا حكايات تتحكي. فما حكايات بتاع قصص، وفما أغاني فعلا ممكن جدا أنه الواحد يفكر في إضافة فكرة ربما في شبكة جايها، وفكرة موجودة واحد بالمنصين بتاعنا يقدمها إذا كان يحب.
0: بتخلنا في الموضوع مباشرة، وقدك شو صباح خير هوني.
1: صباح خير، مرحبا
0: مرحبا بيك. باش نتحدث على الشبكة الجديدة خريف شتاء 26-27، نسمع ممضة صغيرة ونرجع إلى تفاصيل الشبكة.
1: بالضبط،
2: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
3: والموجة ما تتبدل.
0: الجو تعدل والحمد لله بالغيث منير.
1: بالضبط، فعليا يعني تتزامن مع لحظة تحول في الطقس، وهذا جيد وجميل.
0: طيب نبدو بجديد ولا نبدو بال
1: هو خلينا نطلقوا بالتاريخ، مع تاريخ مهم بالنسبة لي. 14 سبتمبر هذا ثاني عام الإذاعة التونسية تختار هذا الموعد لانطلاق شبكتها، باعتبار أنه كنا ولسنوات في حقيقة الأمر ننطلق متأخرين برشا. ننطلق في بداية أكتوبر، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ساعات وصلنا حتى اليوم السادس من شهر أكتوبر، وإحنا في شبكة صيفية. بالتالي تعديل التوقيت انطلاق الشبكة إلى حدود النصف يعني منتصف شهر سبتمبر شيء مهم، يخليك تتزامن مع العودة المدرسية، مع إيقاع الحياة اللي يتبدل في التوانسة، ولذا يلزم تغير إيقاعها مع الناس. إذن غدوة ننطلقوا في الشبكة الخريفية رقم 33 بالنسبة لإذاعة التطاوين، وتتواصل إلى حدود اليوم الأول من شهر رمضان اللي بيكون في شهر فيفري القادم. إذن على امتداد تقريبا 4 أشهر و5 أشهر وشوية بيكون الشبكة الخريفية الشتوية هذه، ثم تفسح المجال لشبكة رمضان، وبعدها شبكة بيكون معدلة شوية. بالتالي شبكة نجم نقول باش تكون شبكة ربيعية في النهاية. ممكن جدا أن تكون ربيعية، لأنه اعتبارا إلى شهر مارس أفريل ماي وجوان هما يعني فترة تسمح بتعديل الكثير من البرامج وكثير من العناوين، وإن شاء الله المستمعين بتاعنا يلقاو فيها ما يستجيب لحاجات. النقطة الثانية، حب نشكر المستمعين بتاعنا على وفائهم خلال الشبكة هذه، على متابعتنا، على ملاحظاتهم
0: خاصة،
1: واللي تسعدنا مهما كان قسوتها باش نكون واضحين، أو مهما كان مدحها رو بالنسبة لنا كيف هذاك دليل على وفاء المستمعين، وهذا مهم رغم اللي عداوا معنا صيف صعب كما الناس كل عشنا صيف صعب، سواء بالنسبة للمستمعين بالنسبة للإذاعة أيضا لفريق العمل، لأنه بالفعل لقينا روحنا تحت ضغوطات، غيابات، مرض، تغييرات، تعويضات إلى غير ذلك. فنشكر أيضا جميع العاملين في الإذاعة على الجهد المبذول خلال شبكة الصيف، وطبعا كما قلت الملاحظات اللي وصلتنا نجموا كثير منها يقع التعامل معاه خلال الشبكات القادمة وخلال شبكة الصيف القادمة، وهذا مهم أيضا
0: إن شاء الله. هذه شوية من الظرفية العامة لوجود شبكة خريف شتاء 26-27 تنطلق غدوة 14 سبتمبر مع العودة المدرسية اللي باش تكون لصغيرتنا نهار 3-15 سبتمبر. فشو محضرين للسادة المستمعين والمتابعين منير؟
1: طبعا توا باش نكونوا زادة واضحين في تاريخ إذاعة، في عمر إذاعة، في شبكة رقم 33 طبعا الثوابت ولت واضحة، التغييرات ولت قليلة، لأنه على عكس ما يتخيل المستمعون في البدايات الإذاعة كانت تبحث على نفسها، كانت تبحث على هذاك علاش فما برش تغييرات في الأول وعناوين جديدة وشبكات إلى غير ذلك. لكن بعد سنوات الإذاعة تصبح إذاعة مستقرة، شبكاتها شبكات مستقرة واضحة على مستوى الذهن بالنسبة للمستمع. المستمع بتاعنا يعرف أنه المنوعة الصباحية هي كذا، في الفترة فترة الضحى نوعية معينة من البرامج، فترة القيلولة نوعية معينة أخرى، السهرات تكون بنوع معين من العمل، الفترة المسائية، المادة الرياضية في نهاية الأسبوع. إذن فما نوع من الاستقرار، لكن مع هذا الاستقرار لابد للإذاعة أنها تقدم في كل شبكة باقة جديدة من البرامج حتى وإن لم تتغير كثيرا، ولكن على الأقل فيها نوع من الإحساس أنه دخلنا مرحلة جديدة. وهذاك علاش في إذاعة التطاوين المرحلة فما مجموعة من البرامج اللي تحافظ على وجودها، فما برامج تعود من الشبكة الخريفية الشتوية السابقة باعتبار أنه فما نوع من التلاؤم بين رغبات المنشطين وطلباتهم وتقييم البرمجة لهذه البرامج وبعض الملاحظات اللي جات من المستمعين تخلينا نواصل عليها نواصل فيها. ثم فما نوعية من البرامج الجديدة أو المقترحات الجديدة، هذا تقريبا عموما في المنطق العادي للشبكة. بدل نجم نقول أن هناك مجموعة من تقريبا 11 عنوان جديد، 14 عنوان عائد من شبكات سابقة، و11 برنامج ثابت في مواده في خلال الشبكة. تلاحظ عمليا أن تقريبا هو نفس
0: ثلث،
1: وهذا المنطقي والعادي والمعقول في شبكات الإذاعة. على مستوى توزيع البرامج المباشرة والمسجلة كيف كيف، الغلبة دائما للبرامج المباشرة وبنسبة كبيرة، عمليا هي تقريبا 82% 83% بالضبط، و 17% من البرامج المسجلة تضاف إليها الومضات والفقرات المسجلة إلى غير ذلك. لاحظ أيضا أنه النسب تقريبا هي نفسها اللي تعتمدها الإذاعة التونسية، لأنه احنا نشتغل ضمن مؤسسة عامة ضمن إطار عام لمؤسسة عندها استراتيجياتها، عندها توجهاتها، عندها رؤاها، عندها ثوابتها أيضا، وهذا المهم بالنسبة إلينا.
0: مثلا البرامج الحوارية في شبكة صيف 2026 ما كانتش موجودة برامج حوارية منير،
1: مش ما كانتش، كانت بأشكال أخرى بيكون واضحين يعني ديما. شوف المضامين هي نفسها، مضامين الإذاعة وتوجهاتها، ولكن في بعض الأوقات تاخو قالب الشبكة اللي موجودة فيها الشبكة الصيفية، ما تنجمش تنجز برامج حوارية بالمعنى المعتاد لنسق الحياة اليومية العادية وقت اللي تكون فما حركة ونشاط وتحركات
0: وجو الصيف وإيقاع الصيف.
1: إيقاع الصيف يفرض عليك أنك تغير الإيقاع، فالحوار موجود، البرامج الحوارية موجودة، ولكن خذت شكل آخر، خذت طريقة أخرى، مساحات أخرى ربما كان فيها الحوار موجود، و يعني أسس الاحتياجات المستمعين لهذه المادة. لكن خلال الشبكة العادية تعود هذه البرامج إلى توقيتها المعتاد، يعني من تقريبا نصف نهار وربع إلى حدود الساعة الثانية، كما ترجع البرامج اللي مختصة بشكل ما في إيقاع الحياة اليومية. يعني ما نجمش نعمل شؤون تربوية مثلا في الصيف، شؤون تربوية هو برنامج يجب يكون موجود مع إيقاع الحياة المدرسية والجامعية، وبالتالي يكون موجود في الحقل الفلاحي ربما تقولي حتى في الصيف،
0: حتى في الصيف
1: لكن في ظل خيارات معينة تفضل أن يكون هذا البرنامج هو برنامج قار في الشبكة الخريفية الشتوية الربيعية أكثر من أنه يكون موجود خلال الصيف. صحيح موجودة الأنشطة الفلاحية وغيره، البرامج الثقافية ربما في الصيف تجنح إلى نوع من المهرجانية والاحتفالات وغيره، لكن في الشبكة العادية هي برامج موجودة للنقاش للحوار للاستضافات، لمتابعة المادة الثقافية أكثر منها متابعة المهرجانات إلى غير ذلك. بالتالي احنا لقينا تقريبا الكثير من هذه المضامين موزعة في الشبكة، بالإضافة إلى أنه نسجل في الشبكة هذه يعني ندخل شوية في تفاصيلها.
0: أما خلينا نسمع ومضة منير وقولي شنو جديد اللي فيه.
1: به أوكي.
0: يلا من عندك ومضة البرامج الصباحية من عندك هذه، ومن خلالها باش نعرفوا شنو هي البرامج الجديدة اللي في تمتد من 6 متاع الصباح للنص النهار ذهب. من عندك هذه
2: البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 إلى 9، وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك
0: من 10:30 النهار تسمعوا برامج الضحى،
2: الاثنين لباس وبعدها مدنين مباشر،
0: الثلاث الدكانة،
2: الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر،
0: الخميس ديار وحكايات،
2: الجمعة الكلمة ليك،
0: السبت دق خلالة،
2: ولحد فلو ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطاوين.
0: تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. جديد منير.
1: خلينا نبدا قبل هذوما بتوزيع ورود صباح خلال الشبكه الحاليه، الشبكه الحاليه
0: يعني
1: شبكه غدوه. انا دخلت في حاليه اللي باعتبار اني
0: عندك قداش وانت تحضر فيها منير.
1: نهار 2 اللقاء يكون مع ليلى باجيله، نهار 3 مع عبد البقير، نهار 4 اسي البرهومي، نهار 5 عفاف البرهومي، ليلى سحنون نهار جمعه، الهام جديدي نهار سبت، وناديه سلموك نهار الاحد. والموعد هو من 6 ل 9. احنا عملنا تجربه من 6 ل 10 في الصيف بيقع الصيف، لكن خلال الموسم العادي نرجع لتوقيتنا المعتاد، ثم متبوعة بساعة من الأغاني صباح الألحان، وإن شاء الله بشكون فيها جديد باعتبار أنه هي نسخة جديدة، مناش بش نعاودوا اللي كنا نبثوا فيه إلى غير ذلك، هي إنتاج جديد لهذا البرنامج وإن شاء الله
0: تتماشى مع إصدارات الفنانين
1: جديد الأغاني إلى غير ذلك. شنو جديد في الرواق بين 10 ونصف النهار؟ تقريبا هو نفس المبدأ اللي قلنا عليه، بمعنى أنه عندنا زوز برامج ثابت اللي هما دق خلالة والكلمة ليك، عندنا برنامج عائد اللي هو الدكانة ولباس، وعندنا تقريبا 3 برامج جديدة في الرواق هذا. نبدأ بعالم الحيوان لنادية سلموك نهار 4 من 10 ل 11، ثم برنامج ديار وحكايات لإلهام جديدي نهار 5 من 10 ل 11، ونهار الأحد منوعة الأحد سناء فلو ياسمين مع ليلى سحنون من 10 الماضي ساعة. معهم هما عودة لبرنامج مدنين مباشر، جابس مباشر اللي قدموه زملائنا في مكاتب الإذاعة في مدنين وفي جابس، وفيه متابعة للشأن التنموي في الجهة، لمشاغل الناس، لاهتماماتهم، للقضايا اللي تشغل بال المستمعين بتاعنا في ولايتي مدنين وجابس، وهو أيضا جزء من دور الإذاعة أنها تكون قريبة من مستمعيهم، لكن أيضا جزء من دورنا أيضا في تفعيل مكاتبنا. احنا عندنا زوز مكاتب موجودة في الولايتين، في ولاية مدنين وولاية جابس، وهذا جزء صحيح نسمعوهم محمد علي وتبرة
0: وهندا
1: في البرامج في محطات، أو نسمعوهم في المراسلات الإخبارية، لكن أيضا هما كصحفيين من دورهم أنه ينتجوا، وضروري أنه صحفي ينتج المادة الإذاعية، بالتالي موجودين خلال الشهر الشبكة هذه سواء نهار اثنين مدنين مباشر أو نهار الأربعاء جبس مباشر من الأحداث نص النهار للاطلاع على الحياة في جبس وفي مدين. عودة ليلى بعجيلة إلى برنامج الدكانة بنوع من التنويع التجديد إلى ذلك الفكرة والفريق هو نفسه لكن فيه تجديد على مستوى الفقرات والأركان. عالم الحيوان بالنسبة لنادية سلموك هو برنامج جديد يهتم بعلاقتنا احنا بالحيوانات الأهلية وهي بالحيوانات عموما
0: تربية المشترات
1: ولكن عمليا هي ظاهرة مهمة أن نهتم بها لأنه فيها برشا مواضيع وفما ظاهرة بدأت في حياتنا العادية اليومية الكثير من الناس ولات تربي حيوانات في ديارها بأنواع مختلفة وفما حيوانات غريبة جدا نكتشفوها في البرنامج هذا أنه يقع تربيتها في العائلات وفي الحيوانات في الحياة اليومية. بالتالي هي برنامج يهتم بهذه الهواية بشكل ما وبهذا الغرام بشكل ما العلاقة مع الحيوانات كيفية تربيتها الجوانب الصحية الجوانب الطبية الجوانب القانونية الجوانب الدينية إلى غير ذلك الجوانب الاجتماعية النفسية كلها يقع تناول في هذا البرنامج ديار وحكايات طبعا مع صديقتنا إلهام جديدي وهو من النهار الخميس من العشرة
0: نصف النهار
1: وهو منوعة طبع اجتماعي
0: مش أسري منير لأنه فما مقترح من عند المستمعين سمحني في على التقاطع وعلى التفاعل مع الأفكار متاعك فما مستمعين يقول لك الأسرة التونسية ومشاغل الأسرة التونسية بكل ما فيها منوعة صباحية ومنوعة فسحة تهتم بهذا الكل وتأخذ كل جانب من الحياة الأسرية بكل ما فيها من تشابكات منير مهم جدا يكون موجود على المحتوى اللي موجود في الإذاعة
1: تقريبا ديار وحكايات في هذا الجو في هذا القلب هي ما يدور في ديارنا من حكايات وبالتالي كل ما له علاقة بالأسري كل ما له علاقة بالاجتماعية

0: مع العام مع برنامج عالم الحيوان بشكل ما لأنه العائلة التونسية ولا تربي مش كان أفراد ساعات العائلة كاملة إلى غير ذلك. إذن هو جزء إنما أنه يكون برنامج متخصص بالمعنى اللي عرفوه المستمعين سابقا. حاولنا أنه على الأقل في الشبكة هذه الشبكة اللي فات والشبكة هذه أنه نغير شوية لقاء إذا كان ما نعرفش لأنه في التوجهات العامة الآن كالتوجهات الجندرية بشكل ما قادة تتراجع.
1: هو منير زاد انا مع انت تعرف انه انا مع تخصص راه ولكن بالنسبه لي الاجتماعيات مهمه جدا لما فيها من اوتار حساسه تربط المنشط بالمستمع مهم جدا انه يكون ثم الاجتماعيات وخاطر كي تقول لي 3 أو 4 مساحات يحكوا على الاجتماعيات في الاذاعه ينجم يصير الخلط منير والا تداخل في بعض الفقرات
0: نحاولوا انه ما ندخلوش برشا نجم نضيف لهم برامج الليل حكايه لحاتم الغرياني في الليل اللي هو نوعية من البرامج الاجتماعية ذات الخصوصية اللي تنطلق من حكاية يرويها شخص وتتناقش الحكاية و
1: على المستوى النفسي يكون أكثر
0: نفسي اجتماعي لا نفسي اجتماعي إلى غير ذلك. هذا تقريبا في المجال هذا. الرواق الموالي طبعا هو رواق البرامج الحوارية اللي يكون من نصف النهار وربع تقريبا إلى حدود الساعة الثانية وتداول عليه زميلتنا سعاد الفيلالي ولما بن عثمان يوما بيوم انطلاقا من الاثنين للخميس نهار الجمعة طبعا بعد الفقرة الدينية في هذا الرواق وصلاة الجمعة إلى غير ذلك. نهار السبت مشينا في اتجاه أن يكون خفيف من خلال برنامج موسيقيون عرب ثم من خلال مجموعة من الأغاني وهو نفس الشيء بالنسبة لنهار الأحد من خلال برنامج لحن الشعوب. علاش اخترنا هذا التوجه بالنسبة لنهار السبت؟ لأنه نهيئ أنفسنا لأيضا
1: الرياضة
0: والرياضة تنطلق ساعتين لكن طول تنطلق الأربعة بعد يومات بشولي ثلاثة بعد يومات بشولي ساعتين وبعد في فترة ما بشولي ينطلقوا ماضي ساعة ونصف ساعتين غير بها ساعات ماضي ساعة فبالتالي أنك تعمل برنامج ويغيب كل جمعة ولا يغيب على امتداد جمعتين ثلاثة فتولي اخترنا هذا التوجه أنه نخلي هذه المساحة لنوعية من البرامج حتى وإن غابت بتخلقش إشكال مع المنجين متاعها بالتالي هذا هو التوجه. الرواق الموالي وفيه هو رواق من ساعتين الأربعة تقريبا نلقاو فيه برامج في أغلبها بساعتين أو برامج ذات توجهات مختلفة فيها الرياضي فيها التربوي فيها الغنائي فيها الفلاحي فيها الحواري. نهار الاثنين استوديو الرابطات مع كريم حمدي من ساعتين الأربعة. نهار ثلاثة اش نهدي لك مع هادي عبد القادر كيف من ساعتين الأربعة. نهار الأربعة
1: اش نهدي لك وقتاش منير؟
0: بساعتين
1: خاطر المستمعين راهو عندهم علاقة خاصة باش نادي لك وقتاش نهار الثلاثة
0: نهار الثلاثة من ساعتين للأربعة
1: من ساعتين للأربعة للمستمعين المتابعين اللي يحبوا أغنية
0: علاش هاو باش مثلا من الأشياء اللي نلقاو روحنا في إشكال فيها بالحق نعرف أن المستمعين يحبوا البرنامج هذا والنوعية نتاعو عملناه كان نهار الجمعة وهذيك تقريبا بالنسبة لي أنا المساحة الأنسب أنه يكون في نهاية الأسبوع جمعة سبت أحد لكن سبت لحد الكورة فبالتالي حطيناها نهار جمعة انطلق البرنامج بشكل جيد وخدم فترة لكن بعد ولت كل جمعة الكرة تاخو من نصف ساعة وبعد ولت تاخو ساعة وبعد ولت تاخو ساعة ونصف فاضطرينا أنه تقريبا معناها من رمضان يعني شبكة الربيعية كاملة
1: ما خدمش
0: البرنامج فقلنا علاش
1: ما نحاولوش أول أسبوع
0: إلى بداية الأسبوع نعرف أنه بداية أسبوع لكن على الأقل أو البرنامج في موعد ثابت وما فماش الغيابات الدائمة باش تواتي مرة أنه تاخو الكرة المساحة هذيك لكن عمليا هو هذاك. نهار الأربعاء شؤون تربوية مع فوزية ضيف الله من ساعتين الأربعاء. نهار الخميس تربى ذهب مع فيروز وبعدها سلسلة من الأغاني من خلال البرنامج الوشام. نهار الجمعة برنامج جديد اسمه صدى الأحداث مع سعاد الفيلالي وفريق البرنامج هو أيضا يشتغل على مقاربة الأحداث الثقافية الاجتماعية الاقتصادية التربوية من خلال فريق البرنامج من خلال الحوار أيضا بين المنشط معد البرنامج والفاعلين والمعدي الفقرات. نهار سبت الأحد ملاعب وأهداف طبعا في الرواق هذاك طبعا توا على

0: بدايه الفتره الجايه ما زلنا مش نسمعوا مجموعه من الاغاني قبل البرنامج، ولكن عمليا هي فتره مخصصه لملاعب واهداف من الاربعه للخمسه، سلسله بالاساس برامج رياضيه لكن فيها شويه تنويعات، كما اغاني في البال نهار الاثنين، الانترفيو مع عمر المسيس نهار ثلاثة، لحن الشعوب مع منير اهلي نهار الاربعاء، سبورت بلس مع رباب لاطرش، وسبورت زمان مع مصطفى الناجح. يعني
1: ما بين
0: بين الرياضي والموسيقي بالأساس. المنوعة المسائية لإذاعة تطاوين أصايل تنطلق من الخمسة للثمانية متاع الليل، ونلتقي فيها بالشكل التالي: نهار اثنين مجيد الحداد، نهار ثلاثة ليلى السحنون، نهار الأربعاء يرجع مجيد الحداد، نهار الخميس عبدالله بقير، نهار الجمعة نادية سلموك، عفاف البرهومي نهار الأحد، في نهار سبت في ويكاند
1: على الكيف،
0: وعبدالله بقير نهار الأحد في شبابيك، اللي هما زوج منوعات خاصين بنهاية الأسبوع.
1: ونعرف أنه برمجة نهاية الأسبوع سواء في الصبحية في الورود أو في
0: المساء
1: أو في المساء تكون عندها خصوصية وطبع خاص. نمشوا نرجع للومضة متاع البرامج المسائية وبرامج الليل، لأنه فما جديد في السهرات حتى المستمعين يكتشفوا معنا شنو محضرين من سهرات لهذا الموسم.
2: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
2: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة، من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
0: المساحة هذه من الثمانية للنصف الليل تقريبا هي المساحة اللي شهدت أكثر تغييرات.
1: تغييرات صحيح.
0: أول تغيير هو توقيت السهرات،
1: وهذا لتناقشنا فيه كثيرا منير.
0: تناقشنا وفما ناس بشتقبل الفكرة، فما ناس مش بشترفضها مش بشتقبلها، فما ناس بشكون مش فاهمة، فما ناس بشتقبل بارتياح، فما ناس بشتتغشش، فما نعرفوه. ما فماش في العمل الإعلامي، في العمل
1: فماش وصفة ثابتة،
0: ما فماش وصفة ثابتة بالضبط. اخترنا أنه سهراتنا تنطلق باكرا، ورد معناها عادة من في السنوات السابقة كنا نخدموا من العشرة نصف الليل السهرات، وفهم ملاحظات جات من الكثير، مش نكون واضح، من المستمعين، من المنشطين إلى غير ذلك، أنه فما إشكاليات على مستوى سواء الضيوف، سواء الاستماع، سواء التدخلات، سواء يعني من العشرة نصف الليل. وبعض المنشطين طلبوا أنه تكون السهرات بكري شوية، المستمعين يطلبوا زادة أنه يكون بكري شوية إلى غير ذلك، فقلنا لما لا نجرب أن يكون عندنا رواق من 9 ل 11، إذا السهرات نتاعنا من 9 ل 11، ثم تشفع بساعة من الموسيقى الطربية والهادئة والجميلة، قبلها سلسلة من البرامج الثقافية الفنية. إذا يكون التوزيع عندنا بالشكل التالي: عندنا من 8 ل 9 باستثناء يوم الاربعاء نرجع له، بالنسبه لبقيه الايام ذكرت الايام مع ضوي موسى نهار
1: الاثنين،
0: نهار ثلاثه نصوص مؤسسه مع محدين المليح، نهار الاربعاء باش يكون انطلاق مراحيل ويتواصل لل11 كما باقي السهرات، ثم نهار الخميس نسجل عوده زميلنا حسن العميري لانتاج برنامج من وحي الخيم
1: بعد سنين،
0: بعد سنين وسنين. وهذا مهم انه نوع من نوستالجي، نوع من الحنين لبداية الإذاعة، ولكن أيضا
1: التنويع زاد المادة التراثية
0: بالضبط، فما فترة غاب فيها أحسن، فبإمكانه أنه يقدم جديد الآن
1: مختلف والخصوصية بتاع حسن إنه أو الأستاذ حسن مع حفظ الألقاب أنه متخصص في الموسيقى، أستاذ موسيقى وأيضا مغروم وباحث بالضبط في المجال التراثي،
0: فمش يخرج لا مش يخرج شوية عن الموسيقى
1: المنافسة
0: لا لا مش يخرج عن الموسيقى لأنه بش يحاول يمشي في اتجاه الشعر أكثر من واحد الخيمة باش نمشيو فيه في هذه التجربة في علاقة بالشعر والشعراء، باش يستضيف شعراء شعبيين، باش يقدم لنا عيون الشعر الشعبي التونسي ويشرحها ويحللها ويفسرها. فبالتالي هي طبعا مع إضافة الموسيقى وطبعا الغناء التراثي طبعاً الموجود، لكن عمليا هو نوع من التوجه للموسيقى للشعر يكمل بالنسبة لنا البرامج اللي موجودة في شبكاتنا في إذاعة التطاوين، سواء مراحيل وإلا نعرض وإلا دق خلالة، ويكون ثالث المواضيع وثالث البرامج. وهذا مهم أنه بالنسبة لنا حسن العميري يعود إلى الإنتاج الإذاعي. نهار جمعة يسألونك في إعادة بناء على طلبات عديدة من المستمعين اللي ما نجموش يسمعوا البرنامج الصباح ويحاولوا أنه يسمعوه في الفترة المسائية، نعرض الطبوع و الوشام أو الوشام الوشام نهار السبت والأحد، اللي هما كما طبيعي وانسجام مع خصوصية نهار الأحد أنه تكون منوعات وبرامج موسيقية أكثر مختلفة
1: تنشيطية وخفيفة أكثر
0: بالضبط. السهرات عندنا فيها جديد، عندنا وردة وكتاب مع إلهام جديدي، وهو عودة إلى سلسلة قدمتها إلهام سابقا ولكن بروح أخرى، تهتم باستضافة الكتاب وتقديم الكتب الجديدة وإجراء حوارات مع الشعراء والكتاب والنقاد والروائيين في مجال الإصدارات الجديدة. نهار ثلاثة يكون اللقاء مع حاتم الغرياني في الليل حكاية، وهو برنامج كما قلت أنت في البداية اجتماعي نفسي يتجه إلى استخراج حكاية، تقديم حكاية ونقاش حولها، الحديث حولها، الاستفادة منها في فهم التحولات الاجتماعية والتحولات النفسية للإنسان. نهار الأربعاء مراحيل من الثمانية للأحداش، تمديد بمدة نصف ساعة، بمدة ساعة بطلب من المستمعين بالأساس اللي يحبوا يدخلوا أكثر في البرنامج ويلقوا روحهم أمام مادة إذاعية مكثفة، فتولي أبقى ثلاثة سوايع نتصور أنه تسمح لهم بهذا. نهار الخميس حديث الخشبة مع ليلى بعجيلة، وهو برنامج يهتم بتقديم سير ونماذج و يعني نجم نقول بورتري لأهم شخصيات الفن الرابع في تونس عبر التاريخ، ولكن أيضا في الحاضر التونسي الآن. نهار الجمعة يكون لقاء مع أرضك يا بلادي مع خميس مبطان كالعادة. نهار السبت نسجل أيضا
1: جميل
0: عودة سمير صديقنا سمير عتيقي للإنتاج الإذاعي من خلال برنامج اسمه أثر، والموعد يكون معاه نهار السبت من 9 للأحداش. أثر هو تتبع أثر
1: عنا جينيريك، عنا جيني نسمعوه ايش قولك منير
0: مثلا
1: يعني. نسمعوا جينيريك أثر لزميلنا سمير عتيقي، وعودة ميمونة لسمير، للأستاذ حسن العميري، ولكل الأسرة الإذاعية اللي تحب تقدم محتوى ذا قيمة وذا جودة من عندك هاتف.

0: أثر أثر ماذا يفيد الصوت مرتفعا إن لم يكن للصوت ثم صدى؟ صوت ثم صدى. ما قيمة الإنسان معتقدا إن لم يكن فاعتقاده أثرا؟ فاعتقاده أثرا. أثر تعقب أسبوعي يقتفيه لكم سميرة عتيقي.
1: وتظن أنك لا تجيد القول أو البيان.
2: هذا يا شوية من جميل.
3: هذا واضح من اللحن المميز بتاعه وتوجه الرؤية. هو يعني تتبع أثر ما لفاعل ثقافي ما في حدث ثقافي ما. هذه تقريبا الفكرة. نهار الأحد جارة القمر كالعادة في توقيته جديد من 9 للـ11 مع فيروز الجباهي. سهرات بشكون الساعة الأخيرة تقريبا بشكون الطرب الأصيل نهار الاثنين، غالي في البال نهار 3، كلثومية نهار 4، الطرب الأصيل مرة أخرى نهار الخميس، أغاني في البال نهار جمعة، أغاني خالدة نهار السبت، وساعة طرب في نهار الأحد. هذه طبعا كلها كلاحظتوا أغاني شرقية وطربية باستثناء أغاني خالدة نهار السبت اللي بشكون في أغلبه أغاني غربية عالمية. مش معناها انه
2: تسمعوا ايديت بياف و
3: تسمع لا تسمع ايديت بياف وبيتلز مع فيروز مع عبد الحليم، لا وتسمع مريم مكيبا مع جورج مستكي وغيره. يعني هذه هي ترويعة.
2: جميل. لا يروينها منير
3: ترتاح، واحد من البرامج اللي ترتاح، سنة الحياة.
2: لابد من مشاكسة ونجم شراف.
3: لا بالفعل، يعني أنا نفسي قعدت في حيرة مش نكون واضحين وقت اللي حضروا في الشبكة، قعدت في حيرة ومش حط الليل وين وإلا شنو اللي باش تضحي به من البرامج على حساب الليل في النهايه. فما افكار جديده، فما زوج ولا ثلاثه افكار جديده، دونك عاد هي الاولويه في البرامج اللي موجوده والعايده واللي واحد. فما برامج يلزم تكون موجوده، الليل يلزم يكون موجود لكن مش بالضروره ديما. فقلنا خليه يرتاح الشبكه هذه، قد يعود في شبكه قادمه قد لا يعود. زاده
2: من البرامج اللي عاشت مع المستمعين
3: هي هي برنامج انطلق عام 99. يعني تصور انت قديش دو 26 سنه
2: ما شاء الله.
3: خليه يعمل 25 سنه ويرتاح او قبل الربع قرن وبعد
2: بعد يرجع ان شاء الله،
3: قد يرجع قد لا. قضيه اخرى مربوطه بالبرمجه، مربوطه بالتصورات، مرجوب تناسب الواحد يقترح افكار اخرى. ثم انا موجود في الشبكه بطرق اخرى، معناها موجود في لحن الشعوب او ربما الفتره هذه مشيت موسيقى اكثر مع المجتمع مع المستمعين. لحن الشعوب نهار الاربعاء، موجود في اغاني خالده نهار السبت، موجود مع محدين المليح في نصوص مؤسسة، وموجود مع سعاد نهار جمعة. يعني أكثر من هيك مع السفاها مع توقيتك الإداري مع العمل الإداري تولي مرهق جدا.
2: إن شاء الله كل حظ وتوفيق لك منير. الجانب الموسيقي، ومنير من الناس اللي اشتغلت في المادة الإذاعية وفي المحتوى الإذاعي في بداية الإذاعة على المحتوى الموسيقي والمادة الموسيقية، ومن بين القلائل اللي كنت تمرر محمد منير وأحمد نظيف كتب فيك مقال طويل.
3: لا بالضبط، يعني محمد منير وقتها كان أيقونة جيل. لا أيقونة جيل محمد منير.
2: فأنا نحب نستفزك شوية في الجانب الموسيقي اللي باش تسمعوا منه الكثير في الشبكة الخريف شتاء 26-27، ونسمعوا أشكي لمين بصوت
3: محمد منير،
2: نسخة محمد منير. اهداء لك منير ولكل الناس اللي تحب النوعية هذه من الأغنيات. ومواصلين معاكم في صيف حتى شمالي ساعة، خليكم معنا ما تبدلش الموجة. شكرا منير.
3: شكرا فيروز.
2: يعيشك.

0: الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: نشرة الأخبار.
3: تحية طيبة في نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. أمطار متوقعة مساء اليوم ويوم غد بمناطق الجنوب الشرقية. قريبا انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على الشرف. في العالم وصول أكثر من 1000 نازح يمني إلى جيبوتي هربا من النزاع في اليمن. نشرة الظهيرة للأنباء في تقديمها ميلود بن هلال. نبدأها بأحوال الطقس، حيث شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقية الليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار، كانت أبرزها في ولاية جابس حيث تم تسجيل 115 ملم بتونين و43 ملم بتوجان. كما شملت الأمطار عددا من مناطق ولاية مدنين على غرار معتمدية بن خداش، حيث تم تسجيل تساقط كميات من الأمطار والبرد. كما شهدت معتمدية البير الأحمر من ولاية تطاوين نزول كميات هامة من الغيث النافع مع تساقط البرد. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون مساء اليوم ويوم غد ملائم لنزول أمطار بمناطق الجنوب الشرقي. المهندس بالمعهد سليم بن ميلاد والمزيد من التفاصيل.
4: الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول أمطار خاصة بمناطق الشرقية، وتكون الأمطار هذه مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، هون نطلق ولاية جابس مدين تطاوين الجهة الشرقية تاع ولاية تطاوين معنية بهذه الأمطار. بالنسبة للعشية زادة فما ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، وهني نذكر ولايات قفصر قاسرين بلي معنية بالأمطار وتسقط محلي البرد، وأيضا هبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية وينتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للغدوة زال الوضع الجوي زاد ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون محلية رعدية بالمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابرة بقية الجهات، بينما الحرارة اليوم تكون في استقرار. اليوم باش نسجلوا 29 درجة في جهة تطاوين، بينما غدوة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمناطق الشمال. بالنسبة للأمطار اليوم العشية باش تكون خاصة متركزة على مناطق الجنوب الشرقي، بينما زاد غدوة مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة نهادية خاصة بمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابرة بقية الجهات.
3: دخل بيرك حيل 12 بغمراس حيز الاستغلال بعد استكمال الأشغال المتعلقة بالبئر، والتي تمثلت في تدخلين: التدخل الأول في عملية حفر وكهرباء وتجهيز البئر العميقة بكلفة 280 ألف دينار بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وشملت المرحلة الثانية مد ووضع 1200 خط متر خطي من القنوات بكلفة تناهز 370 ألف دينار بتمويل ذاتي من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، انطلقت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بجابس في حملات مراقبة للمحلات المحاذية للمدارس والمعاهد. وفق المدير الجهوي للهيئة أحمد ناجي تحدث للزميلة هند رزق.
5: بالنسبة لبرنامج الهيئة الوطنية للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية بمناسبة العودة المدرسية، تكثيف المراقبة الصحية على المحلات المحاذية للمؤسسات التربوية. كما تعرف المحلات هذه تشهد اقبال في العودة المدرسية، لذلك علاش ركزنا في المراقبة الصحية على المحلات هذه. المراقبة الصحية انتجت بعض النتائج، عندنا عدد زيارات 165 زيارة أفضت على تحرير جزء محاضر عدلية وتنفيذ قرار غلق في محل من المحلات وحجز بعض الكميات من المواد الغذائية المنتهية الصباحية، تمثلت في 135 قطعة كيك و112 لتر من المشروبات المنتهية الصباحية.
3: مع كل عودة مدرسية تبرز إشكالية عدم توفر بعض العناوين لمرحلة الابتدائي والإعدادي واشتراط بيع الكراس المدعم مع الكراس الرفيع، ما يجعل أصحاب المكتبات في إشكال مع حرفائهم. الزميلة شعلة المجعي في جرجيس رصدت بعض هذه الإشكالات.
6: الشركات اللي قاعدة توزع في الكراس ما باش تاخذ الكراس المدعم، لازم تاخذ ديما من السيبر بالكونتيتي المعينة، معناها الشروط قاعدة جاية من فوق، مش المكتب باجي هو يصير عليه الضغط. كي هو باش ياخذ مثال 200 مدعم وبلي جاي باش ياخذ 200 سيبر، باقي هو ما ضابيه يجيب المدعم باش يمشي خدمته، معناها البيع المشروط قاعد جاي من فوق. مادام هو باش يبيع بالبيع المشروط، باقي هنا حاليا مبدئيا نحاول نعاونوا الماكسيموم، مثال اللي عنده عيله معناها اربع صغار شنو نعطوا ديما الاغلبيه، اما زاد بلي جاي نعدوهم الكاريسون مش باش يقعدوا لنا معناها في الدوار. عندنا هنا مش الغاليه، عندنا نتاع 3600 السيبر نتاع 72، وعندنا نتاع 2400 48، 13% 24. نشري معنا هذه أقل سوم في السيبر. هناك برشا أنواع أخرى هناكم يأخذوا مجموعة البريفي أنا معنا بالذم يجيبهم.
1: بالنسبة للمدعم كان بش كل حد بياخذ كان المدعم أكاو غيره مش بش يقعد لخاطر حني عندنا هني في الشعب التونسي عندنا اللهفة ما يحسبش حق غيره وساعات فما ناس حتى هم لبس عليهم ما عندهم الحق فيه حتى المدعم ما مثالش كي أنت تخمم في زوالي غيرك مثالش وحني منعتوا مدعم أكثر من السيبر مثلا على 5 كراريس 72 نعطوا 3 مدعم وزوج سيبر مثلا ساعات يجيك لون يهز لك 10 72 و10 48 الباقي مش باش يقعد لخلاص كنا باش نعدوا الكل مدعم وزيد كنا باش نعدوا المدعم زاد السيبر حتى مش باش تباع ماذا بينا نرضوا الناس الكل و...
3: أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم هو الفاتح لشهر ربيع الثاني 1448 هجرية. أعلنت وزارة الشؤون الدينية عن تحين رزنامة العمليات المتعلقة بتنظيم موسم الحج وسيتم وفق الرزنامة الجديدة بداية من 18 من سبتمبر الجاري إصدار قائمة المدعوين للفحص الطبي والذي سيكون بداية من 24 من سبتمبر إلى غاية 31 من أكتوبر وستتم المصادقة على قائمة الفحص الطبي من 24 من سبتمبر إلى 2 من نوفمبر 2026 ويقع إصدار القائمة النهائية بداية من 3 من نوفمبر 2026 ليتم الإعلان عن التسعيرة يوم 5 من نوفمبر وفتح مكاتب استخلاص معاليم الحج يوم 6 من نوفمبر وفتح الشبابيك الموحدة بداية من 13 من نوفمبر 2026. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فائض وذلك انطلاقا من 1 أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. واعتبر المختص في الشأن البنكي محمد النخيلي أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة ووسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بعد الفاصل أخبار العالم. وصلت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة مما أسفر عن إصابات في عدد من المناطق في حين أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء منزلين واعتقلت 3 فلسطينيين. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة جنوبي البلاد. الرئيس الأمريكي ترامب قال إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للكونغرس. والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن بلاده في حالة حرب معتبرا استمرار الحصار البحري والاقتصادي عملا عدائيا وأكد أن الإجراءات التي تتخذها طهران لمواجهة دفاعية وفق القانون الدولي. وطهران تعلن عن اجتماع مرتقب في مسقط غدا بمشاركة إيران والعراق ودول الخليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. أفاد سفير جيبوتي لدى الرياض بوصول قرابة 1400 نازح إلى البلاد إلى جيبوتي من المناطق المتضررة من النزاع على طول الساحل اليمني خلال الساعات 24 الماضية. في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها: أمطار متوقعة مساء اليوم ويوم غد بمناطق الجنوب الشرقي، قريبا انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على الشرف، وصول أكثر من 1000 نازح إلى جيبوتي من المناطق المتضررة من النزاع في اليمن. شكرا على المتابعة مستمعينا الكرام. بعد قليل المشوار يتواصل مع فيروز في صيف ضيف في عز الخريف هذه المرة. إلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: أثر عبر الأثير.
4: من جرجيس حيث يصنع البحر ذاكرته وتصنع الثقافة أثرها، في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير تقتفي شعل المجعي أثر رجل جمع بين التربية والثقافة والمبادرة.
5: لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا المتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
4: حسين الدبيلي من القسم إلى مهرجان الإسفنج، ومن مهرجان الزيتون إلى تأسيس الملتقيات والمجورات.
6: ليس من السهل أن نتحدث عن نشأة ثقافي في جرجيس دون أن نستحضر شخصي الحسين، ويعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة.
4: حسين الدبيلي حكاية عطاء لم يتوقف.
7: هو من قام بإخراج مهرجان الإسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية.
6: سي حسين يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية.
1: أثر عبر الأثير،
4: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
3: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
3: من عبر الأثير. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
8: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف يعمل الكيف الصيف صيف

اشتقنا كثير، بدينا بها ساعة ثالثة مصيف صيف كما قال ميلود، الصيف صيف في عز الخريف والمشاكسات لزملائنا اللي موجودين اليوم. أكيد سعيدة جدا بوجود كل الزملاء معايا، هادي الغريبي في الهندسة التقنية، حبيب خرز في غرفة الهاتف، ميلود وعبد الله في قراءة الأخبار النشرات والمواجيز، رشيد العايب في الطاقة موجود معنا زيادة، وزميلنا منير هلال رئيس مصلحة البرمجة في إذاعة تطوين، كل المجموعة اللي موجودة بحذنا والمجموعة اللي تسمع فينا في ديارها، زملائنا إن شاء الله يا ربي لكلكم تكونوا بأفضل الأحوال، والأجواء هذية متاع الفدلكة، التبسيمة، الضحكة اللي خارجة من القلب، والمحبة اللي تنور حياتنا الكل، توصلكم طاقتها وتوصلكم الصورة الإذاعية لها لزملائنا الإذاعيين والإعلاميين اللي هم أسر وعائلات وعندهم صغار باش يرجعوا للقرايه ان شاء الله. سنه موفقه للجميع، لزملائنا وعائلتنا الاعلاميه في اذاعه تطوين، وغدوه انطلاق شبكه جديده ان شاء الله يا ربي، شبكه خير ونجاح وعمل ومثابره ومضامين ذات جوده ومحتوى يهم المستمع والمتابع ويقترب اليه اكثر واكثر ويعبر عليه على مشاغله، على التحديات اللي عايشينها الناس في حياتنا اليوميه. فشكرا لكل العائله الاعلاميه والاذاعيه. بعد شوية باش نعطيكم نص السؤال للساعة الثالثة اللي نستقبل من خلالها تليفونات على 75 879 900، والجائزة 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطوين. أما الآن مستمعين الكرام، فموعد مقدس على موجات إذاعة تطوين، حنا الآن مستمعين موعد رفع آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطوين.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين. الصيف صيف
1: صيف صيف
0: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
1: الصيف صيف يعمل الكيف.
0: الصيف صيف. الصيف صيف متواصل هذه ساعة وسؤالنا اللي من خلاله نبدأ مباشرة بعد ما نسمعوا الكوكتيل اللي محضرينا لليوم. باش نسأل على المساحة اللي كان موجود فيها زميلي مجيد حداد نهار 4/9 سبتمبر. نهار 4/9 سبتمبر مجيد اشتغل في مساحة متاع متابعات من 11 الماضي ساعة. في الساعة الأولى من 11 نص النهار كانوا معاه زوز من الزملاء في محطات خارجية. شكون الزملاء اللي اشتغلوا مع مجيد في تأمين المحطات الخارجية؟ يا ترى عارفينهم أو سمعتوا المداخلات امتاعهم وإلا لا؟ إذا تعرفوهم شكون وتعرفوا زاد المواضيع اللي حكوا عليها مرحبا. 75-870-900 والهدية جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. كل نهار أحد في الصيف صيف نسمع كوكتيل يرجعنا إلى سنوات الطرب الجميل وسنوات الأغنية الفنية الموسيقية. فاخترنا أسماء كثيرة من الأسماء العربية. اليوم نحط الرحال والمحطة الأخيرة تكون مع الكبير وديع الصافي. إذا كان كانت كوكب الشرق هرم من أهرام مصر الهرم الرابع في مصر وفيروز سيدة الصباح والمساء فوديع الصافي جبل من جبال الأغنية والموسيقى العربية. باش نسمعوا كوكتيل وديع الصافي بعد مباشرة نستقبل تليفوناتكم على 75-870-900.

0: الله أكبر.
1: حواري الحبة قلبي مهودين وهبنا القلب للغوالي مهودين دين الحلة للفرقة مهودين ولنص الشرع في أغلى نكتاية.

لها ضحكة يا ويلي لون الصهر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها في الودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشت ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى

0: هذه المواويل والعتابة اللي متخصص فيهم وديع الصافي وصباح، وكانوا في السهرات أو في اللقاءات اللي تجمعهم صباح ووديع، ثنائية مهمة جدا في غناء أبو الزلف والمواويل والعتابة والأغاني الجبلية اللي ما نجم يؤديها إلا وديع الصافي وصباح. ونحن اخترنا أنه الكوكتيل يكون بإمضاء الفنان الكبير الله يرحمه وديع الصافي. 34 دقيقة بعد نصف النهار، موصينا معاكم للماضي ساعة في الصيف صيف، والحلقة الأخيرة اليوم، الجائزة 200 دينار والسؤال المتابعات، المساحة المخصصة للمتابعات نهار الأربعاء من 11 الماضي ساعة مع زميلي مجيد حداد. الزملاء اللي كانوا موجودين معاه في محطة خارجية شكون كانوا وشنية المواضيع اللي طرحوها مع ضيوفهم. ألو، أول تليفون، مرحبا.
1: ألو، أسلام أختي فيروز.
0: مرحبا،
1: يحييك خوك علي.
0: مرحبا بك عمالي، شحالك؟
1: لبس علي.
0: الحمد لله، قداكم ممطر ولا لا؟
1: على برنامجك.
0: يعيشك يعيشك، ياخذ بخاطرك.
1: نحيي كل الحبيب الخراس والهادي الغريب.
0: طبعا كل التحايا لكل الزملاء اللي موجودين معانا
1: وجميع من يسمعنا
0: يا رب، والكل كل الناس اللي تسمع فينا.
1: الجواب
0: قبل الجواب، عندكم امطر في العمارات والعكاريت ولا لا؟
1: لا والله، دارت فينا البارح برشا اخويا براقية وحكتنا على النوم وتعدت الفوق، ما وصلتناش
0: يعني. ان شاء الله ان شاء الله غيث نافع، وان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يرحم الجميع
0: ان شاء الله. مين يا ربي؟ قل لي على الاجابه عمالي.
1: الإجابة من 11 نص النهار أمام مجيد حداد.
0: إيه؟
1: الضيوف. الضيفة الأولى هي هدى من مارس.
0: هدى، زميلتنا هدى من مارس. إيه؟
1: هدى من مارس على العودة المدرسية.
0: على العودة المدرسية، باه.
1: والضيف الثاني محمد علي عكاشة.
0: إيه؟
1: على نقص الرخص نتاع السيارات.
0: نقص الرخص نتاع السيارات، شكرا.
1: السيارات الفردية.
0: السيارات التاكسي الفردي تقصد.
1: ايه، التاكسي الفردي.
0: التاكسي الفردي، شكرا لك عم علي.
1: تحياتي ليك وتحياتي لجميع من يعرف خوك علي، مذيعين وتقنيين ومواطنين.
0: على خاطر الفقرة هذه تسمع في الإذاعة وعامل الكرني وتقيد في كل مساحة اللي سمعتها والضيوف باش تكون موجود معنا ديما نهار الأحد عم علي.
1: والله ندبع فيكم وكل ونسجلهم وكل ما نفرقش الإذاعة خلاص.
0: مرحبا بيك ونورنا ديما ودمت وفين الإذاعة تطويني. عايشك عم علي. من عند عم علي باش نمشي التليفون آخر. ألو، مرحبا.
2: ألو، سلام.
0: سلام، مرحبا.
2: لاباس خيروز؟
0: الحمد لله بخير، لاباس انت؟
2: الحمد لله. لازهر مدنين.
0: لازهر من مدنين. تحية من خلالك لكل سواق التاكسي اللي يسمعوا فينا.
2: يعيش.
0: يعيشك. سمعت المساحة نهار الأربعاء؟
2: لا والله ما سمعتها، ما عطيني.
0: نعطيك احتمالات، هل انه كانت زميلتي هدى او هندة، هندة رزق، هدى هدى العلوي او هندة رزق في الـ في الـ في المداخله الاولى، وفي المداخله الثانيه هل كان زميلي محمد علي عكاشة او مولدي الحسنوي؟ شو تقول؟
2: والله الاول الاول هدى وعكاشة.
0: هدى ومحمد علي عكاشة. ما عندكش فكرة على المواضيع؟
2: لا مواضيع ولا ما تبعتها.
0: بيه
2: لا والله ما عندي.
0: عايشك، ياخذ بخاطرك، قيدنا المحاولة متاعك. عايشك الأزهر، من خلالك كل التحايا لكل السواق التاكسي، لكل سواق اللواجات، النقل الريفي اللي يسمعونا ومعدلين الموجة، وحتى الحافلات اللي معدلين الموجة على إذاعة تطاوين. ألو، مرحبا.
3: ألو، عسلام أختي.
0: مرحبا بيك.
3: أم عبد النور من علي.
0: أم عبد النور، أهلا وسهلا.
3: يعيشك اختي.
0: يعيشك. سمعتين هاد الاربعه ولا لا؟
3: سمعت
0: الاجابه
3: كما اخويا الاول اختي هدى.
0: هدى
3: على العوده المدرسيه.
0: اي،
3: واخويا كاشا على الرخص،
0: على الرخص التاكسي الفردي.
3: اي،
0: جميل. يعيشك،
3: شكرا لك اختي. شكرا.
0: يعيشك، ياخذ بخاطرك. يعيش. شكرا لك، كل التحايا لكل مستمعينا في العلايه. بعدها تليفون اخر. الو، مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
4: ادريس جرب حومة السوق.
0: ادريس من حومة السوق، مرحبا بك.
4: مدام فاريوز معايا.
0: اي،
4: يا الله فرحانين ياسر احنا اليوم تو. والعديد من المستمعين فرحانين ياسر
0: بالمطر.
4: بالمطر وبعودة برنامج ايش نهدي لك اللي كان فيه ضغط ياسر هذاك.
0: ايش نهدي
4: لك؟ منوعت ايش نهدي لك. انا والله اخويا منير من بكري حبيت نشارك معاه.
0: مرحبا.
4: من اللي لا بالحق توقف ياسر.
0: اي،
4: ومشى عنين ولا شويه وتوقف في 12 ديسمبر الماضي.
0: اها،
4: فهمني. وحتى في الصيف الماضي يتواصل هو راه. فالتوقيت الصيفي من 3 حتى 5 وفي التوقيت الشتوي من ساعتين لربع.
0: من ساعتين لربع.
4: كما كان هو دخلت علينا الكوب دافريك والكوب داراب وكان الكورة الدنيا كل هو الحمد لله يرجع يلزمه يرجع.
0: من ساعتين للأربعة نهار تتلاف مع زميلتي هادي عبد القادر أكيد تكون في انتظار تليفوناتكم واقتراحاتكم الغنائية طبعا.
4: أكيد.
0: يعيشك. أكيد. أكيد. يعيشك. مرحبا بك يا إدريس. يبدو أنك مستمع وفي للإذاعة جدا.
4: أكيد من نهار لحد 7 نوفمبر 93.
0: مرحبا بك سيدي. مرحبا بك. تونسنا يا إدريس. مرحبا. مونسين بكم راو استماعكم وملاحظاتكم
4: ومتابعة. بلاي ثم ملاحظة وما قالش عليها سي مولير بن عرش أنا كذا ثم عودة للمسابقات والجوائز وإلا لا.
0: بحسب نوعية البرامج. بحسبنا فما برامج خاصة البرامج آخر الأسبوع السبت والأحد تكون فيها هي اللي تكون مفتوحة أكثر هي على المسابقات والجوائز لل

0: اختار لي اسم. هدى العلوي. هدى العلوي، هل كانت هدى العلوي او زميلتنا هند رزق؟
1: بارك نقول هدى العلوي.
0: هدى، شكرا لك ادريس، بارك لك.
1: عايشك يعطيك الصحه.
0: يعيش يفضلك. عايش يا سيدي، مرحبا بيك. من عندك باش نمشي؟ من جربه وين باش نمشي؟ وجربه حمت السوق وين باش نمشي؟ الى مكان اخر. الو مرحبا.
2: الو عسلام اختي فيروز.
0: مرحبا.
2: عايشك، معك مريم من بغراره.
0: مريم من بغراره، يا اهلا وسهلا يا مريم.
2: عايشك اختي، تحيه طيبه لك ولكل الفريق اللي معك.
0: مرحبا مرحبا، تنورينا. تسمعي فينا منذ البدايه ولا كنت اول تحقتي؟
2: الساعه الاخرانيه الحق. نص نهار من لحد من نص نهار ونص.
0: قالوا لي فما مطر في بغرارة.
2: لا لا، شوي شوي
0: شوي شوي بخناس.
2: ان شاء الله ربي يرحمنا. ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. هي وين ما تصب تنفع راهي. فحمد لله على الحمد لله على كرم ربي. الحمد لله. سمعتي نهار الاربعاء ولا لا؟
2: بالنسبه ل تدخل هدى العلوي من مارس.
0: هدى العلوي والموضوع
2: على العودة المدرسية
0: به،
2: وبعتالي سي محمد علي حكاش حكي على نقص التاكسيات.
0: محمد علي حكى على التاكسي الفردي. أيه. أو نقص التاكسيات. شكرا يا مريم. عندك صغيرات؟ عندك صغيرات العودة المدرسية؟ عندكم أجواء العودة المدرسية في الدار ولا
2: لا؟ أختي ما عنديش الحق. لا،
0: أما عندكمش أجواء العودة؟ خوتك ما خواتك؟
2: لا لا، عندي عندي خواتي. إيه كلهم يحضروا تحضيرات كبيرة يا سرجد.
0: وأنت تغلفي ولا لا؟ تغلفي في الكراسي والكتب؟
2: لا نعطي الفكرة لبركة، خاطر ما بعد عليا شوية نعطيهم الفكرة.
0: هكا هو هكا هو، كل حد بالمجهود وكل قدير وقدرة، كل من المجهود اللي عنده. شكرا لك يا مريم،
2: عايشة. الله يسعدك، موفقة إن شاء الله.
0: يا ربي يا ربي يا ربي، إن شاء الله على كل الزملاء والزميلات. يعيشك يا مريم، شكرا لك. من خلالك تحية لكل مستمعينا في بغرارة. عندنا تليفون. ألو مرحبا.
3: ألو، صباح الورد.
0: صباح الفل والياسمين.
3: يعيشك الله يخليك، معك منيا من تطاوين.
0: منيا من تطاوين، يا اهلا وسهلا بك يا منيا، مرحبا.
3: يعيشك.
0: تسمعي فينا منذ البدايه؟
3: اي
0: في الكوزينه ومعدل الراديون على الاذاعه، على اذاعه تطاوين. طبعا. مرحبا بك يا منيا، اهلا وسهلا. قولي لي الاجابه. سمعتي نهار الاربعاء والا
3: العوده المدرسيه؟
0: هدى العوده المدرسيه،
3: ومحمد علي كاسه على الـ على التكسيات.
0: على التاكسي. شكون يسمي لك؟ شكون يسمي لي؟
3: بعدي اخوات.
0: هم سمعوا ولا انت سمعتي؟
3: لا لا والله، مع بعضنا وقدموا لك تحيه.
0: عايشها وعايشها. قولي لنا اسماء خلينا نقدموا لهم تحيه عبر الاذاعه.
3: جميله ومنيره،
0: ربي يفضلهم لك. منسين يا جميله ومنيره، منسين بمنيا، وان شاء الله ربي يونسكم ببعضكم وخليكم في الاستماع ديما الى موجه اذاعه تطاوين. مرحبا بك يا منيا، عيشها يا ربي. شكرا لك. من عندك باش نمشي الى كتليفون اخر ومكان اخر من جهتنا، جهه الجنوب الشرقي، اللي اكيد نفرحوا برشا كي نسمعوا تليفوناتكم ونطمنوا عليكم في كل مكان. الو مرحبا.
4: اهلا، صباح الخير اختي فيروز.
0: صباح الورد يا ضحاش، نحوالك؟
4: يعيشك والله حمزولة. تحية ليك وتحية الفريق العامل
0: معي. يعيشك وتحية لك أنت زادة ولكل ناسنا في الحامة.
4: يعيشك.
0: يعيشك. أكيد سمعتي ضحى.
4: أي في الساعة الأولى هدى العلوي على العودة المدرسية، الساعة الثانية محمد علي حكاش على نقص الخط.
0: لا، هم مش ساعة الأولى والساعة الثانية، هم في ساعة من الساعة الأولى الزوز، يا إما الزوز يا إما ما هوش كل واحد أخذها ساعة راه.
4: ايه معناتها في الساعه الاولى، قصدي ضيف
0: يعني في جزء من الساعه الاولى
4: هدى العلوي.
0: هدى العلوي، وبعدين تقول لي محمد علي عكاش. باه باه، عايشك يا اخي بخاطرك، شكرا لك. والمواضيع هدى ضحى. المواضيع المواضيع اللي حكيت فيها هدى العلوي
4: على العوده المدرسيه.
0: العوده هدى ومحمد علي.
4: اي
0: ومحمد علي.
4: رخص التاكسي الفردي.
0: رخص التاكسي الفردي. شكرا لك، عيشك يا ضحى. شكرا. من عند ضحى فما تليفون اخر. الو مرحبا.
5: اهلا وسهلا.
0: مرحبا.
5: احوالك؟ لاباس اختي فيروز؟
0: بخير الحمد لله، شحالك انت؟
5: مهدي سلطه من الحامه. معك اختي
0: مهدي من الحامه. مرحبا يا مهدي.
5: احوالك؟ لاباس
0: الحمد لله.
5: عييكم حياتك كامل الفريق. معك.
0: يعيشك يعيشك، حتى هم يقدموا لك نفس التحيه يا مهدي. سمعت نهار الاربعاء مجيد؟
5: ما حضرتش، لكن نمشي زي اصحابي وكاكا. هدى العلوي على العوده المدرسيه.
0: هدى العلوي العوده المدرسيه.
5: بيتك عم مجمع وخلع، وفي محمد علي عكاش على التاكسي الفردي.
0: محمد علي على التاكسي الفردي. شكرا شكرا،
5: حييكم.
0: يعيشك يا مهدي. اكيد ننتظر تليفوناتكم على 75.

870 900 وإذا فما برشا إجابات صحيحة باش نقوموا بعملية القرعة لمن يفوز ال 200 دينار اليوم من إهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. 45 دقيقة بعد نصف النهار نمشوا نسمعوا إلهام مدفعي ونرجعوا بعدها لاستقبال تليفوناتكم.

0: هذه الهم مدفعي وصلنا معها 49 دقيقة بعد نصف النهار باش نستقبل دفعة أخرى من التليفونات. بعدها نقوم بالعملية القرعة ونعطيكم الإجابة الصحيحة ونشوف شكون فائز اليوم معنا في المسابقة متاعنا بالمئتين دينار. ألو مرحبا.
1: أنا خطيروي.
0: مرحبا سيدي. مرحبا.
1: أمين. ساعدوني في مئتين ألف يبحث من المبلغات.
0: شكون؟
1: شاكر إزاي؟
0: نعم.
1: قلت لك المبلغات وقت يبحث معك مئتين ألف.
0: أي.
1: والله صباح بل.
0: علاش؟
1: يا جيبان وبعثت شكون وقال لك لما البوستة كما تعمل كورنتو.
0: أنت من وين؟
1: من المطوية.
0: انت من المطوية. اي ما هو فما اجراءات ادارية لازم تكون.
1: اجراءات.
0: اي فما اجراءات ادارية مش تبهذلت. اما فما اجراءات ادارية لازمها تكون بشكل رسمي باش نجم تتحصل على الجيزة متاعك.
1: ايه ماش ماش
0: ماش المسألة ماهيش بالبساطة اللي انت تعتقدها. ففما اوراق وفما مسائل ادارية مهمة ضروري انه المستمع والمتابع يكون واعي بها حتى يجي يتسلم الجيزة متاعك. فهذا هو. فهذا هو. مرحبا بك في كل.
1: لا وداع في التعليم الواحد.
0: ذكرني في اسمك. ذكرني في اسمك يا شاكر.
1: شاكر ازاي؟
0: شاكر مرحبا بك. مرحبا بك. تقول هدى العلوي.
1: اي والاخر محمد علي عكيش.
0: محمد علي شنو المواضيع؟
1: الموضوع الاخر على المدرسية والثاني على التاكسيات.
0: على التاكسيات. جميل. شكرا لك. شكرا لك يا شاكر.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. تليفون آخر بعد شاكر. شكون معانا؟
2: عسلم.
0: مرحبا.
2: عايشة من تطوي.
0: عايشة أهلا وسهلا بك يا عايشة. مرحبا بك.
2: وبيتي عايشة
0: الحمد لله. العودة المدرسية عندكم أجواءها في العائلة عايشة ولا لا؟
2: لا لا الحق ما علمي.
0: ما عندكمش صغار باش يرجع؟
2: لا لا.
0: ما عندكمش معلمين؟ ما عندكمش سر؟
2: والله كلهم نشطوا الحق أو مازالوا يعني متخرجين يعني ما عندهم شيء واللي عندهم يعني مازالوا ما دخلوش روض.
0: إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله فرحة ما تتنحى من حتى دار تونسية سواء للإطارات التربوية أساتذة معلمين أو وإلا إطارات عليا في الجامعة متاعنا وإلا تلمذتنا زادة اللي يرجعوا للمدرسة ولا المدرسة الإعدادية أو المعهد الثانوية. عايش الإجابة.
2: إجابة هدى.
0: هدى.
2: هدى هيك على العودة المدرسي.
0: أي هدى على العودة المدرسي. هدى العلوي. أي
2: أي هدى العلوي ومحمد علي هكاشة على التكسير.
0: محمد علي هكاشة. أنت سمعتها المداخلة ولا تبعتي ولا تبعتي المجموعة؟
2: تبعتي المجموعة.
0: في العادة تسمعي ديما إذا عطاطوين ولا لا؟
2: أكيد.
0: مرحبا بيك يا عايشة. نورينا ديما. مرحبا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. مرحبا بيك. بعد عايشة وتطوين باش نمشوا إلى مكان آخر. ألو مرحبا.
3: ألو أسلام.
0: مرحبا بيك.
3: جميلة من جربة.
0: جميلة من جربة. يا أهلا وسهلا بك جميلة.
3: الله يخليك عايشة.
0: من وين من جربة؟ مبكري مشينا لحومة السوق.
3: حومة السوق.
0: رجعنا لحومة السوق. يا لله مرحبا بيك.
3: الله يخليك عايشة. إن شاء الله انطلاق الشبكة القادمة إن شاء الله التوفيق للجميع.
0: إن شاء الله. مين يا ربي أمين بوجودكم وبمتابعتكم وبملاحظاتكم وأكيد أنتم عنصر أساسي وفاعل في المحتوى والمضمون الإعلامي اللي نقدمه. جميلة الإجابة.
3: هدى العلوي.
0: هدى العلوي.
3: الموضوع العودة المدرسية.
0: أي.
3: محمد علي كاسع
0: شو على التاكسيات. التاكسيات. وما سمعتيش ولا سمعتي؟
3: والله بصراحة ما سمعتش.
0: تبعي في الجماعة شنو قالوا؟ يا لله مرحبا بيك وشكرا انه سمعنا صوتك. يعيشك ياخذ بخاطرك يا ربي. شكرا انه سمعنا صوتك. اكيد نحن نستقبل تليفوناتكم وهذه كان اخر تليفون معنا في حلقتنا اليوم من صيف صيف الحلقه الاخيره واخر تليفون في الموسم الكل في برنامج والمنوعه الصيف صيف. شكرا لمتابعتكم. شكرا لتفاعلاتكم وتليفوناتكم اللي اكيد نفرح بها برشا ونفرح باجواءكم. عندنا عدد مهم من الاجابات الصحيحه فيما يهم المسابقه باش نسمعوا الإجابة الصحيحة من عندك هادي في الانتظار أنه نشوفوا قداش من إجابة صحيحة ونقوموا بعملية القرعة ويقومنا بعملية القرعة زميلي هادي. نسمع من عندك الإجابة الصحيحة هادي.
4: هدى العلوي حتى نواكبوا زادة العودة المدرسية مع أيضا السيدة اللي بت زادة ربة صغار وعندها زادة عودة للموسم الدراسي هذا. يا هدى أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا مجيد. تحياتي لك وتحياتي لكل المستمعين وكل الزملاء العاملين معك هذا الصباح. أنا حاليا تو موجودة بحذا عايبة هي سيدة مريم اللي قريبا كنا نحكي شوية على العودة المدرسية وتداعيات العودة المدرسية من كتب من أدوات من محافظ.
4: ميكروفون إذاعة تطاوين بولاية جابس. على شنو اليوم نركز محمد علي بالضبط؟
6: يوم مجيد باش نحكوا على إشكالية متعلقة في سيارات التاكسي الفردي في ولاية جابس. تعرف أنه ولاية جابس مع العودة المدرسية والجامعية وجابس الكبرى فيها خطب مدرسي وجامعي كبير. هناك تشكيات من المواطنين في نقش سيارات التاكسي الفردي خاصة في أوقات الذروة.
0: هذوما الإجابات الصحيحة. كان زميلتي هدى العلوي من مارث وحكت على العودة المدرسية مع سيدة مريم، وكان زميلي محمد علي عكاشة مباشرة من جابس وتحدث على المصاعب والمشاغل متاع رخص تكسير الفردي في جابس. وكانوا موجودين مع زميلي عبد مجيد حداد في متابعة نهار 9/9/2026 من 11:30 النهار. الإجابات الصحيحة عددها 9 إجابات صحيحة، وهم 10 إجابة صحيحة، ولكن إجابة شاكر لأنه شاكر تحصل على جائزة معنا في الصيفة، حتى نعطي فرصة لمستمعين آخرين أنهم يأخذوا الجائزة. اللي أخذ جائزة مرة على امتداد الصيفة ما يعودش، فلأجل ذلك باش نقوموا بالقرعة من 1-9. وزميلي هادي الغريبي اختارنا رقم 1 اللي هو عم علي العماري، وكانت إجابته صحيحة. عم علي ألف مبروك، 200 دينار، ألف مبروك ال 200 دينار من إهداء الإذاعة التونسية، إذاعة تطاوين. تتواصل مع الإدارة وتتواصل معنا في الكواليس حتى نأخذ ونعطوك كل التفاصيل أيضا على تسلم الجائزة امتاعك. كل الشكر والامتنان لكل الزملاء اللي كانوا موجودين معايا حتى نأمن لكم 10 حلقات من برنامج ومنوعة الصيف سيف. في تعويض كنت لي زميلي مجيد حداد، وإن شاء الله يا ربي كان المحتوى نال الرضا ونال الإعجاب وكان فيه الفائدة والإضافة لكل الناس اللي تبعتنا. شكرا لزميلتي شعلة المجعي، شكرا لتبرا الشيباني، شكرا لهادية قاري سويعي، شكرا لهندا رزق، شكرا لمحمد علي عكاشة، شكرا لكل الناس ومولدي الحسناوي، وإن شاء الله راني ما نسيت حتى حد. شكرا لكل الزملاء اللي موجودين معايا واللي يكونوا ديما موجودين معايا واللي هم جزء أساسي من إعداد أي محتوى إعلامي نقوم بتقديمه على موجات إذاعة تطاوين. كل الامتنان، لولاكم ما نجموش نكملوا، ولولا الزملاء والمستمعين اللي من بينهم مريم غرب اليوم، عز الدين الدغري، من بينهم بركة العطوي، من بينهم كل المستمعين الأوفياء والمستمعين الجدد اللي ينضمونا. لولاكم ما نجموش نستمروا وما نجموش نكونوا أحسن وأحسن ونتطوروا. المحبة تتواصل، وبكرة خير من اليوم وبعده خير من اللي قبله، ومع بعضنا ديما إن شاء الله قصة المحبة تتواصل.

0: تطوين.
1: موجز الأخبار
2: الواحدة هنا في تطوين، تحية طيبة. شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقية الليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار، كانت أبرزها في ولاية جابس تحديدا في تونين وتوجان، كما شهدت الأمطار أيضا هطولا في ولاية مدنين على غرار معتمدية بن خداش، مع تسجيل تساقط كميات من البرد. وشهدت معتمدية البير الأحمر من ولاية تطاوين أيضا نزول كميات هامة من الغيث النافع مع تساقط البرد. هذا وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون مساء هذا اليوم ويوم غد ملائم لنزول أمطار بمناطق الجنوب الشرقي. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد والمزيد من التفاصيل.
3: الوضع الجوي اليوم ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الشرقية، وتكون الأمطار هذه مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة خاصة بالمناطق الجنوب الشرقي، هون تكون ولاية جابس مدين تطاوين الجهة الشرقية تاع ولاية تطاوين معنية بهذه الأمطار. بالنسبة للعشية زادة فما ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، هوني نذكر ولاية قفصر قاسرين بلي معنية بالأمطار وتسقط محلي البرد، وأيضا هبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية وينتجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للغدوة زال الوضع الجوي زاد ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون محلية رعدية بالمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابر بقية الجهات، بينما الحرارة اليوم تكون في استقرار. اليوم باش نسجلوا 29 درجة في جهة تطاوين، بينما غدوة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمناطق الشمال. بالنسبة للأمطار اليوم العشية باش تكون خاصة متركزة على مناطق الجنوب الشرقي، بينما زاد غدوة مازال الوضع الجوي ملائم لنزول الأمطار بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة نهادية خاصة بمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابرة بقية الجهات.
2: قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع أن الطيران السعودي شن 129 غارة خلال 48 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف والصعدة وعمران وحجة. فيما قالت وزيرة الخارجية اليمنية في رسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت إلى تحرك دولي عاجل إزاء التصعيد الحوثي في الساحل الغربي ومضيق باب المندب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: الاثنين 14 سبتمبر.
1: 14 سبتمبر
0: برمجة خريف شتاء 26 27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: والموجة ما تتبدل.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من أثر عبر الأثير من جرجيس، حيث يتعانق البحر والذاكرة، وحيث تتجذر الثقافة في حياة الناس. برزت على مر السنين شخصيات اختارت أن تخدم المكان بالفكرة والمبادرة بالفعل، ومن بين هذه الشخصيات يحضر اسم الأستاذ حسين أدبيلي الذي ارتبط اسمه بالتربية والثقافة وبعديد من المشاريع والتظاهرات التي ساهمت في تنشيط الحياة الثقافية والجمعياتية في جرجيس.
1: سيرة ومسيرة.
0: ولد الأستاذ حسين أدبيلي يوم 26 من أكتوبر سنة 1951، واختار منذ شبابه مجال التربية، فكان إطارا تربويا من سنة 1974 إلى سنة 2012. ولم تكن التربية بالنسبة إليه وظيفة فقط، بل كانت مدخلا إلى فعل أوسع، فانخرط في الحياة الثقافية وحمل معه إلى المجال الثقافي روح التنظيم والمبادرة والعمل الجماعي.
1: سيرة ومسيرة.
0: في سنة 1992 ترأس الأستاذ حسين أدبيلي اللجنة الثقافية المحلية، واستمر في هذه المسؤولية إلى سنة 2001. وفي هذه المرحلة لم يكن حضوره الثقافي مرتبطا بالتنشيط العابري، بل سعى إلى إرساء تظاهرات ومبادرات تحمل ذاكرة المكان وتفتحها على الحاضر. ومن أبرز ما أسهم في تأسيسه ملتقى الحارثم زيودات سنة 1993، ليكون هذا الملتقى إحدى المحطات في مسيرته الثقافية. وهكذا تدرجت تجربة الأستاذ حسين أدبيلي من العمل التربوي إلى العمل الثقافي والجمعياتي، ومن خدمة المجال المحلي إلى البحث عن آفاق أوسع لتظاهرات خارج مدينة جرجيس. وبين سنتي 2001 و2007 ترأس الأستاذ حسين أدبيلي جمعية مهرجان الإسفنج، وخلال سنوات رئاسته شهدت عديد من فقرات المهرجان نجاحا لافتا، وكانت الخرجة البحرية من أبرز مظاهر هذا النجاح، فتحول البحر في ذلك الموعد إلى مشهد يختزن هوية جرجيس البحرية ويعرف بتراثها وعلاقتها العميقة بالبحر وصيد الإسفنج. وساهم هذا النجاح في تعزيز حضور المهرجان وفي تهيئة الظروف التي مهدت لاحقا لتدويل التظاهرة والانفتاح بها على المحيط الدولي. وفي سنة 2002 أطلق أستاذ حسين أدبيلي جمعية مهرجان الإسفنج في مبادرة أخرى أضافت بعدا جديدا إلى المهرجان. ولم يقتصر المشروع الثقافي في عهده على الفرجة والاحتفال، بل سعى إلى الربط بين التراث والمعرفة والعلم.
1: سيرة ومسيرة.
0: ففي سنة 2005 أبرم اتفاقية شراكة مع جمعية خريجي المدارس العليا للاتصالات بباريس، وكانت هذه الشراكة سببا في إثراء المهرجان بعديد من الندوات واللقاءات العلمية المتصلة بمجال الاتصالات. وهنا تتضح أحد ملامح تجربة أستاذ حسين أدبيلي أن يكون المهرجان مجالا لحفظ الذاكرة والتراث، وفي الوقت نفسه فضاء للمعرفة والحوار وتبادل الخبرات. وفي سنة 2004 وأثناء تجربته في إدارة المهرجان أسهم الأستاذ حسين أدبيلي بالشراكة مع بلدية جرجيس بتأسيس ماجورة جرجيس، وقدمت المجورات عديدا من العروض الفرجوية وحضرت في عديد من المناسبات والتظاهرات، لكنها توقفت لاحقا بسبب الظروف المادية. ومع ذلك بقيت التجربة جزءا من ذاكرة المشهد الثقافي بجرجيس، ودليلا على رغبة صاحبها في تنويع أشكال الفرجة والحضور الثقافي. وبعد تجربته مع مهرجان الإسفنج تولى الأستاذ حسين أدبيلي رئاسة مهرجان الزيتونة من سنة 2007 إلى سنة 2009. وفي سنة 2007 أسس جمعية المهرجان، وكان من أبرز ما عمل عليه الارتقاء بالتظاهرة من مستوى جهوي إلى مهرجان وطني. وهو خيار يعكس مرة أخرى إيمانه بأن الفعل الثقافي المحلي قادر على تجاوز حدود المكان متى توفرت له الرؤية والمبادرة والعمل الجماعي.
1: سيرة ومسيرة.
0: وفي سنة 2012 أحيل الأستاذ حسين أدبيلي على التقاعد بعد مسيرة تربوية امتدت لعدة عقود، لكن التقاعد لم يعني بالنسبة إليه الانسحاب من الحياة العامة ولا التوقف عن الفعل، فما زال حاضرا في الملتقيات والتظاهرات الثقافية، وما زال يقدم مقترحاته وأفكاره ويساهم بخبرته في النقاش حول شأن الثقافي والجمعيات. وهكذا انتقل من موقع المسؤولية المباشرة إلى موقع الخبرة والذاكرة والاقتراح. ولعل هذا هو أجمل ما في المسيرة، أن يتقاعد الإنسان من الوظيفة ولا يتقاعد من الحياة.
1: أثر عبر الأثير.
0: من التربية إلى الثقافة، ومن اللجنة المحلية الثقافية إلى المهرجانات، ومن الخرجة البحرية التي جمعت 100 مركب وأكثر إلى الندوات العلمية والشراكات، تمتد تجربة الأستاذ حسين أدبيلي، تجربة لم تقم فقط على تنظيم التظاهرات بل على فكرة أعمق، أن تكون الثقافة فعلا يجمع الناس، وأن يكون التراث جسرا نحو المستقبل، وأن تكون المبادرة قادرة على تحريك المكان وإعادة اكتشاف قيمته. وبعد سنوات من العمل التربوي والثقافي، يبقى الأستاذ حسين أدبيلي حاضرا لا بما أنجزه فقط، بل بما لا يزال يقدمه من فكر ومقترح وذاكرة. ذلك هو الأثر، أن ينتهي المنصب وتبقى الفكرة، وأن تنقضي المهمة ويستمر الفعل، وأن يترك الإنسان في مكانه شيئا يستحق أن تصغي إليه الأجيال.
1: صدى الأثر.
2: سي حسين يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية، وفي تقديري ليس من السهل أن أتحدث عن نشأة ثقافي في جرجيس دون أن أستحضر شخصي الحسين، وأعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة، كان يؤلف ويوحد ولم يكن أبدا إقصائيا في علاقاته، كان تواصليا وكان خدوما.
1: صدى الأثر.
3: وكان مستودع مشاكلنا، لم يكن مجرد زميل، أنا كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا المتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي.
1: صدى الأثر.
4: هو من قام بإخراج مهرجان الإسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية، ثم قام بتأسيس جمعية مهرجان الإسفنج، ولأنه مربي وله حنين خاص للتلميذ، كان حسين أدبيلي يحرص على تبني مدرستين أو ثلاثة على نفقة على حساب رجال الإسفنج.
1: صدى الأثر.
5: اهتم حسين على تحييد النشاط الثقافي من كل التجاذبات الإيديولوجية والسياسية والعرقية، هذا اللي خلى دورة الإشرف عليها ناجحة وخلى أثر طيب في النشاط.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، إلى شهادة أستاذ توفيق خنيسي أمين مال جمعية مهرجان الإسفنج. لست سنوات نقترب أكثر من الأستاذ حسين أدبيلي في إدارته للمهرجان، وفي قدرته على تحمل المسؤولية وتحويل الفكرة إلى مشاريع ومبادرات.
1: صدى الأثر.
4: تحية ليك أخت شعلة ولمستمعيك، وشكرا على الاستضافة. في البداية أريد أن أقول ما عسى أن يقول التلميذ في معلمه. نعم، شخصية اليوم المربي الفاضل سي حسين أدبيلي هو معلمي قبل كل شيء، ومن خلاله أريد أن أوجه تحية إجلال وتقدير واحترام لكل المعلمات والمعلمين من تقاعدوا، نتمنى لهم الصحة والهناء، ونقول لهم شكرا لما قدمته للمجموعة الوطنية، ومن ما زالوا يباشرون هذه المهنة النبيلة نقول لهم سنة دراسية موفقة إن شاء الله، مكلة بالنجاح، وكل عام وأنتم بخير. أخت شعلة، لندخل في صلب الموضوع مباشرة، مهرجان الإسفنج. نعم، مهرجان الأسفنج في فترة ما ارتبط بسيد حسين الدبيلي. لماذا؟ لأنه وبكل بساطة هو من قام بإخراج مهرجان الأسفنج من الصفة الوطنية إلى الصفة الدولية، ثم قام بتأسيس جمعية مهرجان الأسفنج بجليس. وكنت شاهدا على العصر، لأنني كنت من بين المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، وكان تحت إشراف سيد الحسين دبيلي. نعم، هذه حقيقة. فهو من أسس جمعية مهرجان الأسفنج. نذكره أنه كان في البداية يسعى لانتداب رؤساء لجان حسب الفقرات القارة في المهرجان، بمعنى أن مثلا الخرج البحرية هي فقرة قارة. كان في البداية يسعى إلى انتداب شخص تكون له الإمكانيات لإنجاح فقرة الخرج البحرية، وينتدبه على أساس أن يكون رئيس اللجنة الفروسية، أيضا رئيس لجنة الفروسية، العروض أيضا رئيس لجنة العروض. إذن بعد أن يكون مجلس الدورة الذي سيقوم ببرمجة الدورة والمتكون من المكتب طبعا المذكور سابقا ورؤساء اللجان، كان يعطي كل الحرية لرؤساء اللجان بأن يشكلوا لجانهم كما يريدون، المهم أن يأتوا فيما بعد بتصور للفقرة التي يترأسون لجنتها. وفي الاجتماع العام للدورة يتم الاتفاق على برنامج نهائي للدورة كاملة باختلاف فقراته. إذن هذه الطريقة في إعداد البرنامج هي طريقة مهنية احترافية، يشارك جميع أعضاء الجمعية بالرأي وبالاقتراح، ثم يكون القرار في النهاية جماعي. إذن هذه طريقة العمل الذي كان يعمل بها معلمي سي حسين الدبيلي. ما بقي في ذهني الدورة 2004، دخلنا الدورة بصفر مليم، صفر مليم، ورغم كل شيء تشجعنا وعزمنا على إنجاح الدورة. ما أذكره السي الحسين أنه كان يدفعني دائما على الوفاء بالالتزام، بمعنى أن عندما مثلا نطلب مادة ما من مزود نعد بأن مثلا بمجرد بالتاريخ الفلاني ونحن متأكدون من أن ثمة دعم مادي سيكون في الحساب سنوفي بوعدنا، وبالفعل كنا نلتزم بتسديد ديوننا في الوقت، وهذا ما جعل كل المزودين يتشجعون في التعامل معنا حتى بدون دفع مسبق. ما أذكره أن عندما تحملنا مسؤولية أمانة المال وجدنا المعرض التجاري الذي هو ركن خاص في مهرجان الأسفنج والذي يعتبر دعامة مالية مهمة، أذكر أننا وجدنا شركة واحدة كانت دائما هي التي تنفرد بتنظيم المعرض بمبالغ يتفق عليها بين الأطراف المشرفة بدون انضباط لقانون، وكانت المبادرة بأن نقوم بتطبيق القانون وبإشهار بتة عمومية لتنظيم المعرض التجاري لمهرجان الأسفنج بجرجيس، وكانت أول دورة يتم فيها التنافس القانوني والشرعي بين منظمي المعارض. وطبعا خصصنا مشاركة فقط لمنظمي المعارض المنتمين إلى غرفة الجنوب الشرقي للتجارة والصناعة، وكان تنافس جدي. وأذكر أن أول مرة كان مبلغ تأجير المعرض التجاري حوالي 25,000 دينار، عندها تنفسنا سعداء لأن أصبح لنا مصدر قار للمسألة المالية يجعلنا نتمكن من برمجة فقرات ذات قيمة. وكان سيد الحسين شجعنا على احترام القانون وعلى تطبيق القانون وعلى إشراف الجدي لعملية البتة العمومية، سواء في نشرها في الجرائد اليومية وتعليقها في مراكز الإدارة العمومية، واحترام أجل تقديم الترشحات، واحترام أجل فتح الأظرفة للترشحات، واشتراط مسألة التأمين. نعم، كانت مهمة جدا تأمين المعارض، لأن مسألة حياتية ومسحة أمنية بامتياز. فهذا ما أذكره لشخص حسين دبي لأنه فعلا تحمس واقتنع وشجعنا على تطبيق القانون وإخراج تنظيم المعرض التجاري من الصورة التي كان يتم اتفاق حولها إلى الطريقة القانونية وهي البتة العمر.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ توفيق خنيسي أمين مال سابق لمهرجان الإسفنج.
4: شيء آخر أذكره أنه في آخر كل دورة وبعد سداد كل ديوننا والقيام بالتقرير المالي النهائي وبعد ما نتأكد من وجود مبالغ مالية بقيت في خزينة المهرجان، ربما ولأنه مربي وله حنين خاص للتلميذ كان حسين دبيلي يحرص على تبني مدرستين أو ثلاثة، وخاصة المدارس الموجودة في المناطق البعيدة غرب مدينة الجيس، بداية مدارس الحمادي وإرصيفات والأشياء أذكروا القربيس أذكروا المردحية، كلها كان مهرجان يقوم بمدها بستائر لكل شبابيك قاعاتها على فقط على حساب مهرجان الإسفنج من المتبقي في الميزانية. كان يحرص على أن يكون التلميذ في قاعة محمية من حرارة الشمس. نعم، هذا ما فهمته من سيد الحسين، وكنا ندرج تلك النفقات في باب مساهمات المهرجان في إعداد والإصلاح مدارس الابتدائية.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
4: أذكر في الدورة الفقيرة دورة 2004 التي بدأناها بصفر مليم، أذكر أن في الخرجة البحرية وهي طبعا الافتتاح الرسمي للدورة وبشرف وحضور رسمي سيد الوالي، أذكر أن المركب الذي يقل الوفد الرسمي في العادة يقدمون ما لذ وطاب في المركب، لكن ولأننا فقراء قدمنا بعض العلب العصير وبعض المرطبات. المهم، الشيء الذي لم يقبله المسؤول الأول السياسي المحلي، وعند الرجوع إلى الميناء سألني حشمتنا وكيفاش تقدم أشياء لا تليق بالمقام، فأجبته ببرودة الدم، جاد الفقير بما لديه، فاشتد غضبه وتوجه رسميا إلى السيد الحسين وطلب منه إقالة الأمين المالي. وعندها أجابه السيد الحسين ببرودة دمه في الحقيقة التي تعلمناها منه، قال له إذا أقلتم أمين المال سنستقيل جميعنا. نعم والله أذكر تلك الجملة، كيف أن أجابه بطريقة حاسمة مما جعله يتراجع على كل ما كان ينوي القيام به وتواصل الدور. ذكرت هذا التاريخ والأمانة، هذا موقف أسجله لسيد الحسين كيف يدافع ويتضامن مع كل من يعمل معه في مهرجان الإسفنج. علاقة مهرجان الإسفنج بجرجيس بجمعية خريجي المدارس العليا للاتصالات بباريس، هذه الجمعية هي جمعية موجودة بتونس العاصمة، وكان حسب قانونها الداخلي أن رئيس الجمعية كان دائما هو الشخص الرئيس المدير العام لاتصالات تونس، ومن هنا بدأت علاقة وطيدة جدا بين اتصالات تونس وجمعية مهرجان الإسفنج. كان كل طرف يلتزم بجزء لإنجاح فقرة قارة في المهرجان وهي الفقرة العلمية. الفقرة العلمية هذه كانت تتمثل في محاضرات ومداخلات قيمة علمية من مسؤولين وطنيين ودوليين، نعم شددوا على كلمة دوليين لأن ثمة مساهمات دولية خاصة عند بداية الهاتف الجوال هذا وكيفية اشتغاله وكيفية التعامل به. كانت جمعية خريجي المدارس العليا للاتصالات بباريس تلتزم بتأسيس ذلك اليوم العلمي، وفي المقابل تلتزم جمعية مهرجان الإسفنج بتأسيس نصف يوم ترفيهي للأعضاء المشاركين في يوم العلم في شكل رحلات بحرية. أذكر أن اصطحبناهم لزيارة البيبان، اصطحبناهم لزيارة رأس الرمل في جربة، اصطحبناهم لزيارة جليج، المناطق الساحلية التي لها جاذبية وخصوصية. مع كل هذا كانت الجمعية تلتزم، ولا في شخصي اتصالات تونس هنا تلتزم بدعم مالي محترم يقدم لخزينة جمعية مرجع الإسفنج. أذكر أنه تم إبرام اتفاقية وكنت حاضرا، اتفاقية بين رئيس جمعية مرجع الإسفنج في شخص السيد حسين دبيلي ورئيس جمعية خريجي المدارس العليا للاتصالات في شخص المرحوم أحمد محجوب، وكان إمضاء الاتفاقية بإحدى فنادق تونس العاصمة، والاتفاقية موجودة وسارية المفعول إلى حد الآن. وبالمناسبة أدعو متحملي مسؤولية جمعية مهرجان الإسفنج أن ينبثوا في هذه الاتفاقية وأن يحاولوا استغلالها، لأن يمكن أن تعطي وتقدم الإضافة إلى جمعية مهرجان الإسفنج.
1: أثر عبر الأثير.
4: أخت شعلة، لما حل لو انطلقنا في التقييم كنا لدينا وقت محدود. أكرر التحية لشخص معلمي الحسين الدبيلي ولكل كما قلت المربين، وأدعو كل مسؤول على جمعية ونشاط ثقافي أن يتحلى بالجدية التي كان يتحلى بها فعلا السيد حسين الدبيلي، ونتمنى له كل السعادة والهناء، ونشكره لما قدمه للمجموعة الوطنية. وشكرا مجددا لك أنت أخت شعلة ولمستمعيك، وأرجو أن أكون قد بلغت ما يجب تبليغه، وشكرا لكم، تحية لمستمعيك.
1: صدى الأثر.
0: الأستاذ حسين أدبيلي لم يكن رجل مهرجانات فقط، فقبل المسؤوليات الثقافية وبعدها كان رفيق درب في التعليم والثقافة وحاضرا في الحياة الاجتماعية لمدينته. ومن هنا مستمعينا الكرام ننتقل إلى شهادة الأستاذ عبد الله عطية الذي عايش حسين أدبيلي منذ سنة 1987، ويحمل عنه صورة الشخصية الجامعة والشخصية الخدومة.
2: الحديث عن شخص سي حسين الدبيلي حديث يطول في الوقت. سي حسين طبعا صديق عزيز ومرب فاضل. سي حسين رجل ثقافة بامتياز، وفي تقديري ليس من السهل أن أتحدث عن مشهد ثقافي في جرجيس دون أن نستحضر شخص سي حسين. أولا لأنه تولى مسؤولية إدارة مهرجان الإسفنج طبعا في عديد المناسبات ولأعوام طويلة، وكان في الواقع حين إشرافه كان منفتحا ومتفتحا. كيف ذلك؟ هو لأنه في تصوري كان وما زال شخصية محكومة يعني بتواصل سليم. سي حسين أعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة، بمعنى أنه كان يعني يؤلف ويوحد ولم يكن أبدا إقصائيا في علاقاته، كان تواصليا وكان خدوما. عرفت سي حسين طبعا في جلسات في المقهى، وكان في الحقيقة حديثه ذا طابع خاص. سي حسين مرح بشوش، كان أنيقا في حديثه، وبل كان أنيقا أيضا في هندامه، وفي تواصله كان يفيد ويستفيد في نفس الوقت أيضا.
0: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الأستاذ عبد الله عطية رفيق درب رجل التعليم والثقافة حسين الدبيلي.
2: من جانب ثان، في تأكيدنا على نشاطه الثقافي، لأنه سي حسين ممكن عرف مهتما بالثقافة أكثر ما عرف مربيا، على الأقل في مستوى المشهد العام في المدينة، في مدينة جرجيس. هو نشاط ثقافي لا أحد ينكره أو يتجاهله. يكفي في هذا الجانب مثل ما قلت الإشارة إلى مسؤولياته المتعددة والعديدة في إدارة مرجان الإسفنج قبل طبعا جان في 2011، وحتى بعد هذا التاريخ يعني كان حضوره منتظما ومتواترا في مختلف المناسبات الثقافية، وهذا ما يؤكد ما ذهبنا إليه باعتبار أن صديقنا يتنفس ثقافة، وقدره أن يبقى مشدودا إلى كل ممارسة مدنية فاعلة، خاصة فيما يفيد الجهة ويفيد البلدة. غير أن في حديث عن المسجد الثقافي الحقيقة ثمة، لأن هذا المثل العربي الذي يقول أن الشجرة لا تحجب الغابة، وأن الفرد أحيانا قد رغم صدق عزمه وصدق نواياه لا يمكن أن يكون عطاؤه مثمرا وبارزا بما ينبغي أن يكون عليه إن لم يكن يعني بصيغة جمعوية، بمعنى أن تكون الجهود مشتركة وأن تكون الوعود منجزة. وهذا الحقيقة كان قد تحقق في جانب كبير منه، ولكن أيضا في تقدير ما زالت جرجيس كمدينة مدينة ثقافة بامتياز، يعني هي مدينة مثقفين بدرجة أولى. جرجيس تسخر في الحقيقة بالإطارات وبالكفاءات يعني في مختلف التخصصات يعني، ولكن للأسف الشديد أن هذه المدينتان ما زالت تحتاج إلى فضاءات ثقافية. ويمكن القول أن هذه الفضاءات الآن هي فضاءات ميتة بل فضاءات خريبة. يكفي أن نذكر المسرح وقاعة السينما، كان ثقافة رغم بعض الجهود الآن لتحسين هيئتها ومظهرها ومدخلها، ولكن مع ذلك ما زلنا نحن على الأقل معنيين بالشأن الثقافي في جرجيس، نحتاج من السلطات المحلية والجهوية والوطنية أيضا إلى أن تولي أهمية إلى هذه الفضاءات الثقافية التي تمثل حقيقة دعامة البناء المواطني السليم. إذن جرجيس في تصوري يعني هي مدينة مثقفين ولكنها مدينة بلا فضاءات ثقافية، فرجاء من أهل الشأن أن يولوا يعني هذه الملاحظة ما تستحق من الأهمية. أخيرا تحية صادقة إلى أستاذ حسين دبيلي، هذه الشخصية المرحة البشوشة التواصلية، ومرجع له طبعا بمفوض الصحة وأن يديم الله حضوره الثقافي والجمعيات، لأنه شخص لا يمكن أن يعيش إلا وهو في اهتمامه الدؤوب بالثقافة وبالجمعيات وبكل ما هو يعني إيجابي ومفيد للبلدة وأهلها. تحياتي سي حسين، وقد نلتقي أيضا من جديد لنواصل حديثنا وملحنا وإفاداتنا. شكرا.
1: أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
0: إذا كان الأستاذ عبد اللعطية قدم لنا الأستاذ حسين دبيلي من زاوية رفيقه في مسار التعليم والثقافة ومن خلال علاقة امتدت لعقود، فإن صورة أخرى تتشكل مع الأستاذ نور الدين الأبيض، فهو رفيق درب آخر جمعه بالأستاذ حسين عمل ثقافي واجتماعي ومسار من المبادرات واللقاءات والمشاريع التي جعلت من الثقافة فعلا مجتمعيا وجزءا من حياة المدينة. ومعه نحاول أن نكتشف ما وراء المسؤول والمنظم صاحب الفكرة ورفيق المشوار والإنسان الذي كان حاضرا في العمل الثقافي والاجتماعي.
1: صدى الأثر.
5: أفضل الأبيض متقاعد، ناشط في مجال الثقافي سابقا. سيد الحسين الدبيلي عرفته من زمان، من سنوات 80 عرفت سيد الحسين معلم مدارس ابتدائية، علاقة كانت عادية في الأول إلى حدود السنوات 90 بحكم تواجدي في أغلب الفضاءات الثقافية ومواكبتي للنشاطات الثقافية بحكم اهتماماتي، وكنت عضو في أغلب الجمعيات ومن ضمنها لجنة الثقافية المحلية. صار تواتر للقاءات، اكتشفت في سي الحسين تواضع وكياسة تميز بها سي الحسين، هو كان داعم لكل ما هو حراك ثقافي بحكم كنت من أعضاء الناشطين في عديد الجمعيات كما فنون التشكيلية، كنت عضو لجنة ثقافية، عضو مهرجان المدينة، وحريص على مساهمة في كل ما هو عمل ثقافي. كان سي الحسين من داعمين النشاطات وأكبرت فيه حماسة وتشجيع من كل الفاعلين، خصوصا أنه لما تسلم المهرجان السفنجي اللي هو كان يعمل تحت إشراف اللجنة الثقافية المحلية إلى حدود سنة 2003 عمل الإجراءات القانونية وانتقل بالمهرجان من لجنة تنظيم إلى جمعية كان هو رئيسها، أول رئيس للجمعية، وحرص من خلال نشاطاته ضمن المهرجان على استنباط العديد من الأفكار والتظاهرات المتميزة، ونخص بالذكر لمجوهرات جرجيس التكوين تأسيسها بالشراكة مع دار الشباب وسي تجدين خنيسي. للأسف ما عبرتش ياسر المجوهرات اللي ذاتت اعتبارات بعد الظروف، خاصة المال، نقص الجانب المادي. بعد تنتش إن شاء الله الشباب توا اللي مسكين بالمهرجان يعاودوا يحول الفكرة. كيف حرص السي الحسين على تأسيس مهرجان الزيتونة واللي شرف عليه بمساعدة المرحومة داخلية مطيمخ، حيث محطات برشا السي الحسين كان متواجد فيها وساهم فيها بحبها للثقافة وللبيدة. وما ننساش أن الكاتب عام للمهرجان معرض الفنون التشكيلية يكون نظموه دوريا، عملنا أكثر من 13 ولا 14 دورة في وقت من الأوقات صارت لنا إشكالية ونوع من الجفوة مع السلطة المحلية، وتدخل سي الحسين ورأى بالصدع ورجع المهرجان كما عادته. وحق دعمنا برشا سواء في المهرجانات سواء في أغلب التظاهرات حكم علاقات المتميزة مع كل الأطراف. واختمت سي الحسين على تحييد النشاط الثقافي من كل التجاذبات الإيديولوجية والسياسية والعرقية، هذا اللي خلاه دورة اللي شرف عليها ناجحة، وسلم المهرجان سنة 2006 وخلى أثر طيب في النشاط. وشكرا.
1: صدى الأثر.
0: وبين شهادات الرفاق وزملاء العمل نعود مرة أخرى إلى البدايات، إلى الأستاذ حسين الدبيلي قبل المهرجانات وقبل المبادرات والمسؤوليات الثقافية، إلى المربي والمدير وزميل الدراسة. ولذلك نختم شهاداتنا مع الأستاذ سعيد المحبيك الذي عمل مع حسين الدبيلي. معه نعود إلى القسم والمدرسة، إلى حسين المدير المتعاون والمربي القريب من تلاميذه والذي ترك في نفوسهم مكانة مميزة، وربما تكمن قيمة هذه الشهادة في أنها تعيدنا إلى البداية، إلى القسم حيث كان حسين الدبيلي يمارس أول أشكال صنع الأثر، أن يربي إنسانا ويبني علاقة ويترك ذكرى.
3: سعيد المحبيك إطار تربوي متقاعد، قضيت مع سي الحسين في أروع السنوات، كانت معاه 16 سنة، كان معنا معناها مدير الله يبارك فيك، وكان معناها رجل مثالي على مستوى السلوكات وعلى مستوى العلاقة وعلى مستوى أداء المسؤولية على الوجه الأكمل، لكن رجل مسؤولا بحق الفترة اللي عداها، وكان ربما مستودع مشاكلنا، معناها لم يكن مجرد زميل، يعني كان أخ بالنسبة للذين يقاربونه سنا، وكان أبا للمتربصين والمتربصات الذين واكبوا العمل معه في مدرسة أحمد القبلي. ومهما تحدثت لنا في بحق الرجل، ثم الجانب الآخر كان موفق، كل عمل معناها يضع فيه سي الحسين يده النظيفة وأعيدها معناها ثلاثا للتأكيد، معناها سواء كان في العمل في إطار التربوي كمدير مدرسة أو في توليه معناها بعض الدورات معناها اللي كانت أنجح ما ثم في مستوى دورة المهرجان الاسم بيزيس، أو في بعض المسؤوليات الأخرى التي أسديت لها، معناها كان رجلا بحق يستحق معناها كل التقدير وكل الاحترام. ما يميز الحسين القلب الرحب والوجه البشوش والابتسامة المتواصلة، لا يعرف الحقد إلى قلبه طريقة، قد تنازعه في بعض الأحيان بعض زملاء بعض زميلات حتى منها في يتعلق بالتنظيم البيداغوجي وكذا، ويصير منهم التشنج، ولا يجدون من سي الحسين إلا الابتسامة والقلب الرحب والعون والوقوف إلى جانب المربي وهو الكادح الأول، حتى منها في مواجهة بعض المسؤولين الذين في بعض الأحيان ربما يحاولون المس من رجل تعليم مكافح أو معلمة مكافحة في قسمها، مهما كان نوع المسؤول هذا متفقدا أو مرشدا، أنها لا نجد فيه فهمتني الله إلا رجلا عارضا صدره لكل أذى قبل أن يصل زميله وزميلته التي هي منها تحت مسؤوليته في تلك المؤسسة. في جميع السنوات التي رافقناه لم يكن سي الحسين مكبلا ببعض الأوامر المنزلة حتى فيما يتعلق معناها بالجانب البيداغوجي وغيره، بينما يعطي للمعلم فرصة إبداعه، هذا ديدنه. وربما عودا على كلمة معناها نجهر بها في وجه بعض المتفقين من حلي آخر، البيداغوجيا ما باباها حد، وهذه معناها الكلمة المأثورة عنه، يعني يعطي للمعلم مهما كان معناها صاحب تجربة أو في مدارج السنوات الأولى من تربصه يعطيه فرصة الإبداع في طريقته وحرية التصرف بطبيعة الحال في مجال يسمح به الجانب البيداغوجي والجانب القانوني. السيد الحسين مهما ذكرنا ومهما حاولنا أن نحصي كل الجوانب الإيجابية في شخصيته فلن نفي كما ذكرت في مطلع الحديث بحق هذا الرجل. كانت عندنا مبادرات عديدة وناجحة، سواء كان في ما يتعلق بمهرجان الإسفنج من أروع الدورات اللي قام بها، وكانت ناجحة بكل صراحة.

0: فهمتني ولا؟ وللآن ما زال عملها معناها متواصل العمل متاعها. فالرجل معناها يشكر فيذكر. الأثر الذي ترك الشيخ الحسين انطلق من ذاتي، كلما استحضرت الشيخ الحسين حتى بيني وبين نفسي وبيني وبين ضميري أحس براحة غريبة، كأنما هو جزء من شخصيتي، لأنه كما ذكرت مطلع الحديث معناها كان فعلا معناها كان الأخ الرفيق، وكان أبو الودود بالنسبة للمعلمين أو حتى بالنسبة للناشئة التلاميذ مختلف أعمارهم وأصنافهم، كان قريب وما كان عنيفا مطلقا. المثل يقول اختي الشعلاء أن كل إناء بما فيه يرشح. الرجل يملك شخصية متوازنة بل جد متوازنة، ثم إلمامه الثقافي، ثم معناها توازنه ورقة طبعه، كل هذه الصفات المتوفرة فيه جعلته معناها قريبا من الذين يحيطون به، سواء كان في إطار عمل مدرسي أو في إطار نشاط معناها ثقافي أو نشاط جمعية. لو أنك تقومين بعملية سمر أراء أي كامل بلد جزيز ستجدين إجماعا على هذا الرجل، والله أقول ذلك من أعماق مشاعري ودون إطرة ودون أن أرقب أي جزاء، ولكنها كلمة حق لابد أن تقال في هذا الرجل. كما ذكرت معناها لمساته معناها في مجال الثقافة ولا في مجال مهرجان الإسفنج أو في المجال الجمعياتي، هذا واقع وهذه حقيقة، هذه حقيقة. يعني عملية ربما بعده على هذه الأنشطة ترك فراغا يذكر ويشار إليه، ليس من طرفي. لو أنك تقومين بعملية صبر أراء خاصة في مجال رجال التعليم الابتدائي والثانوي والمواكبين معناها للدورات الثقافية سيذكرون ذلك بكل إجماع. تحية صادقة من القلب إلى القلب، ونتمنى صحة الأبدان. ربما أمر بلغة عامية بسيطة تعبرون أعماق ما في نفسي، أتمنى صحة الأبدان وطول العمر والسعادة من أعماق قلبي من أخ لأخيه.
1: عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم.
2: سي حسين أعتبره من بين الرجال والشخوص الجامعة، بمعنى أنه كان يعني يؤلف ويوحد ولم يكن أبدا إقصائيا في علاقاته، كان تواصليا وكان خدوما.
3: وهكذا مستمعينا الكرام، من القسم والمدرسة إلى اللجنة الثقافية، ومن مهرجان الإسفنج وخرجته البحرية إلى مهرجان الزيتونة والملتقيات والمبادرات والماجورات، امتدت مسيرة الأستاذ حسين الدبيلي مسيرة لم تكن فيها الثقافة مجرد تظاهرات ولا التربية مجرد وظيفة، بل كانت طريقا لخدمة الإنسان والمدينة. ولعل أجمل ما يمكن أن نقوله عن حسين الدبيلي أن التقاعد لم ينهي المسيرة، فما زال يحضر ويقترح ويشارك ويحمل في ذاكرته تجارب سنين طويلة من العمل التربوي والثقافي. ولأن المناصب تنتهي والمهام تنقضي، أما الأثر فيبقى. شكرا مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، تحياتي مع تحيات الفريق الذي أمن معي هذه الحلقة، نلتقي في أثر جديد، إلى اللقاء.

0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.

0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية. يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: الثانية هنا في تطاوين، تحية طيبة. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون مساء اليوم ويوم غد ملائم لنزول الأمطار بمناطق الجنوب الشرقية. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض انطلاقا من الأول من أكتوبر 2026. تشارك تونس غدا بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات هذا العام. العالم، شن الاحتلال الصهيوني اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من بلدات جنوب لبنان. قالت القوات الحكومية اليمنية إن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مدينة البيضاء. شكرا وإلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
2: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: برامج المساء،
3: برامج المساء
1: أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة. تسمعوا معانا الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة، يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة، وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
3: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
4: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
4: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. سفينة النوب،
5: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء مهم من الموروث الغنائي وخاصة المالوف ونوباته. مع اقترابك من مقر الرشيدية تبلغ أسماعك نوبة مالوف.
6: رجعنا اليوم وصل التحسين، اللحن عجبني.

0: نوبة الحسين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمنا في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.
0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المألوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه.
4: لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

نوبتنا التونسية هي مزج بين ما هو أندلسي وبين حتى ما هو إفريقي وبين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية بالبعض منها هو عدة أجيال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أجيالنا المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عطروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة ملوف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: نوبتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الذيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكة في الحصين، ثم الرصد ونوبة رمل الماية، تليها النوى فالأصبعين، ثم رصد الذيل فالرمل فالأصبهان والمزموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غرسة، أحد حماة المالوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق والدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث طوى نحفظه ونصلح كل نوبة والهنك متاحة مذيل ساوى كتبع مسخ ياسر السفتاح والمصدر بتاعه. تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيد كلها بكاء على الأطلال فراق بعض الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التوادع، أكبادنا مزقت والأضالع، تقول عيناها تفيض بعبرة بعيشك خب.

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: المصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى. يقول رمي اللبيد
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح.

0: وقسم الطيحية كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء البطاحي قسم يسمى قسم التوشية في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية النوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشية تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
1: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول الدرج الخفيف والختم. الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
2: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
1: الملوهي ملم وحافظ برشا، العمل نتاعه اليومي أنه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنة ما بين هذه وهذه إلى غير ذلك. أنا برشا ملوجي، أنا أحمد الوافي أخمستر.

فما تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج دوك تسمع عليه البراق، خلاصة كاملة تاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، الأقوال التونسية سواء في التلاوة ولا التقصير.

0: تلك هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية إبان تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد التريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت من عندي اقتراح إذا تقبلوه تفضلوا. المصدر هذا نسموه من سي علي بلماس، من سي محمد بن عبد السلام، غيره، واللي يعجبكم نتفق عليه. وكاك البارت الثاني والبارت الثالث قالوا لكم باهي باهي.
2: لكن فما النوبات اللي رواهم ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: اللي ناقص مصدرات كملتهم انا.
0: وإثر استقلال تونس عقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية جمعت شيوخا للمألوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر دخول الآلات الموسيقية، كان مألوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صعب الحميد بن عجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خميس طرنان صلح في الإذاعة نحكي لك خلل في الإيقاع وصلح الجملة مش حلوة ياسر موسى ساغة تتبدل.
0: وقد سجلت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 و1000، وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
5: مدام ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المألوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قولة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه ونوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي، ماهر الهمامي فنان أصيل هذه المدينة.
6: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في الملوف، عيبة كبيرة أنه تستوري نهارة العرس ما يخرجش بالفرقة الشيخة بتاع الملوف. وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت الملوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر سيراتا طرارجي بالفرقة الشيخة، فرقة الملوف الخام ليؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
4: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستور، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلا الأقوال بالزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاقس شوية.
6: طيب احنا البطايحي زمر تكر تكر رك دم تك زي العادي في تسور احنا نزينه برشا دمر تك تك رك دم تك رك دم تك.
5: مثلا كنقول
7: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
5: هو موجود هكا في رصد الذيل. في المقطع الاخر متاعه مثلا ثم اللي يقول

0: دواء.
1: هذا يقول فما اللي يقول لا ما تقالش هكا راهي تتعمل صبال فوق.
0: يا ابو العيون النيام وصلت لي يا دواء.
1: ساعات قول لك الالان والالا هذوكم راهم ما يتقالوش هكا، فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين، ما يتعوضوا باللحن.

هي صارت لي حادثة مع الله يرحمه سعد الحميد بن عجية. جيت مرة للمكتب متاعه قال لي ترى أنت ولت السور وتغني، قال ترى سمعني شوية ملوف، سمعته.

قال لي منين جبت النوبة ذي؟ قلت له سي عبد الحميد هذه حافظ نتسلو الملوف الخام، ما كانتش فما قطعة موسيقى تتعمل. ومن بعد يدخل أنا البطايحي، إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه. قال لي الكلام هذي موجود أما الدخلة ذي مفهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات.

0: فروق أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المالوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو الميراكل كونهم مازالوا موجودين.
2: عندي خوف على خطر كل معناها وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية أو الحفظ.
3: حسب رأي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مالوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل علي وأنا من دورك باش نوتك الملوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد إنجاز توا نوبة الرهاوي اللي هي نمبر 14 وهي ما كملتش، عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين وانا نخدم عليها.
1: راه المالوف كيما تطور ثم آلات نحات وآلات زادت و و و اي مازال ينجم يتطور، ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا يا نجرات لي غرايب ولا حاجة توا تصبح فيه عمرو فيه براب
5: غرايب احكي لكم تعالي
2: ايش بيه فكرة لو كان مجاش يلقاه من يمشي يعرف. وهذا من دورة بتاعنا دولة، دورة وزارة الثقافة نعملوا كما بانك دو دوني على آخر اللي بشي بحث يضرب نقطة ذيل يخرجوا له الكل.
3: لما لا كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
6: فخوري باش نحفظ الغنيه.

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة الندب، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مانيش مرتاح مبروك دخول جبل مطوس.
1: تبعني واسكت واني صغير يا يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجوا للعدوم سلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: اوقف اوقف اوقف عيني، عندي منقول لربيح.
2: ربيح ربيح تعالي حاجتي بيك.
1: أني وصاحبي راجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
3: الرجال ما تتفهمش مع نسية يا سي مبروك.
4: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
3: بابا يوصلني عليك وعلى ربيح.
4: غيرت رايك عم مبروك؟
1: اللي خاف سلم ربيح. جايني المطوس في الوقت ما فيش فايدة، لكن أنا قاعد مع صاحبي تحت الزيتونات، واللي شاكر إذا عز عليك حميد اطلق إبراهيم، واللي تعملوه في صاحبنا نعملوه في صاحبكم خير ولا شر. وصي جماعتك، هاي هاي امشوا، لا ريناكم ولا ريتونا، وتوا بروا في حظ ربي.

0: وين بنت وربيحة؟ كنا مشغولين عليكم.
1: ضعنا في الطريق يا شاكر، البارح بدنا في نزلة الحميد. هي انت مش عملتوا في مشكل ابراهيم؟
0: انا ماشي يا جماعه، ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيحة اذا ما طلقتيش ابراهيم حميد يمكن يضيع بين جاي وغاد.
1: شاكر حتى هو متقلق على حميد، يمكن يعمل حاجه.

0: تستفارع راجل.
1: عندي خدمة هشام، نكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك. حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم، هاكم نسيتوه، بعتوه بلا سوم ولا دلال. يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام يا شابخ؟ سي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ذا أهله، نعالدهم منين؟
0: عبد الدايم عايش في لوهان، ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.

0: شكون قال لك هالفعل البلد؟ ديما راسك موسوس شامخة. الحبس للرجال وحماد ما يجرى له حتى شيء. نسيتي ابراهيم في دينا
1: القاي الطريف يحب ياخذ ابراهيم قداه ويعدمه وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
0: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخة؟ بري بري عملي حاجة مع نسي بري. نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعمل وراي اذا كلامك صحيح.
1: تو تمشي وتسب تو وانت ما تعرف كان الحديد تحط راسك تمل.
0: الله يبارك الله يبارك يزي مصيحة شامخة. هالي ماشي هالي ماشي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاية الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي نمشوا المبروك ونتفاهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزرده.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارفه اش يحب. مبروك بيرها غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي
1: مهدي.
2: يا ما نتفاهم مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مهدي
2: سمعت؟ سمعت. كيف ذاكت بيا الدنيا سي عبد الداهي؟ ما لقيت كان حميد وتو نحب نرجع لك فيه. اطلقوا الشيف ابراهيم الله يرده. خل مبروك سيبنا ولدنا اليوم قبل غدوه. الفرح ناقص ناقص على الاخوه، قلوبنا دم.
1: الناس تقول فرح وحزين لين توفى السنين. مبروك ما عنداش وعد. كيف يمشي لواحد منكم يزيد يحصله ويركب راسه؟ هم نهارين يتعدوا وبعد نفضوا المشكل.
0: يا عم عبد الدايم
1: في يا رجال ما توص الصغار، تبعوا راي الكبار. واللي يعصي كبيرة ضاعت دبيرة. يا هو شيخ ساكت يفهم رواحكم. هذه مشكلتي حميد ولدي، واني عارف مصلحتي ومصلحة ولدي. مطوس دي ما عامرة زاهرة، مدام صغيرها يتبع كبيرها. واذا اتفقتوا على طلقان ابراهيم ياما ربطوني في مكانه ولا نمشي نسلم روحي للفكاني برا شاكر. وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير للخيل اللي انطاح. هيا فيزا

0: أول ما تيه شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحه يا هاشم.
1: الحفلة ما حبيتهاش تتم. قلت لبابا يهز إبراهيم وقلت له خلي مبروك يا هندي على حنية تخلي تكون فيهم مندبة. لكن الجاهد عندها هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمي علينا في المعين والدم يجي بالدم. يمكن يموت شاكر وبكع وما عاد ينافسنا في ربيح وحورية حتى حد. لكن علاش القايد ما خذاش إبراهيم؟
2: بابايو عنده ضيفان يا شيخ، قال لك سلفني 10 على ليش سمان وما تبعهم
0: في هالليل.
2: جاء عقد صبايحية من قبس وزاد وصى قال في الصباح بكري هاتولي إبراهيم أني بنفسي نهزهولة. خايف لمبروك يعمل حيلة في هالهيصة وينجي صعبة.
0: وحميد، حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
2: مبروك ما يقدرش يمس شعرة من شعرات حميد. القايد ضامن والضامن يفدي.
0: حذر القايد اشلبها شكل بركيش سمان وما تبعهم من قمح وسمن وكلف بركة ومعها اثنين وثلاثة يزوم القصر العام.
2: وزاد كلفني يا شيخ بالعصا على إبراهيم الليلة أني وجلول.
3: إبراهيم في محنة يا هاشم، حنين مطلوبين بيه في الصباح يعملوا كبراتنا رأي.
2: القايد لا طلب رأيك ولا رأي غيرك، هو يعرف الشعب. وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كان بإبراهيم، لكن كفريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
0: برا وين قلت لك هالشكل؟
3: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار، والقمح والسمن هزه من الشيخ.
0: عندي عبد الدايم، عندي
3: طريف قايدنا الكل وضيفانا ضيفاننا، والليلة أنا وبركة نوصلوا قضية القايد وانتم هنوا على الناس.
4: مش هالكلام اللي سمعت يا شكر؟ عملها فينا طريف. اسمع يا شكر، خلي نقتلوا هاشم واللي معاه ومن بعديه موتة واحدة. خليني نبرد غيتي اللي قلب راه دم يا شكر دم.
5: اسمع عماتي، أنا في دماغي فكرة أسهل.
4: نسلم إبراهيم خلي يذهب الله ما يبارك له شرطة ملح، لكن نمشوا معاه هني وانت ونسلحوا ونهزوهم كتف ونسلموا مبروك. يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونموتوا.
5: يلا شكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
4: روح مع عبد الدايم.
3: اش بيكم هنا وضيوفنا رواحهم؟ اذا خايفين اطمانوا، العصا منصوبة كيف العادة وما يدخل كان اللي نعرفوه.
5: وانت يا عمي انتهى بروحك وماشي لطريف، زعما ماكش عارف اش يحب.
3: الليلة ما نروح اللي ما نعرف اش يحب.
5: واذا عرفت
3: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
5: تصبح على خير.
6: على خير. وينك يا بركة؟
4: أجو أجو وجهي لقد تيخي
7: الطبل والغيطة من بعيد يا رجل. وانت من زرت مع إبراهيم
4: اربيح على نيتها الخوف من شاكرك لحنش لركت. اسمع عندي فكرة يا عقوب.
7: يقولها خليني اكمل نومي
4: ونعقب الليل وندخل من السور تحت حسمس ونجربه، يا ما نطلقوا صاحبنا ونزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه ما ايش عجبتني. تسمع فيه ما هو؟
7: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرة كنت أبعك فيه.
8: مهدي وشاكر يا ربيح، أنا وين الليلة يهزوا إبراهيم وسلموه المبروك الفكيني راس براه.
9: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلي نرتاحوا من بلاه.
8: ايه منين باهي؟ خناسي اللي شاكر ومهدي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي قطع من لساناتهم. أني وانتي نسبقوهم ونطلقوا هلم شو إبراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحة هيا طوعيني خير.
9: هيا يا شمخ، أما اسمعي هز معك عصابة هي يمكن نحتاجوها.

0: شك يا زهرة؟ ايش بيك؟ وين أرباحة؟
1: أحمد يا رحمة، خد وطري فيها إبراهيم ويوجد.
0: إبراهيم ولا مهد ده؟ هيا نطلقوه ونرتاحوا منه.
1: أني ذيفة يا رحمة، يقولوا ذيفة كلوفي.
0: أني اللي نطلقة وانت وقفي معايا وانسين. هيا زهرة هيا. هو ذا زنزي زعما شكون؟
2: أنا وشامخة اللي في قلوبكم في قلوبنا.
3: أي
2: هيا نطلقوها. شامخة العصا في يدك، ابدي بالعساس وضربيها على راسها، وزهرة تلهي بسلاحها، خير ما يهز إبراهيم كيف يهرب. وأنا ورحمة نطلقوها.
3: هاي هاي هاي.
4: العصا العصا شامخة
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزتين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: تقاليد.
1: موجز الأخبار.
2: الثالثة ظهرا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، انطلقت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بجابس في حملات مراقبة للمحلات المحاذية للمدارس والمعاهد. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس البدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائم على إسناد قروض على شرف دون فوائد 0%، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر 2026 بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤثرة لهذا الإجراء الاقتصادي. تشارك تونس غدا بجنيف في إشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة نقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نفت وزارة الدفاع الليبية اليوم السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مسارات العسكري لتنفيذ هجمات خارج الأراضي الليبية، ردا على تقرير أفاد بأن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة لاستهداف ناقلات روسية في البحر المتوسط. قال مشترو نفط وتجار سعوديون إن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم يستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسي المؤدي للبحر الأحمر في غضون أيام، محذرين من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الامدادات العالمية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشان اليوم إنه أجرى محادثات جيدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في نيودلهي على هامش قمة قادة مجموعة بريكس، مضيفا أن الجانبين اتفقا على طي صفحة الماضي. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.

فينا.

قولوا أيوة ولا لأ. أيوة لأ لأ أيوة أيوة. نصالحهم ولا لأ. قولوا أيوة ولا لأ.

0: ما احنا جينا يا ما جينا وخليوا بينا. طب وماله طب وماله ماله.
1: إذاعة تطاوين.

الصحراء. مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم الدين وتطاوين وجابس أن تسجيل الاضطراب والانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في عدد معتمديات تابعة لهذه الأقاليم سيتواصل اليوم على المناطق العليا المتواجدة بآخر الشبكات، على أن يستأنف التزويد بالمياه غدا بداية من منتصف النهار. وأوضحت الشركة في بلاغ لها عشية اليوم أن بعض العطب الفنية التي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب الذي جد مساء يوم السبت على قناة الجلب قطر 1000 ملم لمحطة تحلية مياه البحر بزارات قد حال دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن سابقا، وأن الأشغال ما زالت متواصلة دون توقف. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيا الاتصال الحديثة. تشارك تونس غدا بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نفت وزارة الدفاع الليبية اليوم السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مسارات العسكرية لتنفيذ هجمات خارج الأراضي الليبية، ردا على تقرير أفاد بأن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة لاستهداف نقلات روسية في البحر المتوسط. قال مشترو نفط وتجار سعوديون إن مخزونات المملكة من النفط المخصصة للتصدير ستنفد إذا لم تستأنف تشغيل خط أنابيبها الرئيسية المؤدية للبحر الأحمر في غضون أيام، محذرين من إمكانية فقد ما يصل إلى 4% من الإمدادات العالمية. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع. الآن إليكم النشرة البحرية.
3: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026. نبدأ النشرة بإعلان برياح قوية سر مفعول لمدة 12 ساعة بداية من هذا اليوم على الساعة 1 بعد الظهر، ويهم محلين خليج جابس. العوامل الجوية: ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 مصول بوفور من 28 إلى 33 عقدة، ناتج عن منخفض الضغط الجوي 1014 هكتوباسكال على السواحل الليبية. التوقعات الجوية صالحة لهذه الليلة على شمال تونس: الريح شمالية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محلين من 15 إلى 20 عقدة. البحر خليل الاضطراب فمحلين مضطرب. الطقس الحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة لمتوسطة. على شرق تونس: الريح شمالية اتجاه شرقية من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية تصل إلى 35 عقدة. البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية متوسطة لمنخفضة. على خليج جابس: الريح جنوبية شرقية تتجه شمالية من 20 إلى 30 عقدة، تتقلص منتصف الليل من 15 إلى 25 عقدة، معها بيت تتجاوز 40 عقدة. البحر المضطرب في محلين شديد الاضطراب مع موج متقاطعة. الطقس أمطار رعدية قوية والرؤية منخفضة منخفضة جدا. أما بالنسبة للتوقعات الجوية صالحة اليوم الغد على شمال تونس: الريح شمالية تتجه غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل محليا من 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب. الطقس سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة والرؤية جيدة متوسطة. على شرق تونس: الريح شمالية اتجاه شرقية من 15 إلى 20 عقدة، تصل محليا إلى 25 عقدة، معها بيت تجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية منخفضة متوسطة. على خليج جابس: الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، تتقوى مع السحب الرعدية لتصل إلى 35 عقدة. البحر مضطرب فمحلين شديد الاضطراب. الطقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة والرؤية منخفضة متوسطة. في الختام شكرا على حسن الاستماع.
0: بالشراكة مع جامعة السياحة الأصيلة وجهة الظاهر إذاعة تطاوين تقدم وجهة الظاهر. وجهة الظاهر. السياحة الأصيلة في وجهة الظاهر مع هند السعيدي.

الزهراء. نواصل رحلتنا في وجهة الظهر وكلنا حماس لمزيد النبش في مخزون من التراث الثقافي المتنوع ومزيد الارتواء بعادات وتقاليد ضاربة في القدم. مرة أخرى نتجول بين سلسلة جبال الظهر الشامخة ومنعرجاتها اللي تبدو مخيفة، ولكن مهارة زميلنا السائق في كل رحلة دائما تبدد هذا الخوف. ما زلنا هنا في قرية توجان عروس الجبال. ما زلنا هنا في توجان اللوحة الفنية الطبيعية التي تفيض ألوانها تاريخ وجمال. اليوم ندعوكم إلى رحلة ثانية في توجان، القرية الجبلية المعلقة التي أسرتنا بجمالها وبمواصلة البحث في موروثها. فمرحبا بكم.

0: عندما اقتربنا أحسسنا بعرقة المكان رغم بساطته. بناية قديمة لكنها تبدو محافظة على الخصوصية، متشبثة بالبقاء. عطرتها رائحة زيت الزيتون، زيت نضوح وبقايا فتورة، فوضى الأواني المنتشرة من هنا وهناك زادتها بهاء وخصوصية. تقدمنا أكثر ودخلنا، وجدنا أنفسنا في حضرة العراقة وتراث الأجداد. معصرة تقليدية هي الأقدم في توجان، ما زال صاحبها يحافظ على الطريقة التقليدية، متمسك ومعتز بتراث الأجداد. عصر الزيتون باستعمال الدابة. بكار ابن توجان الرجل الأصيل المبتسم دائما، رغم صعوبة عمله فخور بتراث الأجداد الذي بقي يقاوم التكنولوجيا الحديثة.
1: مشينا لبرشا بلايس، مشينا للميزون دوت، مشينا للمتاحف. أنا حسيت حتى المعصرة التقليدية هذه متحف سيبكار. متحف فعلا، وفيه ريحة الجدود، فيه التراث، فيه الموروث.
2: مرحبا بكم أختي. مرحبا بكم أختي. مرحبا بكم في توجان.
1: شهير بكار لهنا في توجان. نحكم معاك على المعصرة.
2: المعصرة
1: التقليدية دي عندها سنوات
2: من عاد جدودنا. من
1: قديش تقريبا؟
2: تقالي ما لا نسمعك قديم خطر كانت قدام البني، كانت في دير حفر مغاد بطالي حولها هناك، فهمتي؟ أقدم واحدة في البلاد قبل كانت خرزة واحدة، بطالي والدت هذه خرزة زكت
1: زيت من نوع
2: عرفية. مش من نوع صحي كل شيء، مش أكثر من نوع عرفية. يعني زيتون مش بعلي في جبل هناك مش كصبة المطر، زيتون بعلي يعني مستقوي، فهمتي كيف؟ بس انا عارف لو انا ذولا شيء بزاف لما غادي صب الزيتون بالقصه هذه كاتو يجيبوا مغادي الشامي، صب الواحده بالواحده كل بغله الدور مغادي صب هنا كاتو.

0: كي تمشي ظل تمشي هيك في زرتك فهمتي؟ فصبوا دورك الدور معها بشوي بشوي فهمتي؟ كتوش هذا صب الزيتون هناك وانا وقاعد النهارين قاعد كدرست شوي كزيتون بعد ما يطيب من هناك نزل بالسطل غير نزل شوي ملكاتي من هناك بعد قف هذه الأولى
1: طبعا
0: من بعد كده كيتيب مع هذا وانا نولي نغرف هذا هيك من هنا نعبوا في هذا كاتي يتعب هذا من هنا في نزل الشمية كاتي
2: الزنزوحة ويخرج
0: الزنزوحة ويخرج هناك الخجوم مسميه كاتو ايه يقعد هنا هكذا الزنزوحة يعني ما يخرج من ما نديرش الشوام يعني
1: زيت تنزوح يعني للزيت
0: الاول لا لا يقعد هنا ما نعملوش الشوام يعني
1: ما نعملوش
0: الشوام ايه ما نعصروش خلاص يبقى هكا من هنا نعبوه هنا زيت تنزوح هذا زيت تنزوح
1: هذا زيت
0: تنزوح هذا العصار كاتي فهمتي هذاك العصار
1: هذا انفع
0: ايه ما يعني زيت تنزوح سرح البلحوح يقولوا جودنا قبر جودنا قبر يقولوا سرح البلحوح كاتي زيت تنزوح سرح البلحوح
1: حتى لتر بتاعها غاليه
0: ايه غاليه مثلا الاخر نبيع فيها ب 16 نبيع فيها ب 20 زيت
1: تنزوح لتر
0: ب 20 باش ندينا بطل نزور اختي بالسطل من هنا نزور الشام يوض هنا قلت الشاميه هذه تصب السطل بعد ما يوصل لهنا يكون انا عصره كاتب الوحده هذه باللي دير هذا الميكانيك ما يخدمش
1: يطلع
0: فوق الشاميه كبير سي بثاره ما عزيت حطوا زيت
1: هذا
0: كل شيء بصحة نبدا بعتلك الزيت ولا بتفهميك اجي هنا اختي ها
1: تنمرر شوي ليش تبقى العمليه الكل حتى يخرج زيت
0: هذا تقعد ما بعتر ركضوا شوي إحنا إذا لا يربط هنا مشوار بشو خرز زيت فهمتي بعتدي تكت هذا زيت تكت يا مو بالوقت درست مرة اليوم جمعة درست مرة كات لا اليوم جمعة درست حكيت لك البيت تكت هذا الزيت
1: هذا مازال يتصفى ولا
0: إيه مازال يتصفى نحطوه في البرميل في البرميل يرقدوا هذا نعمله في البديل بدون كصافي مغاد نصبره شيء في البديل نصبره
1: وهذه العملية
0: هذه العملية بطل هون هيك من ما نصبه نصبه بستة هبات كذلا زيتون تري ندير ستة هبات كذلا زيتون من شاي ندير أربع هبات هذا طلب الماء لا خدمنا الحمد لله تو قاعدين نخدمه وبطل هذاك الفطور تكسر الفطور هيك تولي مغاد
1: ايوه
0: فهمت بطل يرقد يرقد هنيك هيك
1: الطريقه هذه تقليديه يعني
0: تقليديه
1: يعني.
0: ايه.
1: ما زلتم محافظينها
0: انا مثلا هارت تعلمتها من بوال
1: لسنوات
0: صحيح برش ايه من الصغير معاه بعد ذلك بر هو وطات الظروف رجعت انا هاي مع المال صغار ديما تقعد هكا ان شاء الله بحولها ان شاء الله ان شاء الله لا بالعكس برشا عباد متطوين مثلا جيودي متطوين من غم راسل ومن جربه يجيبوا لي زيتون ويدرس فيه هنا وعلي يقول لي رحمة الله على حضر البرك يجيبوا لي زيتون يجيبوا كل مطرح
1: اللي تفاجئت به معناه ما زلت تعصر في الزيت
0: التو قاعدين نهارين برك
1: وموسم الحصى
0: ما كنت زيتون قاعد عندي شويه زيت درست من فما زاد اللي خلي فما انا مكلمني واحد اخر عنده زيتون زيت عنده 10 وبات انا كل يوم يقول لي نقول على افضل النفضه طهات بعدين ندرس لك
1: كيف فما نكهه اخرى للزيت
0: صحيح
1: كما كنا نشوفوا فيها كنا نشوف فيها في العرب السياح لهنا
0: سياحه داخليه وسياحه من برا قلت حتى الزو يقعد يجي يقعد يشتغل وقت صغار على خلي يتفرج برا صحيح خبز شويه زيت عم نقول يقعد يتفرج وصور والسياحه كما قلت لك يجيو من جربه كيران رابطين معي ديما يجون هنا
1: باش
0: يتفرج ساعات حضرهم يقول كيفاش قاعده وكيفاش الزايله كيفاش كذا لا تو يكلموني صعب التليفون للجمعه ديما يخدموا معي
1: ايوه
0: ما اكثر من الامريكان الامريكان ما اكثر من هنيك بركي نتاع الكران
1: ويشروا الزيت
0: لا يشروا خاصه قالوا لي عم في البيبي لما تروح البيبي زي ما يشروا فيهم
1: اي معناته ما تفكرش باش تطورها تحبها
0: تطورها لا هيك لا لكن يعني نطورها انا طورتها انا مش كان نحب نطور
1: انت تقعد هكا التقليديه هيك بالليد بكل شيء
0: صحيح تقعد كانت خير لقيت راحت هم حتى العرب هنا توس انا في براحت راجع لنا هي تو باش نرجع لجدودنا قبل زايد راه نتطور ما نطوروش نرجع لجدودنا كان بالمعصرة ولا بحاجه اخرى
1: الزويته صحيه وانتم تفطر فطور صحيح اكيد مع شويه عسل وراها معروفه
0: زي شويه خبز صابونه على الغالب
1: الوالده من غالب المرجوم
0: الحمد لله
1: التوجيني مع
0: كل الحمد لله
1: السدايق الجو كله صحه والله صحه ان شاء الله ديما معناتها محافظه على العادات هذه
0: مرحبا بكم وديما طول هاي ديما طول تطرق جديد حولنا

0: الزعتر هي من النباتات الجبلية اللي معروفة فيتوجين، وكي تطلع لأعلى الجبل تشم ريحة الكليل والشيح والزعتر. الزعتر عنده برشا فوائد، وفيتوجين الزعتر يستعملوه برشا في الشاي وفي الكوشة العربي وفي تربية النحل وإنتاج العسل. وشكون ما يعرفش عسل توجان، عسل الزعتر؟ بشير بن علي مربي النحل عنده تجربة 17 عام يخدم في هذه المهنة، ومعروف برشا في توجان وفي خارجها. حبينا نعرف معاه أسرار عسل توجان ومنافع الزعتر.
1: مرحبا بكم إذاعة تطاوين في توجان. أنا مربي نحل من توجان، بشير بن علي بارك الله. تو عندي في تربية النحل ما يقارب 17 عام. الباهي في الجهة أنها تنتج العسل ذو جودة عالية، يعني هودقا اللي يفرق على عسل المناطق الأخرى، مثلا كما نقولوا عسل الشمال. العسل متاعنا ناقص برشا رطوبة، فيه تنوع بيولوجي متاع نباتات خارق للعادة، شبه أغلب النباتات العسلية احنا نسموها، كيف المروبية، الزعتر، الكليل، الخلنج المعروفة الجهة بتربية النحل بحكم توجان. هذه الأرقام هذه من عند وزارة ديوان تربية الماشية، إنها توجان تلم ثلثي النحل في جابس. جابس معروفة بالنحل كيف نشوفوها في الجنوب الشرقي الكل، الولاية الأولى في تربية النحل. ثلثي متاع مربي النحل اللي هم من توجان. الجهة متاعنا معروفة بسلسلة الجبال مطماطة اللي هي تتميز تنوع النبات متاعها، وتتميز بالدفء في الشتاء وفي وقلة المدوات. يعني نحن ما نداووش في لحتنا، الأغلبية في لحتنا بيولوجية، ما نستعملوش مواد كيميائية، ما نستعملوش برودوي كيميك الكل بجميع أنواعها، يعني ما نستعملهمش. هذاك اللي يخلي يقوي جودة العسل. النحالة في الجهة من الشبه تلقاها معروفة يعني عند البلايص الكل اللي نحن ما نعرفوش نحلنا، يعني كل عام الأغلبية النحالة يجيبوا نحل ويخدم به ويعطيه كمية من باهية ومتوسطة ويجي عسل سمح. المعروف ان النباتات اللي تطلع في الجهة كيما المروبية اللي هي باهية لمرض السكر، يعني العسل المروبي يداوي به لمرض السكر. عندنا عسل الكليل لمرض الصدرية، والولاد الصغار يكون في العادة خفيف شوي، طفل صغير كيف تعطيه العسل يفطر وما يزعفوش، يعني ما يأكلش نهارين ثلاثة بعتالي ما عاش يحب ياكل. عندنا عسل الزعتر المعروف اللي هو معروف شبه وطنيين، يعني عسل لوسو. وعندنا عسل السدر، هذا المزوز باهين للمعدة وذو جودة عالية. عندنا الكلاتوس كالعادة باهي للقريب ومرض الصدرية والمعدة. عندنا الأرضية اللي هي احنا نسموها عسل الفرخ، وكل واحد كيفاش يطلق عليه الاسم، يعني ثم عسل نوار نتاع الحشيش، عسل الفرخ. هذاك في العادة تلقاه متنوع فيه برشا نباتات، يعني الأغلبية الحال يجي مع المروبية ولا مع حاجة أخرى. القيمة الغذائية متاعها باهية، غذائية ولا طبية الزوز باهية برشا. يعني العسل متاعنا وقع تحليله وطنيا وخارجيا، يعني تقريبا تحصل على المرتبة الأولى، تحصل على الميدالية الذهبية في فرنسا. نحن في العادة نجمع ونحل من مرتين لثلاث مرات. جدود بكري كانوا يجمعوه بركة، يسموها عسل لوسو، يعني يستعملوا في الجباح العربي. نحن طورناها شوي ولينا ننتقلوا بنحل في داخل المعتمدية، ولينا نجمعوه من مرتين لثلاث مرات. نجمعوا الجمعة الأولى متاع الكليل، ما شاء الله الجهة تنتج عسل الكليل بكثرة. الجمعة الثانية نجمعوا متاع المروبية وفيه نباتات رعوية أخرى يكون مختلط، يعني العسل. وعندنا العسل لوسو، عندنا عسل لوسو اللي هو معروف من عسل جهة نبتة الزعتر، ومعها العرفش. انت والفلاح يعني ثم اللي انتصب على الزعتر، ثم اللي انتصب على العرفش، وثم اللي انتصب على السدر. الثلاث النباتات هذا موجودين بكميات كبيرة في الجهة، اللي يخلي جودة العسل وكميته تكون موجودة. عندنا ننتجو كالعادة أنواع أخرى من كيما حبوب اللقاح، كيما البروبوليس اللي هو العكبر، وكل واحد كيفاش يسميه، يعني عنده برشا أسامي. المعروف فيه إنه في السنين الأخرى وشبه أغلبيتنا حالة ولو يستغلوا فيه، المعروف إنه هو دواء للمرض الخبيثة. حتى الثمن نتاعو تقريب كيف تقارنوا بالعسل ولا بحبوب اللقاح يكون اكثر شويه. الكيلو نتاعو يوصل تقريب 250 دينار تقريبا يعني هكاك. اغلبيه السياح كيف يجي البرة يحكي يقول لك انا اعطيني عسل توجان ما تعطينيش عسل اخر. جابه لي صاحبي راني سمعت عليه خليه يعني معروف وطنيا وعالميا. يعني أنا عندي كليونات من برا أصلا مش من تونس. كل عام يقول لي لا مو أنت خليها لي كثيرة ما تنسها ليش. عندي كليونات يبيعوا في العسل من تونس يجي يقول لي راني كل شهر شهرين بعث لي وكل 50 كيلو والعشرين كيلو راني قاعد يخرج لي ما شاء الله. يعني أنا وصلت نزاحم في البلايس بتنتج في العسل اللي يربوا في النحل. أنا هزيت عسل توجان وبعتها يقبلهم هم يعني غادي. يرمز الحاجة يرمز للميزة متاع عسل الجهة. إذا عطت وين مرحبا بكم في الجهة ديما منورين وديما تذكروا فينا.

0: بعد جهد كبير صعدنا للجبل. كان الطقس حار لكن في الأعلى ثم نسمة اتفرهد.
1: مواصلين معاكم في جولتنا في توجان من برنامج وجهة الظهر بالنسبة لليوم، وإحنا الآن على ارتفاع
2: 618 متر
1: على طبعا
2: على سطح البحر.
1: البحر، وموجودين في مكان فعلا مكان استراتيجي من كل الجوانب. مرحبا بك سي محمد.
2: وبيك يا عايش.
1: سهلا بك.
2: يعيشك يا مرحبا بكم.
1: مرحبا وما شاء الله على هالمجال المكان هذايا. طبعا في شكل مقهى او
2: في شكل استراحه هذه انا تشرف على يعني على توجان.
1: يعني منظر جميل جدا الان قريه توجان تبين واحنا الفوق نشوف
2: واحنا الفوق انا يعني كان في الطياره يعني حتى
1: كان الطياره وانا فعلا هذه المكان اللي وجهه البرشا تورست يجوا لهنا.
2: فعلا انا اكتشفتها من يعني انا صغير اكتشفتها هذه هي قبل ما كانش كما هكا بل كانت يعني سياح يجوا يحط الكهرباء بتاعه غاديك ونجيبه أنا لهنا بروبوز عليه نجيبه لهنا بشي يشوف
1: يعمل طلة
2: بعد سنين مرت جت الفكرة كي أنا بش نعمل استراحة لهنا
1: بهل السر فيك الطلة
2: يعطيك الصحة وهذيك هي سنين بعد في 2000 عملت الاستراحة هذه وما شاء الله أنا مشينا بشوي بشوية ولبس
1: الاستراحة هذه فيها زاد المرقوم التوجاني نحب نقول للمستمعين فيها برشا عادات وتقاليد موجودة لهنا للسائح اللي يجي لهنا سي محمد
2: احنا نقدموا يعني المنتوجات المحلية اللي هي المرقوم اللي هي العسل توجان اللي هي السمن زاد السمن بتاع توجان الحاجات اللي هي منتوج بلاد كلها من منتوج بلاد. المرقوم هو يصنعوا النساء في الديار واحنا نخرجوا وكذلك السمن يعني المنتوج المحلي والعسل كذلك والشريحه اللي هو الكرموس الشايع هذيل منتوج نتاع البلاد
1: والكوشه العربي
2: هذيك عاد
1: سيده المكان
2: هذيك
1: سيح كي يجي ويطل هالطله هذه ثم نكهه رائعه جدا فعلا ما شاء الله نقول كارت بوستال ما شاء الله تشوف القريه من بعيد وانت الفوق وايضا ثم نسمه نظيفه ياسر
2: وهكا يعطيك الصحه وانت هكا تو على العين المكان وتشوف النسمه كيف
1: شوف النسمة اللي يحب يرتاح ويرتح باله والصحب وما كده يجي لهنا والله
2: لهنا ويرتاح يعني نحي
1: هدوء
2: نحي التليفون ونحي كل شيء
1: يبقى
2: ويبقى مع الطبيعة
1: لأنه أنا ديما نقول جبل رغم القساوة المناخ نحسه يتكلم
2: واحد
1: والله وكل بلاصة عندها حكاية سي محمد
2: فعلا
1: وانت قلت من الصغرة كنت نجي لهنا وكذا
2: من الصغرة أنا نعيش لهنا وكنت من الصغرة مشبث بالبلاصة هذه وأنا عمري في 10 سنين 12 سنة نقرأ في الديدي قالت الحكاية الفكرة هذه بتاعت الاستراحة مرسوخة في مخي يعني حتى ليلة وصلت أنا في 2000 عمري بريسك 28 سنة رجعت استقريت لهنا خدمت بال في تونس ورجعت استقريت لهنا
1: ان شاء الله بالتوفيق ليك عايش سي عايش محمد
2: عايش وقت عايش
1: طلة حلوة ياسر بحبيك
2: وانتم احلى مرحبا بكم وشرفتونا ونورتونا
1: عملوا طلة وشوفوا توجان وجمال عروس الجبال توجان
2: بارك الله فيك عايش
1: جبل المقابلنا
2: جبل
1: يروي حكاية الحرب العالمية الثانية يرجع بين العام 1945
2: فعلا فعلا وهو كذلك وهو المقر نتاع روم
1: سموه جبل روم
2: مدفع رادار تكنيجاو مسموه رادار تكنيجاو اللي هو في جنب دارنا بالضبط تبعد من هنا 300 متر هيك تالي غاديك كان وين مركز المدفع نتاع عندهم لوطه هكذا زوج 4 كيلومتر
1: 4 كيلومتر من
2: هنا 4 كيلومتر عندهم غادي كزاد النف وين نفق اثار
1: اثار الحرب العالميه
2: اثار الحرب العالميه
1: اي معناتها مهمش ولا فما عنايه بالمكان هذا وين
2: والله تو ممكن رجعوا له بدو يستعنوا به وكذا انما قبل كان مهمش
1: السياح يمشوا للمكان هذا ولا لا
2: تو بدو يمشوا
1: بدو
2: يمشوا تو بدو
1: يزوروا
2: يجوا يزوروا يزوروا غادي يسهلوا تو ويمشوا لفما اللي يجوا
1: لين للاسف مش معروف برشا
2: هي
1: ماهوش ما يسوقولوش برشا المكان
2: ماهوش ما يسوقولوش تو تو انا رجع انا بدو يسوقوله وبدو يجوا يسهلوا عليه و وبدا تو حتى الالمان عدت مرات يعني يحكولهم لهنا حتى الدليل السياحي يحكي لهم على وين كان رومول ويحكي لهم على الحرب العالميه
1: والحلفاء
2: وكيفاش
1: صارت ايضا المكان هذايا نجم نشوفه من من من هنا جابس ونشوفوا
2: شوفوا جربه نشوفوا جربه نشوفوا جابس
1: جربه مثلا
2: جربه هيك هذه جربه من هنا هذيك مارث هذيك جابس منا على اليسار في الاخر هناك اخذ منا تشوف جابس هذين ديبوتو
1: اها
2: بيه وهذيك مدنين منا
1: مدنين
2: هاي كمان منا
1: قبلت
2: بنخديش والجتيل ورجبل ما نشوفوش هاي ما نشوفوش
1: هذا هو طبعا مكان استراتيجي يعطيك الصحة سي محمد
2: شفتي مرحبا
1: بك بالتوفيق

0: يلا هبطنا من الجبل ونحن الآن في قلب توجان وأكيد في إقامة أخرى ومعنا سي بشير الحسناوي. مرحبا بك سي بشير. أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم.
0: مرحبا سي بشير. تحدثنا برشا على المرقوم وتحدثنا برشا على العادات والتقاليد اللي في توجان تميز توجان وكل مكان، وأنا الحكاية اللي حكيها حسينا اللي علاقتك بالسياح اللي جوا لهنا علاقة وطيدة جدا إلى درجة أنها وصلت إلى صداقة وإلى ديما يرجعوا ويجوك السياح اللي جي لهنا. شنو اللي شدوا في توجان وشنو السر اللي خليه متعلق بالمكان هذا؟
1: توجان هي عروس الجبال. توجان بالمعنى الأمازيغي هي أم القبائل. توجان ممكن غنية على التعريف، وتم حاجة مثلا اللي هم مثلا الناس شدة السواح اللي يجوا بحضانة نيكيتا تمتاز بهم المنطقة. هم أربع حاجات عندك فيها، أنك تطلع على البحر، فيها شروق الشمس، فيها غروب الشمس، وتطلع على الصحراء فوق الجبل. هم هذه أربع حاجات تمتاز بهم منطقة توجان. تخلي السائح يقول لك مثلا السائح اللي يجي بحضانة نيكيتا يكون جاي على ليلة شيء يقضي ليلة، يقول لك كسك يعني نجم نزيد ليلة أخرى عندك انت باش نزيد لي الاخرى، ويوصل مثلا يعدي من ليله يعدي ساعات 4 ايام 5 ايام بحضانه نيكيتا. في الاربع ايام 5 ايام كنت يعيش معنا السائح، يعيش معنا مثلا يعيش معكم
0: حياه يوميه، معناتها يعيش مع تفاصيل حياه الاسره.
1: صحيح.
0: في توجان.
1: صحيح. ويحب
0: هذا اللي يبحث عليه السائح اليوم،
1: اللي هو مثلا كما حكيت لك ان السائح وقت يجي لهنا بحذاك مضبيه ياكل كيما تاكل، مضبيه يفطر فطورك انت، مضبيه زاد يتنقل في الكار معك، مضبيه يتنقل في النقل الريفي، ما فهمت العمليه. يحب يعيش فهمتني ولا لا؟ ما يحبش مثلا نقولوا احنا سبحان الله ساعات تسال تقول لهم مش ان ما عنديش المويا، مش ان يكري كرهب ولا مثلا، لا يحب يعيش معنا، يحب يعيش ما يقول نحب نكمل معكم في النخل الريفي، نحب نسرح معكم مثلا. حتى باش تمشي تسرح بس يقول لك نسرح معكم باش تمشي مثلا.
0: يعني صارت هذه
1: صارت بامال دفوع يعني برشا مرات يسرح معك مثلا نقول لقيت الزيتون يخرج الزيتون، يسرح معك لقيت الكرموس وانت
0: هو عامل كيف؟
1: مش عامل كيف، اكثر من كيف، يبكي والله ساعات هيك تشوفه تلقاه يبكي مثلا. مرة تفجعتنا قال يبكي، قلت له قال لي تابابور يعني ما تخافش بشير، راني نبكي من الفرحة. أول مرة قال لي نشوف شروق شمس كيما هيك في حياتي. فهمني أول مرة قال لي في حياتي، لأن مرة زادة مش نحكي لك على قصة نعمل في لندني مع دو فامي زوز عائلات وظنتي أنا مع الصغار عشيك على البي. قلت لي شو اسمه البنية عمرها 6 سنين، قلت لي سي تريبو تعيش في باريس، قلت لها سي باريس سي بريبو، قلت لي لا هنا أحلى سامحوني حتى ساعات من قلت لي هنا أحلى، قلت لها ليش؟ قلت لي هنا تشبح البعيد، النظر متاعك مش محدود. شوف يعني
0: ياسر
1: معبرة، قلت لي النظر مش محدود وتخليك مثلا اللي هنا السياح اللي يجوا بحضانة نيكيتا يعيش معك مثلا. فما حاجات كما حكيت لك ممكن كان يشوفين في التلفزيون ويشوفين في الجورنال في الجورنو واللي عنده فكرة أخرى. حتى نهار اللي يجي مروح مثلا والله فما برشا مرات يبدأ يبكي.
0: مين الجنسيات
1: اللي
0: يتعلقوا بالمكان؟
1: والله الأغلبية احنا ما اللغة تخلينا أن هم الفرنسيين، ثم دي بالج مثلا فرنسيين.

0: يسموهم هما من عشاق توجان، يحبوا توجان برشا برشا هما ويحبوا حتى تونس كمثلا كتوانسة كمناظر طبيعية في تونس. وإحنا شعب مثقف برشا وشعب تعرف شنو يقول لك. أنا في تونس كنجي لتونس مثلا حس روحي في بلدي في بلادي مثلا، عندي الحرية مثلا حاجات مثلا فهمتنا ويحترموك راه شوفي حتى يجوا بعضنا هنا كي يحترمك حتى في اللبسة يقول لك أشكو يعني نجم نخرج هيك ولا ما نجمش، هي بدي يسأل يقول لك نجم نخرج هيك ولا ما نجم فهمت العملية يقول لك قول لي أنت يقول لي كيفاش نعمل حتى يمشي معك الفرح ولا حاجة يقول لك قول لي مثلا تحب تعطوا حاجة أخي قول لي نعمل كيفكم يقول لي إيش تعمل
1: يحضر العروسات
0: يحضر العروسات معنا يقول لي شنو نظامي بالعكس يفرح يموتوا بالفرحة.
1: ثم اللي واخذ فكرة ماهيش باهية على على ال على التوانسة لهنا من السياح ولا لا؟
0: والله قلة نادرة
1: خاصة في المعاملات في
0: قلة نادرة. أما ساعات مثلا تخليهم شوية سبحان الله ساعات تخلي مثلا فرنسا بتاع مثلا بتاع الأسوان عندنا شي ساعات أما قلة نادرة قلة نادرة قلة نادرة ديما نقولوا الوجوه الطيبة موجودة في تونس الوجوه الطيبة اللي قاعدة تخدم مثلا نقول ديما خاصة اللي يخدم في السياحة راهو تقدم وجه بلادك أنك وجه بلادك بعتني باش يحكوا على تونس خليهم انت باش يحكوا على تونس برا.
1: فهمني
0: انا مثلا شفت مثلا دي فوتو نتاعي مثلا في دي دوني ماجازين في فرنسا مثلا فهمني تخلي روحك انت بلادك كيف فهمني تقدم صوره بلادك صوره طيبه.
1: نعم وهذا اللي لاحظناه. يعطيك الصحه سي بشير
0: يعيشكم ويرحم والديك.
1: شكرا لك وبرافو فعلا على هالعلاقه وعلى الصوره اللي تقدم فيها على تونس وعلى توجان في الخارج
0: اكيد ما عندناش مزيه
1: لان هما سفراء السياح اللي جو هما سفراء اكيد هما اللي باش يعملوا لكم اشهار في الخارج.
0: هما يسموها سامحوني حتى هما يسموها من فم الاذن يعني البوشوري
1: أيوة.
0: يعني احسن ببليسيتي
1: صحيح
0: احسن ببليسيتي خاطر كي هو مثلا يحكي لصاحبه ديريكتومون يقول انا مشيت مثلا لتونس ومشيت مثلا لتطاوين ولا توجان ولا مثلا نعرف تمزر. اما راهي روعه كشعب كمناظر طبيعيه يخليه يولي فهمني يعملون يعني نقولوا احنا اشهار بلاش
1: ومهم جدا
0: مهم جدا
1: لان يعني منهم واليهم.
0: يعطيك الصحه
1: سي بشير شكرا لك. مواصلين رحلتنا في وجهه الظهر.

0: وصلنا لنوعية أخرى هي ديار الحفر، وفعلا فما برود خاص كليماتيزي حاجة طبيعية. وتفاجئت بحسن وحسين شبه بعضهم برشا توأم. مرحبا بيكم.
1: مرحبا بيك انت زادة.
0: أهلا وسهلا. وين بالضبط المكان هذايا كان؟ وأيضا ثم معلومة قلت لي عنده أكثر من 250 عام تقريبا.
1: أي. بالنسبة للميزون دوت هي بصفة عامة موجودة توقتها، أما توجان في تابعة محتمدين دخل توجان فيها حوش حفر قديم ياسر معروف. الحوش هذا يسموه حوش سيميتر جلوديت،
0: يعني
1: باللغة الحوش اللي هو يكون مفتوح مش عن طريق الدائرة،
0: مهوش سيرك مهوش دائرة.
1: والحوش هذاتي موجود في جبل، مهوش موجود تحت أرض كما كما موجودة في مطماطة كما موجود هذاتي نوعية أخرى من حوش الحفر.
0: أيوة. قديش فيه من
1: فيه تسعة فيه تسعة غرف.
0: توا تسعة غرف.
1: تسعة غرف.
0: لاحظت اللي كل غرفة عاملينها اسم.
1: هذوك أسامي الموجودين في المنطقة لهنا كتي أسامي اللغة الأمازيغية نقولوا إحنا. كيما تماسة كيما تززيت.
0: يعني. هذو مناطق أسماء مناطق.
1: بقايع موجودين في جبل توجان.
0: أيوة.
1: كما تمسى فيها هي جاية خارجة كلمة أمازيغية موجودة في استعملوها فيها حتى التوم معناتها.
0: شنو إزرا
1: تعني؟ إزرا اللي هي الفيل تبدأ مفتوحة على الجبل وعلى البحر. يقول لك كان في بقعة اسمها إزرا.
0: أيوة.
1: معناتها باش تحدد مكان متاعها وين بالضبط.
0: أيوة.
1: وتمسى اللي هي معناتها موجود يبدأ الواد فيه زيتون بزايد ولا كأنه جرف نقول احنا باللغه نتاعنا اللي هو نقولوا انا فوت تمس اللي هو باش يعرف كيما قلنا توكتها يحدد بالضبط المكان وين
0: باهي
1: وشنو اخر
0: باهي. الغرفه كي ندخلها شنو نلقى فيها السائح كي يجي وبعد شويه نتحدثوا على الاقبال كبير برشا. السائح كي يجي شنو يلقى في الغرفه؟
1: الغرفه فيها هي فما احنا توكتها في الميزون دوت هذه موجود فيها دي شامبر شنابر والفيها رستوران تاع الأكلة المعروفة بها القرية اللي هي الكوش العربي السبيسياليتي بتاعته جاء. وتلقى في إذا كان هو باش يجي يزور معناتها ستان باساجي يعمل نجم يعمل أسكال يعمل مشرب فيه تاي بحشي جبل كما فما معصر البربرية الأولى من أول معصر بريسك من في توجان موجود يكتشف برشا اشياء في الزون دوت.
0: وكان نرجعوا ل 250 سنه كيفاش كانوا العائلات يسكنوا لهنا؟ لاحظتهم غرف وكانوا فما معصره لبرا شويه.
1: هذيك كانت كل غرفه تحمل فيها عائله،
0: كل غرفه
1: موجود في فسط عائله.
0: الغرفه هذه
1: موجود فيها قبل العائله اللي يكون معناتها نقولوا احنا عرش كامل كان موجود فسطها. والعرش يلزم يكون عنده ماجن يكون عنده معصرة متاع زيتون خاطر قبل النجموش يعصروا في نفس الوقت نقولوا احنا في نفس البريود يعصروا كل شيء مع بعض. هم وين اللي بزمان معناتها الزيتون يدرسوا
0: قديش مهمة حسيتها كل مكان فيه معصرة زيت الزيتون وجني الزيتون
1: خاطر هما كانوا بلي يتعايشوا كاش بالزيتون بالكرموس بالمواد معناتها للدوم اكثر بحكم ان المناخ متغير هنا كتي شويه على البقايا الاخرين. والزيتون ينجم ينبت في الجبل معناتها بسهوله كما الكرموس ينجم يقاوم العطش ونقص المياه برشا حاجات هما مركزوا كاش على الحاجات الموجوده ينجم يزرعها في المنطقه.
0: الميزون دوت هذه هيئتوها ولات وجهه لبرشا سياح. برشا جنسيات يجوكم لهني وهل انهم يعاودوا يرجعوا؟
1: عندنا من مختلف الجنسيات يجوا لاقامه ديار توجان هذه من اكثر نسبه انهم يجوا فرنسيس طلاين اسبانيول معناتها جنسيات مختلفه كلها. والاكثر الاقبال على الهواء النقي على تراث تاع القريه انهم يكتشفوا تاريخ تاع قريه صغيره معناتها ب 1500 سنه التالي.
0: وهندسه معماريه خاصه
1: معناتها موجود الحمد لله معناتها عندنا تاريخ ونحبوا نعرفوا بتاريخنا.
0: انتم شباب ما شاء الله عليكم، انا متشبثين
1: الحمد لله. هذيك هي هذيك هي
0: الثنائي ما شاء الله، متشبثين ومشرفين على المشروع هذايا.
1: ان شاء الله ان شاء الله نزيد من حسن الى احسن، وان شاء الله نزيد حاجات اخرى نشجع بها القريه ونشوف حاجات جديده. كما
0: وانت داخل تجين تلقى مباشره
1: اول دخله
0: واول
1: واول اقامه حلت في تجين، واول استراحه حلت في تجين، عندها ما يقارب 36 عام
0: ما شاء الله.
1: فهمتني؟
0: عشرة تجربة عمر 36 عام،
1: عمر شخص. الحمد لله وفقنا ربي وبقينا في المشروع نتاعنا، وان شاء الله نواصلوا وان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: شكرا
0: لك ويا
1: عايشك، مرحبا بكم. والدار دار
0: الماكله اللي تقدموها لهنا في
1: الماكله نتاع تجين، ولا نحكي على الاقامه نتاعي
0: بصفه عامه؟
1: الماكله هي سبيسياليتي نتاعنا كما قلت لك، اللحم الفلقله الكوشه العربي احنا نقولوا لها. ثم زاد عندنا الشربه الديري نتاع الشعير والواحد. عندنا زاد الكسكسي معروف، هذاك تونس كاملة تعرفها. فما أكلة زاد أخرى اللي هي الشربة بالحبوب، أنواع الحبوب الموجودة كل هذه كيما طبيخة بالضبط. هي اسمها كاكعتية، نقدمها زاد وجبة مع وجبة من الواجبات اليومية. وموجود
0: والتايب الزعتر،
1: طيب الكليل والزعتر هذيك بالذات حال لازم ديما موجود.
0: ونشوف العسل زاد، تقدموا العسل موجود برشا في
1: العسل. العسل موجود مش موجود، اما تو العسل التوجان موش الموجود بكثرة.
0: معنى مش فصلة تو العسل
1: تو مش أصلا، بحكم نقص المياه ونقص المطر واحد ما نجموش نجيبوا باش عسل بالكميات الكبيرة.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله، بالتوفيق لكم وصحة وبشفاء.
1: مرحبا بكم.
2: وقبل ما نودع توجان حبينا نتذوق الشاي بالزعتر المعروفة به المنطقة، ونكتشف سره مع السيد عبد الله داتي اللي طلبت منه يعطينا وصفة الشاي بالزعتر.
3: هنا التجارة المعروفة نعمل تاي بالحشيش الجبلي، كيقول لك تاي بالحشيش الجبلي، وفما تاي بالكليل وتاي بالعرعار وتاي بالزعتر. هنا سبيسيالمون في التجارة ناخذ برشا على الزعتر. هو الزعتر فيه زوز انواع، ثم زوز انواع تاع الزعتر. هذا نوع تاع الزعتر اللي تعمل برشا في الواد، يخدم عليه برشا النحالة وجماعة تعمل تربي النحل. وهذا يتجبل. نخدمه في التاي الزعتر، يجيب الزعتر هذا زوز انواع تاع الزعتر. نحطوه في مع التاي ربع ساعة لخر يتيب مع التاي، ومن بعد ذلك يصفوا التاي نزيد شوية باش ياخذ هو أكثر الزعتر. ثم إذا مثلا أنت ما تحبش برشا الزعتر حط كان شوية أنت ولا تحب برشا الزعتر.
0: وهيك علاش كاس التاي اليوم مش عادي في التوجان؟
3: معليش زاد باش نشرب كاس التاي إذن بعد شوي ونعملوا حاجة تبعت
0: أوريجينال
3: نتاعك. دونك كل حاجة تصير بالزعتر نشرب التوجان.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية انطلقت الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بجابس في حملات مراقبة للمحلات المحاذية للمدارس والمعاهد. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس البديل الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائم على إسناد قروض على الشرف دون فوائد 0%، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤثرة لهذا الإجراء الاقتصادي. احتل شهر أوت 2026 المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. تشارك تونس اليوم بل غدا في جنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة نقاشاته في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. دوليا، أصيب 5 فلسطينيين اليوم جراء قصف القوات المحتلة الصهيونية مناطق متفرقة في قطاع غزة. شنت قوات المحتلة الصهيونية اليوم حملة اعتقالات طالت 15 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية المحتلة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النسوي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.
1: بلاغات.
2: أفادت شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تطاوين مدنين وجابس أن تسجيل اضطراب الانقطاع في تزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات تابعة لهذه الأقاليم سيتواصل اليوم على المناطق العليا المتواجدة بآخر شبكات، على أن يستأنف التزويد بالمياه غدا الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار. وأوضحت الشركة في بلاغ لها عشية اليوم أن بعض العطب الفنية التي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب الذي جد مساء يوم السبت الماضي على قناة الجلب قطر 1000 مليمتر لمحطة تحلية مياه البحر وزارات قد حالت دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن سابقا، وأن الأشغال ما زالت متواصلة دون توقف. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
3: شبيكل طو باش نجر تحت موك صحيح
4: محنش الحاكم ضيخين اللي يمتيد مركز معنا برش شد ذو مكعبتين ما تلفت شوراك
3: صحربشك هو شبيش يعملولي
4: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنش كبشين فينا الحاكم اللي يمتيد نصب عندي زط سلعة فيه شو صعب كنت عندي سين تبرنا بيع بيه طرف الحديد هاي انطلق
3: اليوم آخر بروفة لازم نفرحوا برفقة المسرح متاعنا اللي تعب معنا عام كامل فاهمين
5: لازم نجيبوا لكم يا بخي
6: هاي الولاد الفم يا بيه
7: هاي يا وليد هاي بوكورا هاي
6: شاشين مهرجان شاشين مهرجان
3: مالك لبس عليك شعامل شبي خرجت من نادي المسرح والله ريت انا ترشحنا للمهرجان ساعة ما خيبها بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبها بلاصك والله
8: ايش هي زطلة
3: زطلة
8: شبي
3: مهبول تحب بسينة
7: شبي الحكاية شو سمعت
3: مسيه مالك
7: مسيه ولا ليه ولا ليه مسيه هو هو سمعت تقول في الزطلة
3: ما تقولش ما تقولش
7: مسيه
3: ولا لنيان
7: تكلم فيه
3: مسيه ولا لنيان
7: مسيه
3: ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء
6: مسيه يا مالك يا مالك

0: C'est bien, monsieur. C'est bien.
1: Change la veste.
2: La للمخدرات. نعم للحياة.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9. وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك. من 10:30 نهار تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباسة وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فلو ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
2: ألوان من الحياة.
0: أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.
3: تحياتنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في موعد جديد والموعد الأخير من البرمجة الصيفية في برنامج أصايل على إذاعة التوين. تحية لكم الكل تسمع فينا، موعدنا معكم من 5 حتى 8 متاع الليل. تحية كبيرة لكل مستمعينا مع الأمطار والخيرات، الأمطار الغزيرة من البارح مازالت متواصلة حتى اليوم في مختلف مناطق البلاد، مناطق الجنوب الشرقي زادة مازالت متواصلة الليلة. الطقس باش يكون بارد شوية، فما انخفاض كبير في درجات الحرارة، ان شاء الله ربي يبرد علينا، وان شاء الله يا ربي يعمل الخير والغيث النافع. اكيد باش نكونوا في متابعه معكم لاخر التوقعات وفي تحليلنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بخصوص احوال الطقس في مختلف مناطق البلاد. تحيه لكم الكل، انتم اللي تسمعوا فينا في الطريق وين ما كنتوا، قاصدين ربي ان شاء الله ربي معكم الناس الكل، الناس اللي يسمعوا فينا في الديار نحييكم برشا، الناس اللي يسمعوا فينا زاده في الخدمه نهار احد برشا ناس تخدم، ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي معكم، كيما زاده برشا ناس مرتاحين على حد هكا ان شاء الله. حاولتوا استغلتوا الفرصه اللي هي تقريبا الويكند هذه اخر ويكند بالنسبه للاولياء والتلامذة، الاولياء في اجواء الصيف بطبيعه، ولكن التلامذة يكملوا العطله نتاعهم ويبدوا القرايه ان شاء الله نهار الثلاث، العوده المدرسيه ان شاء الله بالتوفيق للتلامذة الكل. اجواء اخرى، اجواء شتويه، اجواء العوده المدرسيه، فما نقله هكا من جو الصيف للجو اخر. ان شاء الله الناس هيك تاقلمت شويه شويه، ان شاء الله كنتوا تفرهدتوا بدلتوا برشا جو، ان شاء الله زاد الناس كل تكون لاباس، اهم حاجه ورجعين في فورما للعوده المدرسيه، وزاد كيف كيف الناس اللي تبدل وقت الخدمه نتاعها، والا زاد كيف كيف للطلبه، وريتم اخر نحكوا عليها توا بدايه من اول الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل يا ربي. تابعونا مستمعينا حتى الثمانيه باش تسمعوا معنا برشا اخبار جديده في متابعه للطقس، متابعه لاخر الاخبار اللي تهم الجنوب الشرقي، في اخر الاخبار الجهويه خاصة. تابعونا إن شاء الله تسمعوا معنا برشا أخبار، برشا جديد، برشا أغنيات. ننسوكم أنتم اللي تسمعوا فينا كما قلت كان في دياركم ولا كان في الخدمة ولا خاصة اللي في سمعية الفكرة هبام سيسر ويحكم واحدة واحدة، خاصة للبرشا ولايات اللي فيهم أمطار توا ما شاء الله، فما برشا أمطار على مستوى معتمدية بالأحمر ومناطق أخرى زي كيف كيف. طبعا تابعوا إن شاء الله الأمطار اللي بشكون بغزارة بالنسبة لليلة، درجة الحرارة وغيرها، تابعونا باش تعرفوا معنا التفاصيل الكل، وأهم حاجة تهمنا ديما سلامتكم في التاريخ. ربي معكم الناس الكل، بشرفكم حتى للثمانية معكم ضو بن سالم في الجنوب التقني، نادية سلموك رفقكم من أمام الميكرون، حييكم برشا برشا برشا وين ما كنتم معنا. بشنبدو مع أولى غنياتنا ونرجع معكم بعد شوية.

الخمسة واربعتاشن دقيقة على إذاعة طوين قاعدين نعيشوا الحقيقة في نقلة نوعية في الطقس من أمس حتى لليوم فرق درجات بعشرة أو أكثر درجة تقريبا مقارنة بالأيام اللي فاتت. الفارطة اللي كانت طقس فيها سخون برشا درجة الحرارة فيها مرتفعة برشا, اليوم نحكو على طقس بارد برشا أمطار والحمد لله درجة الحرارة في انخفاض من البارح والليلة دادا كيف كيف الطقس يتواصل لبارد, نسمة باردة تعمل 66 كيف الحمد لله يا ربي, إن شاء الله الطقس يتواصل لهكا وإن شاء الله زادة درجة الحرارة تكون زادة ديما في انخفاض, ما نعيشوش أيام سخونة كما اللي عشناها في شهر أوت وحتى مع بداية شهر سبتمبر تقريبا. هذه كانت باش نعطيكم فكرة على الطقس ومن بعد زادة باش نمشي معاكم البرشة تفاصيل تهم شهر أوت, بما أنه أول شهر منذ عام 1950 نعيشوا فيه درجات حرارة بالطريقة هذه وبالسخانة هذه تقريبا, معناها ما صارتش قبل. الحمد لله ان شاء الله كل شيء تعدى لباس, ولو انه الظروف كانت صعيبه برشا كما نعرفوا, معناها قصان الضوء والماء اللي باش نحكي عليه زاد بعد شويه, بما انه فما برشا اشكاليات على مستوى اقليم الجنوب مدنين جبس وتطاوين بالنسبه لانقطاع المياه تقريبا من نهار السبت, ونحكي عليها بعد شويه في بلاغ للشركه. ولكن كما قلت طقس اليوم كي باش يكون فيها امطار بالنسبه لليله هذه العشيه, وفي الليل امطار باش تكون متفرقه ومؤقتة رعدية بالوسط الغربي, بالجنوب زادة تكون محلية غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات, تساقط البرد الليلة بأماكن محدودة, ريحة تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, البحر الليل يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقل اضطراب ببقية السواحل, الحرارة في الليل تتراوح بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وما بين 26 و 30 درجة ببقية الجهات, الليلة في تطاوين 24 درجة, في مدنين 26 درجة, جابل 27 درجة, في صفاق زادة 27 درجة, في أقصى الجنوب في برج الخضرة 30 درجة, 27 بقبلي وبتوزر, 25 بقفصة, 22 بسيدي بوزيد, 21 درجة بالقصرين, 24 درجة زادة بالقيروان, 20 بسليانة, 18 بالكيف, 22 بجندوبة, 19 ببيجة, 23 بزغوين, 25 بسوسة والمنستير والمهدية, 24 بنابل, 23 درجة بتونس العاصمة, 24 درجة ببنزرت عفوا. وبالنسبة للأمطار الليلة باش تكون موجودة على مستوى ولاية الجنوب الشرقي في تطاوين ومدنين وجيبس زادة وولاية جبلي, هذوما تقريبا الولايات المعنية بالأمر بالنسبة للأمطار. إن شاء الله ربي يحن علينا, إن شاء الله ديما بالغيث النافع, إن شاء الله ديما أمطار لطف. تابعونا مستمعينا حتى لسمنا في موعدنا معكم أصايل على إذاعة

شهر أوت 2026 كان احتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ عام 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية بفارق 3.4 درجة مئوية على المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية. شهر أوت 2026 وفق النشرية الشهرية للمناخ 2026 أوت 2026 بطبيعة صادر عن معهد الوطني للرصد الجوي نهار الجمعة اللي أكدوا فيه أنه كان شهد حرارة استثنائية على الصعيد الوطني في إطار استمرار الظروف الحرارية الملحوظة اللي لوحظت في جويليا من نفس العام. الوضع هذايا في إطار موسم صيفي شديد الحرارة استمرار زاد موجات الحر. فبعد شهر جويليا 2026 اللي كان زاد استثنائيا احتل المرتبة الثانية من بين أشهر جويليا الأكثر حرارة منذ عام 1950 بمعدل وطني بلغ 31.7 درجة مئوية تقريبا يعني ب 3.4 يعني درجة مئوية الفارق الحالي ليتجاوز شهر أوت عتبة تاريخية جديدة حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. كيف في أحدث نشرية مناخية واللي ترتكز على الاتجاهات المناخية الرئيسية لشهر أوت 2026 صيف أثناء كان الأكثر حرارة في التاريخ بالنسبة لأوروبا الغربية تجاوز الرقم القياسي التاريخي المسجل في عام 2003 زادة وبلغ متوسط درجة حرارة سطح 21.69 درجة مئوية وهو ما يزيد بمقدار 2.54 درجة مئوية على المتوسط المسجل في الفترة من عام 1991 حتى 2020. الموسم هذا يتسمزد بسلسلة من موجات الحرارة اللي جت بكري يعني بشكل استثنائي ومستمرة وكانت على غير المعتاد حسب نفس المصدر، ولكن يبقى أوت هو اللي كان حطم الأرقام القياسية حسب نفس المصدر اللي كان أكثر حرارة على مستوى العالم زيادة بلغ متوسط درجة حرارة الهواء السطحي 16.96 درجة مئوية بزيادة قدرها 0.85 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة للشهر هذايا خلال الفترة 1991-2020 متجاوز بذلك الرقمين القياسيين السابقين اللي كانوا يعني أو اللي تم تسجيلهم في أوت 2023 وأود 2024. المقارنة كانت لهنا وكان متوسط درجة الحرارة في كل من الأشهر هذو مزوز 16.82 درجة مئوية أي أعلى من المتوسط بمقدار 0.71 درجة مئوية، ولكن يبقى شهر أود 2026 ثاني أكثر شهور حرارة على الإطلاق على مستوى العالم الكل والأول على مستوى تونس من بين جميع أشهر السنة ومتساوي مع شهر جويليا 2023، وكان الفارق بين الأشهر ذو مزوز أقل من 0.01 درجة مئوية. نفس المصدر يأكد أن شهر أوت 2026 كان أكثر حرارة بمقدار 0.06 درجة مئوية من شهر جويليا 2026، هذا أمر غير معتاد. شهر جويليا يعد يعني في العادة من أكثر الشهور التقويمية حرارة على مستوى العالم مش كان على تونس برك. وفي مجموعة بيانات الجيل الخامس من إعادة التحليل المناخي التابعة للمركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطية المدى اللي تعود إلى عام 1940 لم يكن شهر أوت أكثر حرارة من شهر جويليا في نفس العام سوى 4 مرات فقط، واللي هما عام 1945 عام 1951 وعام 1955 وعام 1985. معناه شهر أوت اللي تعدى هذا كان الأكثر حرارة تقريبا متساوي مع الأعوام هذوما اللي ذكرتهم عام 45 وعام 51 وعام 55 وعام 85. الحمد لله السخانة تعدت، نتصور معناها ما عادش باش نشوفوا درجات حرارة قياسية وغير معتادة معناها على الأقل في شهر سبتمبر إن شاء الله تكون أقل. الحمد لله ربي برد علينا بعد هالسخانة للكل أمطار، ربي برد على الأقل على التربة على الأشجار
على النازد كيف كيف على خاطر سخانة غير عادية وكي تعبت برشا ناس مرضت برشا ناس مع الظروف الاستثنائية والصعيبة اللي عاشتها بلادنا بخصوص القصان متاع الضوء والماء اللي ما زال متواصل للأسف قصان الماء وخاصة على مستوى إقليم الجنوب من دين وجبس وتطاوين. هذيك علاش الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم الجنوب تعلن أنه نظرا لبعض الصعوبات الفنية اللي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب اللي كان من نهار السبت أمس بطبيعة على قناة الجلب قطر 1000 ملليمتر التابعة لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات واللي حالت دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن عليه. هذيك علاش تستمر الأشغال هذه دون توقف فباش يتواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب حتىش لليلة نورمالمون معناها ويرجع الماء معناها تدريجيا على المناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بولاية جابس تحديدا معتمدية مارس ولاية مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية جرزيس بنقردان ومعتمدية سيدي مخلوف. بالنسبة لولاية تطاوين زادة معتمدية تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراسن هذوما هما المناطق اللي قص عليهم الماء ومازال يتواصل حتى لليلة ومن المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية من غدوة إن شاء الله لسنين 14 سبتمبر من نص النهار بعد استكمال أشغال إصلاح العطب. وهذا وتتقدم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بخالص اعتذارها لكافة المشتركين القاطنين بالمناطق هذه نظرا عن الاضطرابات اللي موجودة وتفيد أن فرقها الفنية تعمل دون توقف ليلا ونهارا وتبذل قصارى جهدها لإصلاح العطب هذية وإعادة أنس الطبيعي لتوزيع الماء الصالح للشرب. الحقيقة برشا من نهار السبت يرجع كان الغدوة تقريبا فما مناطق من ليلة في الليل باش يرجع بشوي بشوي ولكن تدريجيا معناها وبصفة متسلسلة باش يبدأ من غدوة من نص نهار تقريبا على المناطق اللي ذكرتها. نواصل ديما معكم مستمعينا 35 دقيقة على إذاعة طويلة.

كل بشي تعبوا برشا الكرتابلة تبدو معبية برشا كرارس برشا كتب وزاد في نفس الوقت على الولي اللي مع الغلاية في الأسعار الحقيقة بالنسبة للأدوات والمستلزمات العودة المدرسية بصفة عامة. فقط الاختلاف يكون لهنا معناها من حيث النوعية أو الجودة متاع الكراسة خاصة على الأقل والأقلام والأدوات الأخرى ككل والكرتابلة والطبلية زادة كيفي. ففما باش ما نعمموش بعض الأولياء اللي ما يعرفوش معناها بالنسبة لسنة أولى ولا سنة ثانية ولا في الثانوي ولا في أي مرحلة ولده ولا بنته شنو يستحق بالضبط معناها بالنسبة لسنة دراسية اللي هو فيها يمشي يعطي المكتب يجي معناها يقول له ولدي يقرأ في سنة أولى مثلا ولا في سنة ثانية يعطي المستلزمات الأدوات والكتب متاعه الكل. فالمكتب يجي والبعض لهنا باش ما نعمموش بالطبيعة يعطيه معناها الأدوات وساعات تكون أدوات زايدة وكراسات زايدين زايدة وهذا نشوفوا فيه معناها فتكون كلفة كبيرة. وفي نفس الوقت زاد فما بعض الأولياء باش ما نعمموش زاد كيف اللي يفضلوا أن يشري لولده كراسة ولا ستيلو ولا أقلم ولا منعرفش أي حاجة من مستلزمات العودة المدرسية في الأدوات بصفة عامة بتاع ماركات معينة يعني يكونوا غاليين مش كيما ماركة أخرى أو منتوج تونسي خاطر فما اختلاف معناها في الأنواع متاع الكراسات والأقلام وغيرها. فلهنا برشا اختلاف لكل تلميذ معناها في المستلزمات متاعه فما اللي يشري كل شيء معناها ويشري بزيد والمكتب بيجي مثلا يحط له حاجات زايدة وفما اللي يشري قد على خاطر الأسعار غالية برشا وفما حتى اللي تفاجئوا معناها يقول لك كيفاش في سنة أولى وسنة ثانية معناها تتكلف لي بالحسبة هذه الكل وعليش الأدوات هذوما الكلهم فماش عليش زايدين وصيف وبرشا أدوات زايدين ما يتحقوا مش خاصة تلامنا متاع السنة الأولى والثانية والثالثة على الأقل بالنسبة للابتدائي. فلهنا يلزم الولي يكون واعي يعرف شنو يشري لولده زاد كيف في الاخر هي كراسة ستيلو فماش علاش معناها نقول لوجه على الماركة الفلانية خاطرها اغلى ولا هذيك عادية. فكل واحد كيفاش يحب طبيعة كل واحد حر ولكن زاد لهنا راهو تدخل فيها الكلفة معناها متاع العودة المدرسية واللي تشكوا منها برشا اولياء. ولكن ثم اقتراح حلو برشا نشوفه مهم برشا اذا كان يتم تعميمه اقتراح اسمه سلة مدرسية تونسية. الاقتراح هذا يقترحه المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تحب معناها تكون فما أدوات تونسية يعني تونسية وتكون معناها بأسعار تفاضلية فيها مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية نأكد على كلمة الأساسية واللي هي تكون مصنعة محليا مع تحديد المواصفات متاحة وأسعارها ومنافذ بيعها زي كيف ونشرها عبر موقع وزارة التربية باش زي الناس تتفاعل معها وفق رئيس المنظمة لطفي رياحي في المساهمة لهنا كما قلت في تخفيض كلفة العودة المدرسية ودعم الانتاج الوطني. يأكدوا لهنا حسب المنظمة انه السلة هذه يمكن انه تندرج ضمن برنامج وطني للاستهلاك المدرسي المسؤول والمنتوج التونسي تشارك فيه وزارة التربية وزارة التجارة زادة والصناعة وزادة المؤسسات المنجة والمنظمات بصفة عام ومنها منظمة الدفاع عن المستهلك. يأكدوا انه تحديد الحاجيات والمواصفات والأسعار ومنافذ البيع متاعها تكون يعني في صالح الولي وتعرفوا معناها أو تخليه يعرف يعني الكلفة التقريبية المستلزمات هذوما قبل انطلاق السنة الدراسية ويساعدهم زادا كيف على الحد من الطلبات الغير ضرورية اللي كنت نحكي عليها واللي هي متكررة معناها ساعات يشري برشا أدوات زايدة ما فماش علاش هذيك علاش في سياق هذا دعا إلى اعتماد قوائم مدرسية واضحة وموحدة قدر الإمكان وعدم تضمينها مواصفات من شأنها فرض علامات تجارية محددة ويأكد أنه زاد الشفافية هنا ليست تفصيلا إداريا وإنما جزء من حماية القدرة الشرائية للمستهلك. منتوج تونسي هو باش يكون تنافسي لتخفيض الكلفة علاش لا فكرة حلوة برشا. حسب رئيس المنظمة التونسية أنه كلفة سلة المستلزمات المدرسية يمكن أن تنخفض بين 25-30% مقارنة بالسنة الماضية نسبة مهمة برشا معناها. ولكن شرط توفير منتجات تونسية تنافسية والحد من كلفة التوزيع وهوامش الربح وتقليص عدد الوسطاء. وأكد العودة المدرسية يجب أن تكون بمنتجات تونسية يشدد على أنه معنا في نفس الإطار نشجع المنتج المحلي مش فقط شعارات صحيح خطأ احنا في تونس راهو ديما نشجع المنتج التونسي نستهلكو تونس ولكن كله كلام ما فماش معناه برشا أولياء مع احترامنا كل واحد حر في الأخر.

يفضلوا ماركات معينة معناها متاع أدوات مدرسية وما يشروش معناها المنتوج التونسي، ولكن زادة كيف كيف يأكدوا أنه يستوجب توفير منتوج تونسي جيد ويكون آمن زادة ومطابق للمواصفات والسعر متاعه معناها عادل وتنافسي. أكد زادة كيف كيف أنه خفض كلفة المستلزمات المدرسية ما يرتبطش فقط باستبدال المنتجات الأجنبية بأخرى محلية، وإنما يتطلب معالجة مختلف مراحل سلسلة الأدوات من المواد الأولية والإنتاج إلى النقل والتوزيع ونقاط البيع، إلى جانب اعتماد هيكلة واضحة وشفافة للأسعار وتحديد زاد هوامش ربح معقولة بين المنتج وتاجر الجملة وتاجر التفصيل زاد، وتقليص عدد الوسطاء وتشجيع البيع المباشر والمنظم. إذا كان تتعمم الفكرة هذه وتصير، نأكد لكم أنه بش يكون فما انخفاض كبير في الأسعار. المهم يكون المنتوج زاد راهو باهي، معناها نقولوا احنا النوعية متاعو باهية، يكون آمن زاد ومطابق للوصفات، باش ما يخليش مثلا الولي ولا التلميذ يقارن بمنتوج آخر ماهوش محلي. وزاد كيف كيف معناها ما تكونش فما سلسلة طويلة معناها متاع انه باش يوصل المنتوج هذايا للولي كان بسعر يكون زاد كيف كيف قريب برشا للسعر اللي احنا نحكو عليها اسعار اخرى غالية برشا. هذيك علاش يكون معناها بين المنتج والتاجر الجملة والتفصيل باسعار تكون معقولة باش السوم متاعه يكون معقول زاد كيف كيف، وتونسي نجم يشري ويستهلكوا علاش لا. ان شاء الله عودة مدرسية موافقة للكلام ده الكل، الابتدائي الاعدادي الثانوي وزاد كيف كيف للطلبة متاعنا ان شاء الله بنجاح يا ربي، وان شاء الله سنه دراسيه تكون مميزه واستثنائيه لتلامذتنا الكل كيما عاودونا بالمعادلات نتاعهم الحقيقه المميزه جدا يعني في المناظرات خاصه البكالوريا، وكيما كل عام ما شاء الله ان شاء الله حتى سنين نشوفوا نتائج مميزه. بالتوفيق ليهم.

0: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة أخبار المساء نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولايات تطاوين مدين وجابس. قريبا انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على شرف. الإدارة العامة للأداءات تذكر بإمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي إلى غاية 30 من سبتمبر الحالي. وفي العالم، ليبيا تنفي استخدام قاعدة مصراتة لشن هجمات أوكرانية على سفن روسية. إلى تفاصيل الأخبار. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تطاوين مدين وجابس أن تسجيل الاضطراب والانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات تابعة لهذه الأقاليم سيتواصل اليوم على المناطق العليا المتواجدة بآخر الشبكات. أعلن سانف التزويد بالمياه غدا الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار. وأوضحت الشركة في بلاغ لها عشية اليوم أن بعض العطاب الفنية التي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب الذي جد مساء يوم السبت على قناة الجلب قطر 1000 ملليمتر لمحطة تحلية مياه البحر بزارات قد حالت دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن سابقا، وأن الأشغال ما زالت متواصلة دون توقف. ويشمل هذا الاضطراب معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمرسن من ولاية تطاوين، ومعتمديات مدينة الشمالية والجنوبية وجرجيس وبن قردان وسيد مخلوف من ولاية مدينة، ومعتمدية مارث من ولاية جابس. وذكرت الشركة أنهم من المنتظر إعادة توزيع الماء بطريقة تدريجية يوم الاثنين بداية منتصف النهار بعد استكمال أشغال إصلاح العطب، مؤكدة بأن فرقها الفنية تعمل دون توقف ليلا ونهارا وتبذل قصارى جهدها لإصلاح هذا العطب الفجائي وإعادة النسق الطبيعي لتوزيع الماء الصالح للشرب. شهدت عدد من مناطق الجنوب الشرقي الليلة الماضية نزول كميات هامة من الأمطار كانت أبرزها في ولاية جابس، حيث تم تسجيل 115 مليمتر بتونين و43 مليمتر بتوجهن. كما شملت الأمطار عدد من المناطق بولاية مدين على غرار معتمدية بن خداشة، حيث تم تسجيل تساقط كميات من الأمطار والبرد. كما شهدت معتمدية البير الأحمر بولاية تطاوين نزول كميات هامة من الأمطار نفذت على أثر مصالح البلدية عدة تدخلات لشفط المياه، وفق إفادة حسين اللحيوي كاتب عام البلدية في متابعة للزميل خميس بوبطان.
1: تم تسليك عديد النقاط متاع ركود المياه، ثم كيف كيف ما نقل تقليم الأشجار باش يستهلوا للأخوين في الشركة التونسية للكهرباء والغاز باش يؤمنوا عملية إصلاح وإعادة الربط بالنور الكهربائي، بحيث هذا العمل متواصل منذ الساعة البارحة من 10:30 ليلا إلى حدود الساعة 1:30 صباح، ثم مساء صباح اليوم من الساعة 7 صباحا إلى ساعة الآن، وما زال تدخل متواصل.
0: هذا وأفاد المحض الوطني للرصد الجوي بأن الوضع الجوي سيكون مساء اليوم يوم الغد ملائم لنزول الأمطار بعدد من المناطق. المهندس بالمعهد إسليم بن مالد يضيف.
2: وضع الجو اليوم ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الشرقية، وتكون الأمطار هذه مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة خاصة بالمناطق الجنوب الشرقي، هو نتغو ولاية جابس مدين تطاوين الجهات الشرقية تاع ولاية تطاوين معنية بهذه الأمطار. بالنسبة للعشية زادة فما ظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، هوني نذكر ولاية قفصر قصرين بلي معنية بالأمطار وتساقط محلي البرد، وأيضا هبوب رياح قوية أثناء سحب رعدية وينتج تجاوز 70 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للغدوة زال الوضع الجوي زاد ملائم لنزول الأمطار خاصة بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون محلية رعدية بالمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابرة بقية الجهات، بينما الحرارة اليوم تكون في استقرار. اليوم باش نسجلوا 29 درجة في جهة تطاوين، بينما غدوة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بمناطق الشمال. بالنسبة للأمطار اليوم العشية باش تكون خاصة متركزة على مناطق الجنوب الشرقي، بينما زاد غدوة مازال وضع الجو ملائم لنزول الأمطار بالمناطق الساحلية الشرقية، تكون مؤقتة نهادية خاصة بمناطق الجنوب الشرقي وسحب عابرة بقية الجهات.
0: نوالي تقديم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. ذكرت الإدارة العامة بالإداءات بوزارة المالية أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الحالي بالنسبة للتصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر الماضي ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرد جان في 2026 ولغاية موفى سبتمبر 2026. وبينت أن الفصل 69 من قانون عدد 17 لسنة 2025 المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 يتيح للمطالبين بالأداء تسوية وضعياتهم الجبائية من خلال التخلي عن الخطايا المستوجب بعنوان عدد من التصاريح الجبائية، وذلك وفق شروط وأجال محددة. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائم على إسداد قروض على الشرف دون فوائد 0%، وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر القادم بعد تكمل كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤثرة لهذا الإجراء الاقتصادي. واعتبر المختص في الشأن البنكي محمد الخيلي أن القرض على الشرف يمكن أن يكون أداة وسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابا بنكيا. وقال في تصريح صحفي أن نسبة النفاذ إلى الخدمات البنكية المصرفية في تونس في حدود 36%، واصفا إياها بالضعيفة مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تصل فيها نسبة الاندماج المالي إلى حوالي 100%. وأكد أن قرار القرض على الشرف بإمكانه أن يكون أداة هامة وناجعة للتسريع في الاندماج المالي ومكافحة الإغسال المالي لعدد هام من التونسيين، سيما بالنسبة لشريحة معينة التي تتعامل بالتداول النقدي. تشارك تونس يوم الثلاثاء المقبل بجنيف في أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 2026 الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. يتوقع المنظمة ارتفاع حجم تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.8% خلال سنة 2026. ويتواصل المنتدى إلى غاية 17 من سبتمبر الحالي بشعار تسريع المستقبل بمشاركة تونس إلى جانب ممثلين عن الحكومات وقطاع الأعمال والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. في المستجدات الدولية نفت وزارة الدفاع الليبية اليوم السماح لأي جهة خارجية باستخدام قاعدة مسيرات العسكرية لتنفيذ هجمات خارج الأراضي الليبية، ردا على تقرير أفاد بأن مسيرات أوكرانية تنطلق من القاعدة لاستهداف نقلات روسية في البحر المتوسط. وقالت الوزارة في بيان إنها تنفي نفيا قاطعا وجود أي اتفاق أو ترتيب أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مسيرات العسكرية أو أي منشأة عسكرية وطنية منصة لإطلاق هجمات أو لتنفيذ عمليات عسكرية من أي نوع خارج إطار المهام السيادية للدولة الليبية. وكانت شبكة CNN الأمريكية قد نقلت عن مصدر أوكراني أن مشغلي طائرات مسيرة أوكرانيين ينتشرون في شمال غربي ليبيا منذ آخر عام 2025، فيما أفاد مصدر آخر لشبكة بأن قاعدة مسيرات تستخدم نقطة انطلاق لمسيرات تستهدف نقلات مرتبطة بما يعرف بأسطول الظل الروسي في المنطقة. تعرضت بلدات ومناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين اليوم لسلسلة هجمات مكثفة واقتحامات نفذتها مجموعات من المستوطنين، شملت استهداف منازل الفلسطينيين وتخريب منشآتهم الزراعية وإغلاق الطرق الحيوية تحت حماية مباشرة من قوات المحتل الصهيونية. قالت القوات الحكومية اليمنية اليوم إن أكثر من 500 من جنودها قتلوا وأصيب نحو 1500 آخرين خلال معارك استمرت نحو شهر مع الحوثيين على الساحل الغربي، فيما قتل أكثر من 1000 مقاتل حوثي وأصيب آلاف آخرون بحسب بيان القوات. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسمع ضوئي انفجارين قادمين من جهة البحر في جزيرة قشم بمحافظة هرمز خان جنوبي البلاد. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم أن جدول أعمال اجتماع عمان غدا هو المسار البحري الجديد في منطقة هرمز، مشيرا إلى أن طهران ستطلع الدول المشاركة على تفاصيل الاتفاق مع مسقط والخرائط ذات الصلة بالمسار الجديد حسب ما ذكرت وكالة أنباء إيران. أخيرا كشفت بيانات حكومية رسمية بالكونغو الديمقراطية عن تفشي متسارع لفيروس إبولا في البلاد وارتفاع مقلق لعدد وفياتها التي بلغت 3398 وإصاباتها التي تجاوزت 7000، مما يجعله الأكثر فتكا في تاريخ البلاد متجاوزا الحصيلة المسجلة خلال تفشي الوباء بين عامي 2018 و2020 التي كانت تعد الأسوأ سابقا. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار المساء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها في عناوين: تواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء السلاح للشرب بعدد من المناطق من ولايات طاوين مدين وجابس، قريبا انطلاق البنوك التونسية في تطبيق آلية القرض على الشرف، الإدارة العامة للإدارة تذكر بإمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لغاية 30 من سبتمبر الحالي، وفي العالم ليبيا تنفي استخدام قاعدة مسيرات لشن هجمات أوكرانية على سفن روسية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع في أمان الله.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الألاسكا هي أكبر الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة، وتقع في أقصى شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، تحدها كندا من الشرق، بينما تطل على المحيط المتجمد الشمالي من الشمال والمحيط الهادئ من الجنوب والغرب. تبلغ مساحتها أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد سكانها 800,000 نسمة، مما يجعلها من أقل الولايات الأمريكية كثافة سكانية. كانت ألاسكا خاضعة للإمبراطورية الروسية منذ القرن 18، لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد أن اشترتها الحكومة الأمريكية في العام 1867 مقابل نحو 7 ملايين دولار. وفي ذلك الوقت اعتبر بعض السياسيين الأمريكيين الصفقة غير مجدية، إلا أن اكتشاف الذهب في أواخر القرن 19 في ألاسكا ثم النفط والغاز الطبيعي في القرن 20 أبرز أهمية هذه المنطقة الاقتصادية. وفي العام 1959 أصبحت ألاسكا الولاية رقم 50 في الولايات المتحدة. يسود ألاسكا مناخ بارد خاصة في المناطق الشمالية، وتغطي الثلوج والأنهار الجليدية أجزاء واسعة من أراضيها، كما تضم مساحات كبيرة من الغابات والجبال والبحيرات، إلى جانب عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. تتميز ولاية ألاسكا بتنوعها الحيوي، إذ تعيش فيها كائنات برية وبحرية عديدة ومتنوعة، ويعتمد اقتصاد ألاسكا بصورة رئيسية على النفط والغاز الطبيعي وصيد الأسماك والسياحة، إلى جانب النقل البحري والخدمات. وما تزال الشعوب الأصلية في ألاسكا تحتفظ بجزء من لغاتها وتقاليدها، وتشكل مكونا أساسيا من تاريخ الولاية وتراثها الثقافي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي تطورت بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه، وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: الاثنين 14 سبتمبر.
7: 14 سبتمبر
6: برمجة خريف شتاء
7: 26-27
6: في إذاعة تطاوين. إذاعة تطاوين، الموجة اللي تعيش معاك.
7: الموجة اللي تعيش معاك.
6: أصايل

0: الصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلمون.

0: يجيبوا.
1: نوصل معكم لل 26 دقيقة مستمعين، مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانية من أصيل على إذاعة التموين. تحية لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا وين ما كانوا معنا في الاستماع. باش نرجع معكم زادة في آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا منذ قليل في تفاصيل جديدة هم الطقس اللي باش تكون ليلة سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالوسط الغربي وبالجنوب. في الليل يتميز الطقس زادة بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالوسط الغربي، وتكون غزيرة وسحب عابرة غزيرة بالجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. وأتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. الحرارة في الليل بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وما بين 26 و 20 أو 30 درجة ببقية الجهات. شفنا اليوم نزول غيث النافع في عدة مناطق من ولاية جابس، منها معتمدية تدخيلة توجان ما شاء الله أمطار غزيرة، وزاد كيف معتمدية البيل الأحمر حتى اليوم العشية تقريبا أمطار غزيرة جدا وطقس بارد زاد انخفاض في درجات الحرارة كما تم تسجيل يعني خلال 24 ساعة اللي فاتت نزول كميات طيبة من الغيث النافع اللي بلغت بحساب المليمتر في تونين 115 على مستوى ولاية جبس، توجان 43 مليمتر، زمرتن 20 مليمتر، شارب 16، الحامة 15، الحامة الغربية 12 مليمتر، مطماطة 5، تمازورت 4.5، دخيل التوجين 4 مليمتر. هذوما المناطق اللي تم تسجيل فيها كميات كبيرة من الغيث النافع خلال 24 ساعة اللي فاتت. شفنا هذا كيف تساقط كميات كبيرة من البرد من التبرور في منطقة الفجيج في بنخديش زادة. شفنا الصور زادة كيف اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للتبروري ما شاء الله، يعني كميات كبيرة جدا على مستوى معتمدية بنخديش. وهذا كيف شفنا الوديان والأمطار الغزيرة على مستوى معتمدية ولاية جابس، وهذا كيف على مستوى معتمدية البلد الأحمر وبعض المناطق الأخرى، هذا كيف على مستوى ولاية ميدين وولاية تطابين. الحمد لله.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رجعت

نجو نوصلوا معاكم مستمعينا 36 دقيقة بالضبط على موجات إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في أصايل. نتواصل معاكم في متابعة لآخر الأخبار وخاصة مع أجواء العودة المدرسية. نعرفوا اللي أكيد لازم يكون فما أسطول للنقل في الجنوب وفي ولاية مدنين وتطاوين. من المنتظر أنه باش يتعزز أسطول شركة جوية النقل بمدنين تطاوين مع نهاية السنة وبداية السنة القادمة ب 70 حافلة جديدة باش تتوزع بين 28 حافلة مكيفة و 28 حافلة عادية و 14 حافلة منهم يعني باش يكونوا صغار في الحجم فيهم 30 مقعد فقط. وهذا عدد تقريبا حسب شركة مهام ما تسجلش معنا في تاريخ الشركة مع العودة المدرسية تقريبا حسب ما صرح به الوكيل بالإعلام بشركة جوية النقل بمدنين شكري الجزيري. وأنه الاقتناءات هذه من شأنها أنها تحسن المرفق العمومي للنقل وهذا هو المطلوب. ويبقى حتى 70 حافلة ويعتبروا الرقم هذا هما معناها رقم هام وكبير برشا ولكن يبقى عدد صغير نظرا معناها للتنقلات للمواطنين والعدد الكبير من المواطنين اللي يتنقلوا معناها ويتحقوا الحافلات في مختلف المعتمديات والمناطق معناها اللي موجودة فيها. فما نقص كبير معناها هذا نشاهده في ديما في مع العودة المدرسية خاصة ونشوفوا حتى تلامذة معناها يبقوا متعطلين على القراية متاعهم بشهر وأكثر ساعات على خاطر ما يكونش فما كيران في المواد متاعهم ولا يكون فما نقص ولا يمشوا الصباح وفي العودة متاعهم معناها ما تكونش فما كار حاضر خاصة التعثرات والمشاكل والصعوبات خاصة اللي تكون مع العودة المدرسية. فإن شاء الله مع 70 حفلة جديدة هذوما اللي باش يتوزعوا معناها على مستوى ولاية مدنين الكل إن شاء الله العدد يكون كافي وما تكون فما إشكاليات خاصة التلامذة باش ما تكونش فما تعثرات معناها مع العودة المدرسية. التلامذة يحبوا يرجعوا يقروا في المواعيد ما يغيبوش معناها من الأيام الأولى معناها ما تكونش هالإشكاليات اللي ماذا بينا نتجاوزوها الحقيقة اللي كل عام يعانوا منها التلامذة والأولياء يبقوا مشغولين على صغار متاعهم وخاصرنا هذو ما التلامذة اللي يبدوا بعاد على المدارس متاعهم ولا المعاهد متاعهم خاصة في المعتمديات والمناطق الريفية بصفة عامة. فإن شاء الله يا ربي تكون معنا الحافلات موجودة في الوقت متاحة أهم حاجة وما يغيبوش معناها في أوقات معينة أو أيامات معينة نظرا أنه ساعات معناها واحدة من الحافلات معناها تكون معطبة وتكون الوضعية متاحة معناها ما هيش بيا حتى تلامذة يتقلقوا برشا معناها في الكار في المسافة اللي باش يمشوها هذه الكل خاصة نعرفوا إذا ما يكون تقريبا المسافات طويلة. إن شاء الله كما قلت العدد هذا يكون كافي أهم حاجة على خاطر ديما فما يكون نقص مع العودة المدرسية وإن شاء الله يا ربي يكون شيء يتعدى على أحسن ما يرام. وتبقى 70 حافلة هذه عدد ما تم تسجيله في الشركة وفي تاريخ الشركة في مدنين تحديدا مع بداية العودة المدرسية حسب شركة جوية النقل بمدنين. كل ما هو جديد ليهم أسطول الشركة يهم أسطول النقل على مستوى مدنين وولاية تطاوين وجابس. إذا كان فما جديد إذا كان فما تغيرات في الأوقات أو أي معلومات يمدون بها شركة أكيد نقدموها لكل مستوى.

باش نتحدث مستمعينا على المؤتمر العربي في الدورة 52 اللي باش يكون في مصر في القاهرة تحديدا انطلق اليوم يتواصل حتى نهار 20 سبتمبر. أشغل الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة وزير الشؤون الاجتماعية كان ألقى كلمة في المؤتمر هذا كلمة تونس بمشاركة الوفد الثلاثي التونسي المرافق لي وبحضور القائم بالأعمال بالنيابة بسفارة الجمهورية التونسية بمصر واللي كان أكد في مسهل الكلمة متاعه أنه اختيار موضوع النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية خاصة في ظل التقدم التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية المتسارعة وتنامي زاد المنافسة المحلية والعالمية وتغيير أنماط العمل والإنتاج. وأكد ضرورة صياغة زاد مقاربات تنموية شاملة أكثر توازن وقادرة زاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الوطن العربي وأنه التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل تشكل تهديد لحياة البشرية في العصر الحالي نتيجة الانحباس الحراري وتداعياته على بيئة العمل وسلامة العمال وصحة متاحهم في أماكن العمل وتأثيراتها السلبية على الانتاجية وسلاسل التوريد وهذا ما لاحظناه معنا في السنوات الأخيرة مما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية لضمان مقاومة العمل اللائق وسلامة العمال واستمرارية العمل والتصدي لأزمة المناخ. وزير الشؤون الاجتماعية شدد لهنا على أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهم في صلب السياسة التنموية للبلاد في إطار يعني مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطن العمل بصفة عامة والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية تجسيما للخيارات السياسية اللي يضبطها رئيس الجمهورية. وأكد أن تونس انتهجت في إطار مخطط تنموي 26-2030 منوال تنموي ينبني على رؤية جديدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي أخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويتحكم يعني في قواعد الحوكمة الرشيدة والتوزيع العادل للثروة في إطار تمثيل تشاركي يعزز الدور الاجتماعي للدولة. وكان أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية بالإضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في المجال هذا من خلال منطلق الإيمان بنظامين بيئة عمل آمنة وصحية تمثل واحدة من المبادئ الأساسية للعمل اللائق اللي تعمل تونس على تنشيمه. وإن شاء الله نشوفوه هذا يعمل في السنوات الجاية على خاطر أكيد ما زلت باش تشهد بلادنا معناها تغيرات مناخية كما اللي عشناها السنة الاستثنائية واللي هذا ما خدموش عليها على بكري ما كانش فما استراتيجية على بكري. فإن شاء الله النمو الاقتصادي المستدام حسب يعني اختيار الموضوع هذايا نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية من بينهم تونس بما أنه حاضرة في المؤتمر هذايا ومدى اهتمام منظمة العمل العربي بالتحديات اللي تواجهها الدول العربية اللي تقريبا كيف كيف يعني نفس الإشكاليات مع التطور التكنولوجي مع استعمال الذكاء الاصطناعي وإحنا ما زلنا يعني تقريبا ما نشوفوش في استراتيجية واضحة على الأقل في تفكير في سلامة المواطن لازم يكون معناها في بيئة سليمة وآمنة وباش يحافظ على الصحة متاعه وغيره. إن شاء الله معناها تكون فما استراتيجية واضحة في السنوات القادمة وهذه حبل برشا خدمة وبرشا إرادة. فمهم برشا المؤتمر هذايا وخاصة مخرجات للمؤتمر هذايا تكون معناها بعد أو يتم تطبيقها على مستوى كل دولة منها بلادنا يهمنا برشا أكيد حضور وزير الشؤون الاجتماعية في إطار المؤتمر هذايا وما ستعمل عليه بلادنا في السنوات الجاية باش على الأقل معناها ما تشهدش بلادنا في كل مرة أزمات
على سبيل المثال معناها الأزمة اللي عشناها صيف سنة معناها مع التغيرات المناخية مع الطقس اللي كان سخون برشا مع درجة الحرارة اللي كانت مرتفعة برشا اللي غير معتادة ما عشناهاش كنت حكيت عليها بكري شوية منذ عام 1950 ولكن في المقابل ما كانتش ثمة يعني ما كانش عمل على التحديات هذه والصعوبات هذه اللي عاشتها بلادنا وعاشوها حتى دول أخرى معناها ومنها دول أجنبية على خاطر السخانة هذه غير عادية واللي أكيد تشكل برشا مخاطر خاصة على صحة الإنسان وهذا اللي شفناه معناها حتى برشا ناس معناها تقلقت من السخانة صغار وكبار وحتى فئات عمرية أخرى أثرت عليهم برشا. على كل نوصل معكم لسبعة غد رجع على موجودة إذاعة تطاوين بعد شوية موجز أخبار السبعة وبعد نوصل معكم في ساعتنا الثالثة.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تطاوين ومدين وجابس أن تسجيل الاضطراب والانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات تابعة لهذه الأقاليم سيتواصل اليوم على المناطق العليا المتواجد بآخر شبكات على أن يستأمن التزويد بالمياه غدا الاثنين بداية من الساعة منتصف النهار. استعدادا للعودة المدرسية والجامعية انطلقت الهيئة الوطنية لسلامة المدرجات الغذائية بجابس في حملات مرخب للمحلات المحاذية للمدارس والمعاهد. تستعد المنظومة المالية والبنكية في تونس للبدء الفعلي في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على استعداد قروض على شرف دون فوائد وذلك انطلاقا من الأول من أكتوبر القادم. دوليا انكشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون المحتل الصهيوني بلغ 37 صحفيا وصحفية وجميعهم اعتقلوا منذ بدء جريمة الإبادة وذلك في ظل استمرار الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين. أدت هجمة جديدة استهدفت سعودية وسفنا في منطقة الخليج التوتر الأجواء في الشرق الأوسط اليوم وذلك في عقب هجوم على خط أنابيب نفط سعودي وتقدم الحوثيين في اليمن مما هدد بتفاقم الاضطرابات في امدادات الطاقة العالمية بسبب الحرب. تلمشاز في أمان الله.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: أربعة أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: أصايل. أصايل.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلمون.

كنت تحدثت بكري شوية بخصوص العدد اللي تم برمجته بخصوص أسطول النقل على مستوى شركة جوي نقل بولاية مدينة تطاوين، وأنه تم تخصيص 70 كار إضافية أو حافلة إضافية على مستوى الولاية أو زوز ولايات على الأقل مدينة تطاوين، ولكن فما إشكالية أخرى بخصوص معناها النقل المدرسي تحديدا، وكنت تحدثت على أكبر إشكالية بخصوص النقل المدرسي، ولكن من جانب آخر بخصوص استخراج شراكات النقل المدرسي للسنة الدراسية 2026-2027 اللي حسب شركة جوي نقل بولاية مدين أنه تم رسميا تفعيل خدمة استخراج الشراكات هذه عبر الموقع الرسمي للشركة المخصص لها حصريا ودون التوجه للمؤسسة التربوية، ولكن ثم إشكالية فما تعطل يعني في العملية هذه على مستوى بعض المناطق، كما كان تفاعل معنا بكري شوية مواطن وكان كلمنا بخصوص الإشكالية هذه أنه فما التلامذة ما نجموش معناها يعني يقدموا في خدمة استخراج الشراكات متاع النقل المدرسي متاعهم على خاطر ما فماش ريزو في بعض المناطق كما في معتمدية الشويمخ وغيرها من المعتمديات الأخرين، هذيك علاش هما توا ما عندهمش معناها اشتراك باش يستعملوه معناها وقت التنقل متاعهم مع العودة المدرسية. ولهنا الشركة يلزمها تجاوب معناها وتشوف حل الإشكالية هذه، خاصة أكيد في عدة مناطق وخاصة معتمديات اللي هما لقوا إشكالية بخصوص النقل المدرسي. هو نورمالمون يمشوا للمؤسسة التربوية معناها إذا كان فما إشكالية في السيت معناها متاع الشركة هذه وما نجموش معناها يعدوا النقل الاشتراك متاعهم بخصوص النقل، ينجموا معناها يمشوا مع العودة المدرسية المؤسسة التربوية متاعهم لكل معتمدية وينجموا يهزوا الاشتراكات متاعهم بما أنه ما خرجهمش معناها من الموقع الخاص بالشركة المخصص معناها للشراكات هذه بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. إن شاء الله ما تصير لهمش إشكاليات كيف يرجعوا للعودة المدرسية معناها ويمشوا المؤسسة ما يجوش الشركات حاضرة، فيلزم الشركة تلقى حل معناها في أسرع وقت باش ما يتصيرهمش إشكاليات معناها مع العودة المدرسية، بما أنه كما قلت وحكيت فيها الإشكالية هذه بكري برشا تلامذة في المعتمديات والمناطق الريفية يتنقلوا معناها من مكان المنزل متاعهم حتىش للمعهد ولا للمدارس بصفة عامة، فلهنا يلقوا صعوبة في التنقل كيفاش باش يمشي هو إذا كان ما فهمش الحافلة، وإذا كان ما عندوش اشتراك زادا ما يخلوش يطلع، فيزن تلقى حل للإشكالية هذه خاصة كما قلت لتليم ده اللي هي شركة لهنا بكري هبطت معناها بلاغ أكد فيه 96% تقريبا من تليم ده رس خرجوا معناها الاشتراكات متاحهم عبر الموقع الخاص بالشركة، ولكن فما عدد آخر زادا ما تليم ده اليوم ما تحصلوش معناها ما نجموش يخرجوا الاشتراك متاحهم بما أنه فما إشكالية في الريزو في بعض المناطق.

محمد عبد صار بها الأغنية في هذا 37 دقيقة. باش نخدم معكم في جولة فنية مع آخر سهرات مهرجان كارتاج الدولي وزيادة كيف أخبار أخرى تهم الفنانين والمشاهير بعد الحفلات الناجحة اللي كانت في مهرجان كارتاج في البرمجة الاستثنائية في شهر سبتمبر وخارج البرمجة الصيفية بركح وعلى مهرجان أو على ركح مهرجان كارتاج اللي كان صعدوا برشا فنانين. آخر السهرات اللي كانت مع الفنان المصري به سلطان بعد غياب 23 عام حماس كبير من جمهوره وفي لقائه في حفلة كانت استثنائية وحتى بعد يعني ما تعرض لحادث سير تعرض ليه قبل الحفلة متاعه ولكن الحمد لله يعني رجع لباس وكان في المواعد معناها مع جمهوره على على ركح مهرجان كارتاج. كيف كانت حفلة للبارح للفنانة اللبنانية نانسي عجرم والحفلات مازالت متواصلة كما قلت في البرمجة الاستثنائية على مستوى شهر سبتمبر. حفلة للفنانة اللبنانية زادة يارا اللي كانت أجل حفلة متاحة نهار الاثنين غدوة 14 سبتمبر بعد ما كان مقرر إحيائه نهار الجمعة. نجمة اللبنانية يارا كانت تحدث على تأجيل حفل الفني متاحة بالمسرح الأثري بكارتاج بسبب سوء الأحوال الجوية وضرورة تأجيل السهرة حرصا على سلامة الجمهور متاحة واكتزد كيف حماسة لرؤية جمهورها في موعدهم الجديد لتقديم سهرة استثنائية. الجهة المنظمة لسهرة الفنانة يارا كانت أعلنت أنها أجلت الحفل الغدوة على خلفية التقلبات الجوية وتبقى تذاكر المقتنث سابقا يعني صالحة الموعد متاحة الجديد دون الحاجة إلى استبدالها. يارا اللي كانت حاطت كيف كيف في لقاءاتها الإعلامية الأخيرة واللي كانت ترقت إلى محطات كبيرة على مستوى المسيرة متاحة سجلت البداية متاحة في عالم الفن الخطوات اللي شكلت هويتها الغنائية كشفت كيف كيف عن فلسفتها الخاصة تجاه الشركات الفنية ورؤيتها المستقبلية وأبرز تطلعات المشاريع اللي تسعى لتحقيقها خلال المرحلة القادمة. تحدثت عن طبيعة التعاون اللي يجمعها بالملحن طارق أبو جودة والمسيرة اللي بدتها مع طارق أبو جودة كيف كيف تحدثت عن جمهورها ومحبي ألحانها بصفة عامة ديما يأكدوا على أنها تتعاون مع الفنان والملحن طارق أبو جودة. تحدثت عن البدايات والمؤثرات الأولى في النشأة متاحة تأثرها العميق في بدايتها بأغاني سيدة فيروز وأشارت أنها نشأت رفقة جيلها على روائع سيدة فيروز والفنان زاد القدير وديع الصافي. باش تلتقي كما قلت الفنانة اللبنانية يارا نهار الاثنين غدوة في حفلة وسهرة استثنائية على ركح مهرجان كارتاج ومسرح مهرجان كارتاج كما كانت بقية الحفلات تقريبا نوعد استثنائي اسمين من خلال مواعيد البرمجة الخاصة بمهرجان كارتاج الدولي. من تونس لسوريا حفلة تتحدث عليها كل المواقع تقريبا العربية وعودة الفنانة السورية أصالة نصري باش تحيي نهار 17 سبتمبر حفل في دمشق هذه للمرة الأولى بعد أو منذ 15 عام تقريبا. كانت أعلنت أصالة في منشور على صفحتها الرسمية نهار الأحد على إقامة الحفل هذايا كتبت فيه أهلي في الشام سنلتقي. أصالة اللي مولودة في دمشق عام 1969 من أبرز المغنيات السوريات حظت بسبب قوة صوتها وتنوع غنياتها على شهرة كبيرة في العالم العربي لكنها غادرت سوريا بعد ما كانت من أوائل الفنانين السوريين اللي أعلنوا تأييدهم للانتفاضة اللي اندلعت عام 2011 وهذا ما عرضها لحملات من أعلام يعني الحكم السابق وشطبها زادة من نقابة الفنانين. رحبت زادة كيف كيف فنانات سوريات بعودة أصالة لسوريا كما الممثلة منى واصف
فيما عبرت كيف كيف الممثلة وفاء مصلي وروعة ياسين عن سعادتهم بالعودة متاحة. وزير الثقافة السوري زيد كيف كيف أكد أنه أصالة ابنة الشام في حين جددت الوزارة رعايتها للحفل هذايا وسط الشائعات عن إلغاء الحفل هذايا. وكانت أغلقت حتى التعليقات على منشور لها على الفيسبوك يتعلق بالفعالية والحفل هذايا. وعلى الرغم من أنه سوريا تشهد نشاط فني متزايد منذ سقوط النظام السابق مع إحياء فنانين لبنانيين وعرب وسوريين حفلات في دمشق، إلا أنه برشا يطالبوا بإلغاء حفل أصالة اللي كما قلت مقرر إحياء نهار 17 سبتمبر 2026. باش نختم معكم بالأخبار هذا، يهم الممثل التونسي ظافر العابدين اللي يكشف عن حقيقة تعاونه مع حسين فهمي ومرفت أمين في فيلم جديد. الفيلم هذا اسمه شيكين، باش يكون موجود هذا ما أكده ظافر العابدين في ستوري على الانستغرام، أكد أنه كل الأخبار المدولة بشأن وجوده في المشروع السينمائي هذا ما هوش صحيح، فقط للتصحيح أنا لست في المشروع هذا وشكرا. أكد أنه باش يتواصل مع شركة المنجة للتحضيرات وتمهيد الانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة في فيلم آخر. كيف كيف صارت له إصابة ظافر العابدين.

ممكن وشارك في البطولة امتاعه كل من نادين سيبنجيم وزينة مكي وغيرهم الممثلين من سوريا ومن لبنان. هذه آخر أعمال الممثل التونسي ظافر العابدين، ومش باش يكون موجود في الفيلم هذايا بالتعاون مع حسين فهمي ومرفت أمين.

0: توقيتنا 57 دقيقة توقيت مقدس نرفع في لحضراتكم مستمعين إذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نصل معكم مستمعينا لختام مشوارنا في أصايل اليوم على إذاعة الطيم والعدد الأخير من البرمجة الصيفية بطبيعة، وننطلق معكم إن شاء الله في البرمجة برمجة خريف الشتاء 2026-2027 إن شاء الله غدوة 14 سبتمبر. شكرا لكم الناس الكل، يعطيكم الصحة اللي تابعتونا، كنتوا معنا في الموعد اليومي من برنامج أصايل. شكرا لك ذو بن سالم وكل مستمعين اللي تابعونا من الخمسة، ليلتكم زينة.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: ثمينة ليلا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخبارية. تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة إنعاش للأطفال حديثي الولادة والخدج، وذلك لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في إطار تدخلات متفاقدي الشغل. احتل شهر أوت الماضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق يزيد عن 3.4 درجات مئوية عن المعدل المناخي المعتاد والبالغ 28.9 درجة مئوية. دوليا، أعلن جيش الاحتلال الصهيوني تصفية عنصرين من الوحدة الهندسية بحماس، وأشار إلى أنه شن في وقت سابق اليوم هجوما في منطقة في مدينة غزة، وقضى على هذين العنصرين بدعوى أنهما انخرط مؤخرا في إنتاج وتطوير الأسلحة ودفع بمخططات ضد قوة الاحتلال الصهيونية. قالت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سوف يجتمعان بواشنطن الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ الاتفاق الإطاري، وأضافت أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الصهيونية ستعقد في روما خلال شهر أكتوبر المقبل، أي بعد حوالي شهر من اليوم. في ملف إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة قد تبقى في إيران وتحتفظ بالنفط في تشبيه بمسعى أمريكي للسيطرة على خمس احتياطات فنزويلا الهائلة من النفط. وخلال زيارة إلى إيرلندا لعقد اجتماعات، أكد ترامب أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر المقبل. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
2: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
1: برامج المساء، أصايل من الاثنين للجمعة من الخمسة للثمانية متاع الليل، السبت ويكاند على الكيف، ولحد شبابيك من ثمانية للتسعة تسمعوا معانا. الاثنين ذاكرة الأيام، الثلاث نصوص مؤسسة، الخميس من وحي الخيمة يسألونك في إعادة الجمعة، نعورة الطبوع السبت، لوشام لحد. بعد موجز التسعة السهرة تحلى وتحلى، وردة وكتاب الاثنين، اللي الحكاية الثلاثة، مراحيل الاربعة وتنطلق الثمانية، حديث الخشبة الخميس، أرضك يا بلادي الجمعة، أثر السبت، وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27، الجو يتعدل والموجة ما تتبدل،
2: الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: يا عين،
3: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. سفينة النور،
1: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء مهم من الموروث الغنائي وخاصة المالوف ونوباته. مع اقترابك من مقر الرشيدية تبلغ أسماعك نوبة مالوف.
4: رجعنا اليوم وصل تحسين لحن عجبني.

0: جودة الحصين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمناً في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.
0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المألوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا
4: لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه. لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

ثقافتنا التونسية هي مزج بين ما هو أندلسي وبين حتى ما هو إفريقي وبين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية البعض منها هو عدة أجيال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أجيالنا المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عطروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة مألوف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: طول نوبتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الذيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكا في الحسين، ثم الرصد، ونوبة رمل الماية، تليها النوى في الأصبعين، ثم رصد الذيل، فالرمل في الأصبهان والمسموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غارسة، أحد حماة المالوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق والدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث لتوا نحفظ ونصلح كل نوبة والهنك متاحة مذيل ساوى كتبع نسخ ميسر السفتاح والمصدر بتاعه، تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيد كلها بكاء على الأطفال، فراق بعض الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التواضع أكبادنا مزقت والأضالع، تقول عيناها تفيض بعبرة بعيش

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: المصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى. يقول رمي اللبيب
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح. قسم الطيحية، كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء البطاحي قسم يسمى قسم التوشية في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية نوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشية تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
2: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول. الدرج الخفيف والخط الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
0: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
2: ملوفي ملم وحافظ برش العمل متاعه اليومي، أنه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنة ما بين هذه وهذه إلى غير ذلك. برش ملوف جاي أحمد الوافي أخمستر.

ثم تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج دوك تسمع عليه البراق، خلاصة كاملة بتاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، الأقوال التونسية سواء في التلاوة ولا التصفيق.

0: تلك هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية ابان تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد التريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت لهم عندي اقتراح إذا كتقبلوه تفضل نصدر هذايا. نسموه من سي علي بلماس، من سي محمد بن عبد السلام، غيره غيره، واللي يعجبكم متفق عليه. وكاك البارتي الثاني والبارتي الثالث قالوا لكم باهي باهي.
2: لكن فما النوبات اللي رواهم ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: اللي ناقص مصدرات كملتهم انا.
0: وإثر استقلال تونس عقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية جمعت شيوخا للمألوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر دخول الآلات الموسيقية، كان مألوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صعب الحميد بن عجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خميس ترنين صلح في الإذاعة على حكيلك خلل في الإيقاع، صلح الجملة مش حلوة ياسر، موسى ساغة تتبدل.

0: للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 وألف، وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
1: مدام ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المألوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قولة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه نوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي، ماهر الهمامي فنان أصيل هذه المدينة.
2: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في الملوف، عيبة كبيرة أنه تستوري في نهارة العرس ما يخرج بالفرقة الشيخة بتاع الملوف، وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت الملوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر السيراطة طرارجي بالفرقة الشيخة، فرقة الملوف الخام اللي يؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا نوب.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
3: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستوك، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلا الأقوال بالزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاق شوية.
2: طبعا احنا البطايحي زمر تكر تكر رك دم تك زي العادي في تستور احنا نزينوا برشا دمر تك تك رك دم تك رك دم تك.
1: مثلا كنقول
4: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
1: هو موجود هكا في رصد الذيل في المقطع الاخر نتاعو مثلا ثم اللي يقول

0: دواء
1: هذي يقول فما اللي يقول لا ما تخلش هكا راهي تتعمل صبال فوق
0: يا ابو العيون النيام وصلت لي دايا دواء
1: ساعات قل لك الالان والالا هذوك راهم ما يتقالوش هكا فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين ما يتعوضوا باللحن
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: صارت لي حادثة مع الله يرحمه عبد الحميد بن علجية. جيت مرة للمكتب متاعه قال لي ترى أنت ولد دستور وتغني، قال ترى سمعني شوية ملوف، سمعته.

قالي منين جبت هالنوبة ذي؟ قلت له سعد الحميد ذي حافظ متسلو الملوف الخام ما كانش فما قطعة موسيقى تتعمل ومن بعد يدخل أنيل بطايحي إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه. قالي الكلام هذي موجود أما الدخلة ذي مفهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات.

0: فروق أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المالوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو الميراك كونهم مازالوا موجودين.
2: عندي خوف خاطر كل معناها وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية والحفظ.
3: حسب رأي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مالوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل عليا وأنا من دورك باش نوتك المالوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد إنجاز دواء نوبة الرهاوي اللي هي نوبة 14 وهي ما كملتش. عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين وانا نخدم عليها.
1: رأى المالوف كيما تطور، ثم آلات نحات وآلات زادت واواوا ايه مازال ينجم يتطور، ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا هي نجرت لي غرائب ولا حاجة توا تصبح فيه عمو فيه براب ايش بيه فكرة. لو كان مجاش يلقاه مني مش يعرف. وهذا من دورة بتاعنا دولة، دورة وزارة الثقافة، لأنه كما بانق دو دونيم على آخر الذي بشي بحث يضرب نبتذيب يخرجوا له الكل.
3: لما لا كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
5: باش نحفظ الغنيه بتاع

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة النوب، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: دخول جبل ماتوس.
1: تبعني واسكت. واني صغير يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجول العدو مسلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: اوقف اوقف اوقف عيني. عندي منقول لربيح. ربيح ربيح. تعالي حاجتي بيك. أنا وصاحبي راجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
2: الرجال ما تفهمش مع نسية يا سي مبروك.
3: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
2: باباي وصلني عليك وعلى ربيح.
3: غيرت رايك عم مبروك.
1: اللي خاف سلم ربيح. جايني المطوس في الوقت ما فيش فايدة، لكن أنا قاعد مع صاحبي تحت الزيتونات، واللي شاكر إذا عز عليك حميد اطلق إبراهيم، واللي تعملوه في صاحبنا نعملوه في صاحبكم خير ولا شر. وصي جماعتك. هاي هاي امشوا، لريناكم ولا ريتونا، وتوا بروا في حظ ربي. هاي

0: وين بنت وربيعه؟ كنا مشغولين عليكم.
1: ضعنا في الطريق يا شاكر، البارح بيتنا في نزله المحامي. هي انت مش عملتوا في مشكل ابراهيم؟
0: انا ماشي يا جماعه، ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيعه اذا ما طلقتيش ابراهيم حميد يمكن يبيع بن جاي وغادي.
1: شاكر حتى هو متقلق على حميد، يمكن يعمل حاجه.

0: دي سفارة راجل.
1: عندي خدمة يا شبخ نكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك. حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم هاكم نسيتوه بعتوه بلا سوم ولا دلال. يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام يا شبخ؟ سي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ذا أهله، نعالده منين؟
0: عبد الدايم عايش في لوهان ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.
1: اسكون قالك هالفال الملك ديما راسك موسوس يا شبخة؟ الحبس للرجال وحميد ما يجرى له حتى شيء. نسيتي إبراهيم في دينه
0: القاي الطريف يحب ياخذ إبراهيم قداه ويعدمه وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
1: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخة؟ بري بري عملي حاجة مع نتي بري. هك نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعبلو راي إذا كلامك صحيح.
0: تو تمشي وتثبت تو وانت ما تعرف كان الحديث تحط راسك تمل.
1: الله يبارك الله يبارك يصي مصيح يا شامخة. هالي ماشي هالي ماشي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاية الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي نمشوا المبروك ونتفاهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزردة.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارف اش يحب. مبروك بيرها غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي
1: مادي.
2: يا ما نتفاهم مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مادي سمعت؟
2: سمعت. كيف ذاكت بيا الدنيا سي عبد الدهي؟ ما لقيت كان حميد وتو نحب نرجع لك فيه. اطلق الجيفة ابراهيم الله يرده.
0: خل مبروك سيبنا ولدنا اليوم قبل خدوة. الفرح ناقص ناقص على الأخوة، قلوبنا دم.
1: الناس تقول فرح وحزين لين توفى السنين. مبروك ما عنداش وعد. كيف يمشي لواحد منكم يزيد يحصله ويركب راسه؟ هم نهارين يتعدوا وبعد نفضوا المشكلة.
0: يا عم عبد الدايم
1: في يا رجال مطوس الصغار تبعوا رأي الكبار، واللي يعصي كبيرة ضاعت دبيرة. يا هو الشيخ ساكت يفهم رواحكم. هذه مشكلتي حميد ولدي، واني عارف مصلحتي ومصلحة ولدي. مطوس ديما عامرة زاهرة، مدام صغيرها يتبع كبيرها.

اتفقتوا على طلقان ابراهيم، ياما ربطوني في مكانه ولا نمشي نسلم روحي للفكاني برا شاكر. وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير للخيل اللي انطاح. هيا فيزا

0: أول ما تيه شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحه يا هاشم.
1: الحفلة ما حبيتها شتم، قلت البابا يهز إبراهيم وقلت له خل مبروك يهني على حنية تخلي تكون فيهم مندبة، لكن الكاهد عندها هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمي علينا في المعين، والدم ماشي بالدم، يمكن يموت شاكر وبكار وما عاد ينفسنا في ربيع وحورية حتى حد. لكن علاش القايد ما خذاش إبراهيم؟
2: باباي عنده ضيفان يا شيخ، قال لك سلفني 10 على ليش سمان وما تبعهم
0: في هالليل.
2: جاء عقد صبايحية من قبس وزاد وصى، قال في الصباح بكري هاتولي إبراهيم أني بنفسي نهزهولة، خايف لمبروك يعمل حيلة في هالهيسة وينجي صاحبه.
0: وحميد، حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
2: مبروك ما يقدرش يمس شعره من شعرات حميد، القايد ضامن والضامن يفدي.
0: حذر القايد اشلبها شك بركيس سمان وما تبعهم من قمح وسمن، وكلف بركة ومعها اثنين ولا ثلاثة يهزوهم القصر العام.
2: وزاد كلفني يا شيخ بالعصا على إبراهيم الليلة أني وجلول.
3: إبراهيم في محنة يا هاشم، حنين مطلوبين بيه في الصباح يعملوا كبراتنا راي.
2: القايد لا طلب رايك ولا راي غيرك، هو يعرف الشعب، وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كامب إبراهيم، لكن كيف ريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
0: برا وين قلت لك يا شيخ؟
3: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار، والقمح والسمن هزه من الشيخ.
0: عندي عبد الدايم، عندي
3: طريف قايدنا الكل، وضيفانا ضيفاننا، والليلة أني وبركة نوصلوا قضية القايد، وانتم هنوا على الناس.
4: مش هالكلام اللي سمعته يا شكر؟ عملها فينا طريف. اسمع يا شكر، خل نقتلوا هاشم واللي معاه ومن بعديه يموت واحد، خليني نبرد غيتي القلب راه دم يا شاكر دم.
5: اسمع عمتي، أنا في دماغي فكرة أسهل.
4: نسلم إبراهيم، خلي يذهب الله يبارك له زرطة ملح، لكن نمشوا معاه هني وانت ونسلحوا ونهزوهم كتف ونساوموا مبروك، يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونموتوا.
5: يلا شاكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
4: الله مع عبد الدايم.
3: اش بيكم هنا وضيوفنا الروحهم؟ اذا خايفين اطمانوا، العصا منصوبه كيف العاده وما يدخل كان اللي نعرفوه.
5: وانت يا عمي متاع بروحك وماشي لطريف، زعما ماكش عارف اش يحب؟
3: الليله ما نروح الا ما نعرف اش يحب.
5: واذا عرفت
3: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
5: تصبح على خير.
4: على خير.
3: وينك يا بركه؟
4: تيخي
6: الطابل والغيطة من بعيد يا رب. وانت من زلت طامع بإبراهيم
4: يربيع على نيتك، الخوف من شاكرك لحنش لركت. اسمع عندي فكرة يا عقوب.
6: يقولها خليني يكمل نومي،
4: نعك بالليل وندخل من السور تحت حسمس ونجرب، يا ما نطلقوا صاحبنا وننزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه ما ايش عجبتني، تسمع فيه ما هو؟
6: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرك مدبعك فيه.
7: مهدي وشاكر يا ربيح، انا وين الليلة يهزوا إبراهيم ويسلموه المبروك الفكيني على صبراه.
8: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلي نرتاحوا من بلاه.
7: ايه منين باهي؟ خي ناس اللي شاكر ومادي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي اطوع من لساناتهم. اني وانتي نسبقوهم ونطلقوا هلم شو إبراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحة هيا طوعيني خير.
8: هيا يا شمخ، اما اسمعي هز معك عصابة هي يمكن نحتاجوها.

0: ربك يا زهرة، شبيك وين أرباحة؟
1: أحمد يا رحمة، قد وطري فيها إبراهيم ويوجد له.
0: إبراهيم ولا ما حتى؟ هيا نطلقوه ونرتاحوا منه.
1: أني ذيفة يا رحمة، يقولوا ذيفة كلوفي.
0: أني اللي نطلقه وانت وقفي معايا وانسي. هيا زهرة هيا. هذا زنزين زعما شكون؟
2: أنا وشام خلي في قلوبكم في قلوبنا.
3: أي
2: هيا نطلقوها. شام العصا في يدك، ابدي بالعساس وضربيها على راسها، وزهرة تلهي بسلاحها خير ما يهز إبراهيم كيف يهرب. وأنا ورحمة نطلقوها.
3: هاي هاي هاي.
4: العصا العصا شامخة
5: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزدين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم ميري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.

0: البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. ورود الصباح كل يوم من 6 لـ 9. وبعدها مباشرة ويوميا صباح الألحان. الجمعة يسألونك. من 10:30 نهار تسمعوا برامج الضحى. الاثنين لباسة وبعدها مدنين مباشر. الثلاث الدكانة. الاربعة عالم الحيوان ثم جابس مباشر. الخميس ديار وحكايات. الجمعة الكلمة ليك. السبت دق خلالة. ولحد فلو ياسمين. البرمجة الشتوية في إذاعة تطوين. تسمع منكم وتكمل معاكم المشوار. برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل. برامج المساء. أصايل من 2 للجمعة، من 5 لـ 8 متاع الليل. السبت ويكاند على الكيف. ولحد شبابيك من 8 للـ 9. تسمعوا معانا. الاثنين ذاكرة الأيام. الثلاث نصوص مؤسسة. الخميس من وحي الخيمة. يسألونك في إعادة الجمعة. نعورة الطبوع السبت. لوشام لحد. بعد موجز 9 السهرة تحلى وتحلى. وردة وكتاب الاثنين. اللي الحكاية 3. مراحيل 4 وتنطلق 8. حديث الخشبة الخميس. أرضك يا بلادي الجمعة. أثر السبت. وجارة القمر تونسكم في سهرة الأحد. برمجة خريف شتاء 26-27. الجو يتعدل والموجة ما تتبدل. إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم من جديد. دخلت هذا الأسبوع البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين 1 بمعتمدية مارف بولاية جابس حيز الاستغلال. ومن المنتظر أن تساهم هذه البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقمية. نجح فريق طبي من المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في إجراء عملية دقيقة لإعادة بناء الجزء الأمامي من قاعدة الجمجمة وترميم عظام الوجه لفائدة مصاب بكسور متعددة إثر حادث مرور. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والأقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. دوليا وفي لبنان، انسحب جيش الاحتلال الصهيوني من تلة علي الطاهر جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية بعد استكمال تدمير شبكة أنفاق حزب الله في المنطقة، غير أنه لا يزال يسيطر عليها ويراقبها بالإضافة إلى استهدافها بالقصف والغارات وفق ما أفادت به مصادر عالمية في الكيان الصهيوني. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري. جرى تجدد القتال في اليمن، بينهم أكثر من 2000 وصلوا إلى دولة جيبوتي. أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في صلالة بحضور 5 دول خليجية والعراق وإيران، وذلك حرصا على ما قال إنه التوافق بين البلدان التي ستشارك في هذا الاجتماع. انتهى الموجز. يتجدد اللقاء بإذن الله تماما 10 في نشرة مفصلة لهذه الأخبار وغيرها.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الاثنين
2: 14 سبتمبر
1: برمجة خريف شتاء
2: 26-27.
1: عناوين جديدة،
2: برامج مختصة، سهرات فنية،
1: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
2: وين ما كنت
1: الموجة تسمع منك،
2: تحكي عليك، إذا تطوير تسمع منك، تحكي عليك.

عيني وقلبي يا حبيبي بيحبوا، عايزينك تفضل جنبي، عايزين دايما يشوفوا، وانا وياهم مشتاق لك، مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقول لك امتى هيسعدني.

حبك حواليا تحكيلي وتفكر ليه شافني لوحدي يا خدني في حضنه وسهرني. قوموا بقت حواليا

0: نشرة الأخبار.
1: العاشرة ليلا على موجات إذاعة تطاوين، أهلا بكم مستمعينا في هذا المواد الإخبارية. بداية بأبرز العناوين: تواصل اضطراب انقطاع تزود الماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية الجنوب الشرقي الثلاث وعودة مرتقبة بداية من منتصف نهار الغد. استكمال الاستعدادات لاستقبال أكثر من مليوني تلميذ في مفتتح سنة دراسية جديدة. الاحتلال الصهيوني ينسحب من مرتفعات علي الطهر جنوب لبنان وتأجيل اجتماع صلالة بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد. يتواصل تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات بولايات تطاوين ومدنين وجابس، منها مارث من ولاية جابس ومعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجريس وبنجردان وسيدي مخلوف من ولاية مدنين، إضافة إلى معتمديات تطاوين الشمالية والجنوبية وغمراس بولاية تطاوين، على أن يستأنف التزود بداية من منتصف نهار الغد وفق ما أفادت به الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم تطاوين مدينة وجابس. وأوضحت الشركة في بلاغ أصدرته مساء اليوم أن بعض الأعطاب الفنية التي طرأت خلال أشغال إصلاح العطب الذي جد مساء يوم السبت على قناة الجلبة قطر 1000 ملم لمحطة تحلية مياه البحر بالزراتة حالت دون إتمام الأشغال بالتوقيت المعلن سابقا، وأضافت أن الأشغال ما زالت متواصلة دون توقف. دخلت هذا الأسبوع البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين 1 بمعتمدية مارث بولاية جابس حيز الاستغلال، ومن المنتظر أن تساهم هذه البئر في دعم النشاط الفلاحي وتحسين ظروف الاستغلال وتوسعة المنطقة السقوية وفق ما أفاد به حسين حفيظ رئيس الجمعية المائية بالزركين 1.
2: تم تدشين البئر هذه الجديدة ما يقارب عن 70 ولا 65 بالضبط لتر في الثانية، ينتفعوا بها 86 فلاح، وباش نحاولوا دخلوا فلاحة أخرين تصير التوسعة. الكلفة تقريبا في حدود 400 مليون التحفيز، والتجهيزات تقريبا ما يقارب عن 150 مليون تقريبيا. احنا عندنا بئر قبل، هذه راه بئر تدعيمية، والفلاحة تو حاليا غرست زيتو، نسات غرست مشت في اللي ماشي في المدخل والكرب والعنب، خصوصية الزركين بالدرجة الأولى ديما الرمان، لكن الرمان يحب المية غمر ما يحبش المية قطرة قطرة، والدورة كانت بعيدة، لكن توف حول الله باش نستقر باش نرجعوا للرمان. كرئيس مجمع نحس الفلاح الكل تخلص، يعني رمان زيتون تكرم انخل عنب باش الفلاح ديما يبقى منتج.
1: في تطاوين تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولادة والخدج، وذلك لأول مرة بالمستشفى الجهوي بتطاوين. المدير الجهوي للصحة بتطاوين الدكتور عمر معون يضيف:
3: سيتم بعث وحدة إنعاش الأطفال الخدج والرضع حديثي الولادة اللي ناقصين الولد قبل الوقت 7 شهور 9 شهور، إن شاء الله باش نتمكنوا من العناية بهم هنا في تطاوين خلال الأشهر القليلة القادمة. الاعتمادات مرصودة، ثم بعض الدراسات الفنية تتم ونتوكلوا على الله.
1: إلى المستجدات الوطنية الآن، استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، وشملت الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات إلى جانب إنجاز أكثر من 1400 تدخل، شملت الصيانة والتوسعة وتوفير نحو 73 ألف طاولة مزدوجة جديدة، بما يعزز جاهزية المؤسسات التربوية لاستقبال التلاميذ مع بداية السنة الدراسية الجديدة. وبخصوص الانتدابات، أفاد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة أنجزت انتدابات في مختلف الأصناف تقريبا بما في ذلك سلك الأساتذة، مشيرا إلى صدور النتائج النهائية للانتدابات يوم السبت 12 من سبتمبر الجاري، على أن يتم تعيين المنتدبين لمباشرة مهامهم بمؤسستهم التربوية يوم الاثنين 14 من سبتمبر. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري، أكد أن تونس تعمل حاليا ضمن رؤية استشرافية شاملة على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة المتوازنة باعتبارهما في صلب سياستها التنموية، وذلك في إطار مقاربة جديدة للتوقي من الأثار السلبية للذكاء الاصطناعي على مواطني العمل والدفع نحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارته أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة محينة حول الوضع الاجتماعي، وستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري أو الاستباقية. وأفاد بأن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي لتعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 92 و900 ألف، وذلك بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. وقال رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي في تصريح للتلفزة التونسية مؤخرا، قال إن وزارة الداخلية بصدد العمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 92 و900 ألف والمتعلق بالمخدرات، وذلك في ظل تطور جريمة المخدرات. فصل قصير نمضي بعده إلى آخر المستجدات على الساحة العربية والدولية، ونبدأها من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أعلن جيش الاحتلال الصهيوني مساء اليوم تصفية عنصرين للوحدة الهندسية بحماس، مشيرا إلى أنه شن هجوما في وقت سابق اليوم في منطقة مدينة غزة، وقضى على هذين العنصرين بدعوى أنهما انخرط مؤخرا في إنتاج وتطوير الأسلحة ودفع بمخططات ضد قوة الاحتلال وعمل على استعادة قدرات الحركة مع انتهاكهم الممنهج لوقف إطلاق النار في القطاع. في لبنان، انسحب جيش الاحتلال الصهيوني من تلة علي الطهر جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية بعد استكمال تدمير شبكة أنفاق حزب الله في المنطقة، غير أنه لا يزال يسيطر عليها ويراقبها بالإضافة إلى استهدافها بالقصف والغارات. وقال وزير الأمن في الكيان الصهيوني إن علي الطهر جزء من الخط الأصفر سيسيطر عليها الجيش، وأن أي شخص يقترب منها سيباد، وفق ما أفادت به هيئة البث الصهيونية والقناة 12 في تقريرين مساء اليوم. وأشارت القناة 12 في الكيان الصهيوني إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يدرس فيه الجيش استمرار إعادة انتشار قواته هي في الجبهة اللبنانية. أعلنت سلطنة عمان مساء اليوم تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده بشأن مضيق هرمز بين إيران والدول المطلة على الخليج، وذلك غدا رفض بحريني بعد إعلان إيران عن استضافة السلطنة للاجتماع. وقالت الخارجية العمانية في بيان إنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر عقده غدا في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، مرجعة ذلك إلى الحرص الحرص على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة. ومن جانبه قال وزير الخارجية بدر البوسعيدي إنه في إطار تحقيق الاجتماع تم تأجيل بل تحقيق الإجماع تم تأجيل الاجتماع الإقليمي المقرر في صلالة. وبحسب مصدر مطلع نقلت عنه وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء فإن التفاهم بين طهران ومسقط يحدد مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها على أن تتم حركة العبور وفق ترتيبات إيرانية مع إغلاق المسار الجنوبي الذي كانت الولايات المتحدة تضغط لإبقائه مفتوحا. وشدد المصدر على أن الاتفاق لا يعني بأي حال فتح مضيق هرمز وأن طهران أبلغت واشنطن عبر وسطاء بسبعة شروط لذلك. نختم بالملف اليمني حيث أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم أن الطيران السعودي شن 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على 6 محافظات يمنية. وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى السريع إن الغارات استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة، مضيفا أن العدوان السعودي حسب تعبيره نفذ الغارات بواسطة طائرات مقاتلة من طراز F-15 أقلعت من قاعدة خميس صمشيط الجوية. نشرة الأخبار تكملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين. نشكركم مستمعينا على المتابعة والاهتمام، ويتجدد اللقاء القادم مع الأخبار بإذن الله على رأس الساعة المقبلة. إلى اللقاء.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: الألاسكا هي أكبر الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المساحة، وتقع في أقصى شمال غرب قارة أمريكا الشمالية، تحدها كندا من الشرق، بينما تطل على المحيط المتجمد الشمالي من الشمال والمحيط الهادئ من الجنوب والغرب. تبلغ مساحتها أكثر من 1,700,000 كيلومتر مربع، في حين لا يتجاوز عدد سكانها 800,000 نسمة، مما يجعلها من أقل الولايات الأمريكية كثافة سكانية. كانت ألاسكا خاضعة للإمبراطورية الروسية منذ القرن 18، لكنها انتقلت إلى الولايات المتحدة بعد أن اشترتها الحكومة الأمريكية في العام 1867 مقابل نحو 7 ملايين دولار. وفي ذلك الوقت اعتبر بعض السياسيين الأمريكيين الصفقة غير مجدية، إلا أن اكتشاف الذهب في أواخر القرن 19 في ألاسكا ثم النفط والغاز الطبيعي في القرن 20 أبرز أهمية هذه المنطقة الاقتصادية. وفي العام 1959 أصبحت ألاسكا الولاية رقم 50 في الولايات المتحدة. يسود ألاسكا مناخ بارد خاصة في المناطق الشمالية، وتغطي الثلوج والأنهار الجليدية أجزاء واسعة من أراضيها، كما تضم مساحات كبيرة من الغابات والجبال والبحيرات، إلى جانب عدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية. تتميز ولاية ألاسكا بتنوعها الحيوي، إذ تعيش فيها كائنات برية وبحرية عديدة ومتنوعة، ويعتمد اقتصاد ألاسكا بصورة رئيسية على النفط والغاز الطبيعي وصيد الأسماك والسياحة، إلى جانب النقل البحري والخدمات. وما تزال الشعوب الأصلية في ألاسكا تحتفظ بجزء من لغاتها وتقاليدها، وتشكل مكونا أساسيا من تاريخ الولاية وتراثها الثقافي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي تطورت بعد انضمامها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
6: الاثنين 14 سبتمبر، برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من دندنة. أرجو أنكم جميعا بخير. نلتقي إذن من جديد مستمعينا، ونعود لكم دائما بجملة من الأنغام حتى نسافر بكم عبر الكلمة المنطقات واللحن الشجي إلى أكثر من مكان. الفقرة الأولى ستكون بروفا، وفي بروفا يعني سنأخذكم إلى أجواء تسجيل أغنية. اليوم اخترنا كواليس أغنية الحب اللي كان. يقول الكثيرون أنها ترجمة للحب اللي كان بين وردة وبليغ.
1: نقول التسليم.

0: فرسان الكلمة.
1: اليوم الشاعر الذي سيحل ضيفا على فقرة فرسان الكلمة هو عبد المجيد بن جدو، الذي ولد في أوت من عام 1918 وتوفي في جانفي 1994. تولد في سيدي بوسعيد والتحق ليحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل للمدرسة العرفانية والمدرسة الصديقية، وفي عام 1936 التحق بجامع الزيتونة. درس الشعر والموسيقى قبل أن يبدأ بكتابة الشعر، واشتغل لفترة بالصحافة، ثم عمل بالإذاعة التونسية بداية من عام 1946. ساهم في تأسيس الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين، ثم ترأسها من عام 72 إلى عام 84. نشر الكثير من القصائد في الصحف والمجلات، وخاصة في مجلة الإذاعة والتلفزة ومجلة الفكر، وألف عدة أناشيد أشهرها نشيد الجلاء أو بني وطني الذي غنته عليا في عام 1961، ولحنه شاذلي أنور، وألف كذلك دراسة مطولة عنوانها مقدمة في الشعر الشعبي، وقدم عدة برامج إذاعية وتلفزية من ضمنها متحف الأغاني وليلة من ليالي تونس القديمة وأفلام وأنغام. ألف للعديد من نجوم الأغنية التونسية، وغنى من كلماته حتى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية لم تنتشر كثيرا لارتباطها بمناسبة سياسية.
0: فرسان الكلمة،
1: جمال المعنى وشاعرية اللهجة التونسية.

ولا شمس تعلى الصيد ولا شمس تعلى.

الهادي جويني وعلي رياحي، والقسم المشترك بين الأغنيتين الشاعر الغنائي عبد المجيد بن جدو الذي احتفينا به في فقرة فرسان الكلمة. ومع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سيكون مسك ختام الساعة الأولى من دندنة.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلبي جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخير.

0: موجز الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. تنطلق قريبا أشغال إحداث وحدة إنعاش الأطفال حديثي الولاية والخدج حديثي الولادة والخدج، وذلك بالمستشفى الجهوي بتطاوين. دخلت هذا الأسبوع البئر الجديدة بمنطقة مزرع يوسف 2 بالزركين مارد حيز الاستغلال. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وشملت الاستعدادات أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف الجهات. أعدت وزارة الشؤون الاجتماعية منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر. أعلنت وزارة الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده يوم غد في مدينة صلالة إلى موعد لاحق، موضحا أن القرار يأتي حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بنا يساهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة. طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساعدة استخباراتية إسرائيلية كي يمنع إغلاق الحوثيين مضيق باب المندب الاستراتيجي، بحسب ما أفادت به مساء اليوم صحيفة إسرائيل هيوم على موقعها الإلكترونية. أعلنت جماعة الحوثيين الطيران السعودي شن 58 غارة جوية خلال 24 ساعة الماضية على 6 محافظات يمنية. انتهى الموجز، في أمان الله.

الاثنين 14 سبتمبر برمجة خريف شتاء 26-27 في إذاعة تطاوين. في إذاعة تطاوين الجو يتعدل والموجة ما تتبدل.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من دندنة، وعدنا فيه بصوت نعيمة سميحة، وسنبقى مع الأغنية المغربية لأن فقرة فن وشعب ستعرفنا على المرسكاوي. ما هي أصول هذا الغناء وأين ينتشر؟
1: فن المرسكاوي انتشر واحتضناته أكثر شيء مدينة بنغازي. مدينة بنغازي احتضناته، وفيه فنانين فعلا نشروا هذا الفن بشكل واضح في كل ربوع ليبيا.
0: فن وشعب.
2: طبعا المرسكاوي هو فن خليط ابدا بين الجنوب من مرزق وبين بنغازي. وطبعا في بنغازي بداية المرسكاوي، وقبل دخول الفن المرسكاوي كان يقولوا في الشتاوة غنوة العلم زي مثلا يتم القاها جروح قبل بريانات خطمت يا عزيز حياتها، وكانت في المجرودة وكانت في الغطاء. ففي مرزق كان الغناء المرسكاوي، وفي بدايته كان عن طريق الطبالة، فتم تشكيل هذا الخليط وتأسس به فن المرسكاوي. يلي أسس الفن المرسكاوي في ليبيا وتم المزجه هما كانوا ثلاث أشخاص، هما يلي أسسوا هذا الفن، كان أحمد درنا وكان علي ويكا وكان علي التركي، ومن بعدهم طبعا جاء الفنان عبد الجليل عبد القادر وتشكل هذا الفن. الفن المرسكاوي في ليبيا معروف طبعا بالوصلات الغنائية، تبتد الوصلة الغنائية توصل يعني لعند 15 دقيقة 20 دقيقة، وفي من وصلات غنائية طبعا وصلت حتى لعند 30 دقيقة بشكل متواصل. ونلقوا في الفن المرسكاوي نلقوا في الشتاوة، غناوة العلم، المجرودة، الموالات. طبعا في حاجة يتفقوا فيها في فن المرسكاوي خاصة في الجفرة ومرزق، يتفقوا في نقطة وهي الطبل والمزمار. الجفرة ومرزق كان يتفقوا في زي ما قلت لك الطبل والمزمار. وفي بنغازي كانت موجود الدربوكة أو في من نقولها مرات حتى التيكات، وفي نفس الوقت المزمار. بعدين ادخل عليهم الأكورديون، وطبعا هذا كله كان في بداية الخمسينات، بداية المرسكاوي مقامات الغنائية كان فقط معتمد عليه مقام البياتي والرصد. وبعدين لعند هذا كان من بداية الخمسينات لعند نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. مع بداية الثمانينات بدأت المقامات الأخرى في الدخول زي مقام الصبا، السيكا، الكرد، النهواند، العجم كذلك. والإيقاعات كان في اختلاف بسيط طبعا بين درنا والبيضة، وبين البيضة وبنغازي، وبين الجفرة ومرزق.

0: أجواء ليبيا مميزة تعرفنا من خلالها على فن انتشر في ليبيا وعرف باسم الموريسكاوي. الوقت مر سريعا مستمعينا، حبيت نشكركم وكل الفريق على حسن الاستماع وعلى صوت سيد مكاوي. أقول لكم تصبحون على خير.
1: كل حاجة حولها لكم، بس أنا عايز أقول لكم في غنوة أول مرة حغنيها عندكم من كلمات الفنان الكبير الأستاذ عبد الوهاب محمد. أسمعها لكم أول مرة كده وأشوف يعني إن شاء الله.

0: الاثنين
1: 14 سبتمبر.
0: برمجة خريف شتاء
1: 26-27.
0: عناوين جديدة،
1: برامج مختصة، سهرات فنية،
0: وبرامج رياضية في إذاعة تتوين.
1: وين ما كنت
0: الموجة تسمع منك،
1: تحكي عليك،
2: إذاعة تتوين.
3: موجز الأخبار.
4: موجز لأهم وخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري هو الأخير على موجتنا. استكملت وزارة التربية استعداداتها للعودة المدرسية التي تنطلق يوم الثلاثاء القادم، وشملت الاستعدادات إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بمختلف جهات البلاد. وبحسب آخر الإحصائيات بلغت نسبة التلاميذ الذين أتموا عملية الترسيم عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية 100% من إجمالية التلاميذ المستهدفين، فيما أتم أكثر من 2 مليون تلميذ دفع معلومة ترسيم. أعلن وزير الشؤون الاجتماعية أن وزارته أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال شهر سبتمبر الجاري. يستأنف التزود بالماء الصالح للشرب في عدة معتمديات بولاية تطوين ومدين وجابس بداية من منتصف نهار اليوم الاثنين. دوليا، انسحب جيش الاحتلال الصهيوني من تلة علي الطاهر جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية، غير أنه لا يزال يسيطر عليها ويراقبها بالإضافة إلى استهدافها بالقصف والغارات. أعلنت وزارة الخارجية العمانية تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة والمقرر حول مضيق هرمز إلى موعد لاحق. وفي الملف اليمني، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص من محافظات الساحل الغربي لليمن منذ مطلع سبتمبر الجاري جراء تجدد القتال في اليمن، بينهم أكثر من 2000 وصلوا إلى جيبوتي. انتهى الموجز، تصبحون على خير.
3: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
5: يا عين،
3: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي. سفينة الوضوء،
5: نهج الدريبة، مدينة تونس العتيقة، في الاتجاه نحو المعهد الرشيدي. صرح كرس نشاطه منذ تأسيسه عام 34 و900 ألف لصون الهوية الفنية التونسية وحفظ جزء مهم من الموروث الغنائي وخاصة المالوف ونوباته. مع اقترابك من مقر الرشيدية تبلغ أسماعك نوبة مالوف.
6: رجعنا اليوم وصل تحسين، لحن عجبني.

0: نوبة الحسين هي واحدة من نوبات المألوفة التونسية 13. لكن ماذا نعرف عن هذا الرصيد؟ بدءاً يعود استعمال مصطلح النوبة إلى القرن الثامن الميلادي، زمن تناوب مباريات في الفكر والأبداع على بلاط الخليفة العباسي ببغداد.
1: عش ما بدا لك آمناً في ظل شاهقة القصور.
2: أكمل يا أبا العتاهية.
1: يؤتى إليك بما اشتهيت لدى العشية والبكور.
0: كانوا يرددون اليوم نوبة شعر أو نوبة الغناء، إلى أن اقتصر استعمال اللفظ على الغناء. ولتبسيط معناه موسيقيا نعول على محمد أنيس الحمادي، أستاذ وباحث جامعي مختص في الموسيقى والعلوم الموسيقية.
3: النوبة هي قالب موسيقي غنائي تسمى حسب الطبوع الملحنة فيها، فنقول نوبة السيكة التونسية تكون ملحنة في الطبعة السيكة التونسية. هي انطلقت من أصل وحيد اللي هو النوبة الموجودة في المشرق العربي، ثم تدرجت لتصبح الوصلة في مصر والمقام في العراق، النوبة في ليبيا وفي تونس وكذلك في المشرق الجزائري، في غربها تسمى الغرناطي والآلة المغربية.
0: لما عمقنا البحث في تاريخ نوبات المألوف اكتشفنا باحثين تونسيين زعزعوا مسلمات، وعلى رأسهم محمود قطات المختص في موسيقى الحضارة العربية الإسلامية، والذي نسب من نفي جانب هام من الإبداع الفني للمغاربة، ألا وهو رصيدهم التقليدي الخاص بالنوبات واعتباره مجرد بقايا
4: لإرث أندلسي بالكاد تم الحفاظ عليه. لذلك بات تاريخ هذه الموسيقى في حاجة ماسة إلى الاكتشاف ثانية.

منطقتنا التونسية هي مزج بين ما هو أندلسي وبين حتى ما هو إفريقي وبين ما هو تونسي وبين ما هو مشرقي. كيف ذلك؟ النصوص الشعرية البعض منها هو عدة أجيال أندلسية من تأليف ابن سهل الأندلسي أو ابن قزمان، كذلك نجد البعض منها مشرقي مثلا شعر بهاء الدين زهير، كما نجد أجيالنا المؤلفة من قبل زجالين تونسيين خصوصا ابن عطروس، وفي الحقيقة الأغلب منه نجهل مؤلفيه الأصليين. ما بقي من نوبة تونسي حاليا 13 نوبة مؤلف تونسي على الأقل في القرن 19.

0: نوبتنا هي أطولها، حتى أن مثلا تونسيا يقول إذا طويل عليك الليل عليك بنوبة الذيل، تليها نوبة العراق، ثم السيكة في الحسين، ثم الرصد ونوبة رمل الماية، تليها النوى في الأصبعين، ثم رصد الذيل، فالرمل في الأصبهان والمسموم، وختاما نوبة الماية. يحفظها كلها الفنان زياد غرسة، أحد حماة المألوف ونوباته.
1: حفظهم كل عن طريق ولدي، وكذلك عنا المخطوطات نبحث لتوا نحفظ ونصلح كل نوبة والهنك متاحة مذيل ساوى كتبع نسخة ياسر بس بتاعه المصدر بتاعه تقول كيني قطعة سمفونية، فما العراق نوبة كبيرة، وفما رز العبيدي كلها بكاء على الأطلال فراق بعض الديار على الأندلس. لما بدا مني إليها التوادع أكبادنا مزقت والأضالع، تقول عيناها تفيض بعبرة بعيشك، خبرني متى

0: تقدر مدة كل نوبة حاليا بنحو ساعة، قد تزيد أو تنقص بمقدار. يتصاعد إيقاعها من البطيء إلى السريع إلى الأسرع، ولها عدة أقسام.
1: نوبتنا التونسية تنطلق بالاستفتاح، تقوم بأداء الآلات الموسيقية،
2: مصدر، الطوق، السلسلة، هذوما موسيقى، يقول رمي اللبيات،
1: بيتين من الشعر العمودي الفصيح. قسم الطيحية، كل نوبة ربما فيها 10 حتى 15 أو أكثر مثال ملحنة في طبع النوبة الأساسي وعلى إيقاع الطيحي. يتخلل جزء الطيحي قسم يسمى قسم التوشيا في طبع النوبة الموالية، قم بتأدية نوبة الذيل اللي هي رقم 1، فإن التوشيا تكون ملحنة في طبع النوبة الثانية اللي هو طبع العراق.
2: ثم نرجع للطباعة ويرجع يقول البراول. الدرج الخفيف والختم، الأكثرية هو تضرع إلى المولى سبحانه.
0: تفاصيل تجعل تأدية النوبات أمرا غير هين.
2: ملوفي ملم وحافظ برشا، العمل نتاعو اليومي انه يكتشف ويبحث ويعمل مقارنه ما بين هذه وهذه الى غير ذلك. برشا ملوجيه، محمد الوافي، عقماس ترنان.

تقنيات معينة لازم يكونوا موجودين في الصوت. جرس لازم يخرج دوك تسمع عليه البراق، خلاصة كاملة بتاع اللي نحكي فيه كل عنده هو في صوته، القوة التوصية سواء في التلاوة ولا

0: هي الصورة التي بلغتنا عن موروث غنائي نقل مشافهة عبر مئات السنين، ثم ليبدأ تدوينه على غرار ما قامت به الرشيدية بين تأسيسها. وعهد آنذاك الترقيم الموسيقي للنوبات إلى الملحن محمد تريكي وفق شهادة تحفظها ذاكرة الإذاعة التونسية.
1: لقيتهم مختلفين، قلت لهم عندي اقتراح إذا تقبلوه تفضل نصدر هدايا. نسموه من سي علي بلماس، من سي محمد بن عبد السلام، غيره غيره، واللي يعجبكم نتفقوا عليه. وكاك البارتي الثاني والبارتي الثالث، قالوا لكم باهي باهي.
2: لكن فما النوبات اللي رواهم ما فيهمش مصدرات، كيفاش عملت؟
1: قلت لي ناقص مصدرات كملتهم معنا.
0: وإثر استقلال تونس عقدت ثلاثة مؤتمرات وطنية جمعت شيوخا للمألوف، دونت النوبات عنهم ونشرت في أسفار بإشراف الموسيقار صالح المهدي.
3: في نطاق الرشيدية جمعنا شيوخ العاصمة، إنما بعد وقت تأسست وزارة الشؤون الثقافية جمعنا شيوخ من مختلف أنحاء الجمهورية حتى يكون العمل وطنيا شاملا.
4: وقع تصحيح على خاطر دخول الآلات الموسيقية، كان مألوف يتغنى في الزوي معنى الجد والهلس. صعب الحميد بن عرجية صلح برش حاجات، بابا صلح برش حاجات، خميس طرنان صلح في الإذاعة على حكيلة خلل في الإيقاع وصلح الجملة مش حلوة ياسر موسى ساغة تتبدل.
0: وقد سجلت الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية نوبات المألوف بين سنتي 58 و64 و900 و1000. وما نستشفه من تجربتي تدوين النوبات في ثلاثينيات وستينيات القرن العشرين هو هاجس توحيد الأقوالات. أستاذ الموسيقى بالرشيدية حسن عقير.
5: مدام ثم رواية قالت راهي موجودة، ما ينجمش المألوف يتقال في تستور كما يتقال في سوسة كما يتقال في صفاقس. صحيح رشيدية اهتمت بأنها تجمعهم، ولكن جمعتهم في قوالة واحدة، الأخرين ماشيين للاندثار. إني نفرح كل ما نقى واحد يغني بطريقة مختلفة وناخذ عليه نوصلها زادة.
0: من بين نسخ النوبات المميزة تلك المتوارثة جيلا عن جيل في مدينة تستور المعروفة بإرثها الثقافي الأندلسي، مهر الهمامي فنان أصيل هذه المدينة.
6: حكاية تستور راي حكاية كبيرة في المألوف، عيبة كبيرة أنه تستوري في نهار العرس ما يخرجش بالفرقة الشيخة بتاع المألوف. وأنا ملي عمري 5 سنين حفظت المألوف في نادي الأطفال الله يرحمه سي عمر السيراطة، طرارجي بالفرقة الشيخة، فرقة المألوف الخام اللي يؤدى بالآلات الإيقاع فقط، كانوا يجيبوه لنادي الأطفال باش يحفظنا. بعد دخلت الفرقة الشابة إلى أني انتقلت الفرقة الشيخة الله يرحمه سي عمر بن قصد الله، كنت نحفظ عليه برشا والحمد لله كتبت من عنده برشا.
0: وثراء أقوالات النوبات يعيه المتبحرون فيها.
4: كما يقولوا الأقوال في تونس مش كما الأقوال في تستوك، يقربوا في حاجات ويبعدوا في حاجات. الأقوال بتاعنا في تونس قريبة مثلا الأقوال بتزرط، قريبة الكيف، قريبة الصفاق شوية.
6: طبعا احنا البطايحي زمر تكر تكر رك دم تك زي العادي في تسور احنا نزينه برشا دمر تك تك رك دم تك رك دم تك.
5: مثلا كنقول
7: يا من هو عني نفار ولو بصدري مكان،
5: هو موجود هكا في رصد الذيل في المقطع الاخر متاعه مثلا. ثم اللي يقول

0: دواء
1: هذي قول فما اللي يقول لا ما تقالش هكا راه تتعمل صبال فوق
0: يا ابو العيون يا وصلك ليدا يا دواء
1: ساعات قولك الالالان والالالا هذوكم راهم ما يتقالوش هكا فما يقول راهم ما يتقالوش بالكل مش موجودين ما يتعوضوا باللحن
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: هي صارت لحادثة مع الله يرحمه سعد حميد بن علجية. جيت مرة للمكتب متاعه قال لي ترى انت قلت دستور وتغني قال ترى سمعني شوية ملوف سمعته

قال لي منين جبت النوبة ذي؟ قلت له سي عبد الحميد هذه حافظ متسلو الملوف الخام، ما كانش فما قطعة موسيقى تتعمل ومن بعد يدخل أنا لبطايحي. إن قربوني إن بعدوني إن عاشروا غيري آه إن على آه، قال لي الكلام هذي موجود أما الدخلة ذي مفهميش. وقتها بديت نفهم أنه الملوف عدة روايات.

0: أخرى بانت لما نبش باحثون في أكثر من سفينة، وهي مثل ما كان متداولا في تونس مدونة تجمع أجزاء من الموروث الغنائي. ويبقى الفضل الكبير لتوارث نوبات المألوف التونسية 13 لشيوخ حفظوها ورددوها ولقنوها. والرهان اليوم كيف ننير جوانب خفية من هذا الموروث ونحصنه ضد التلاشي والانتثار.
1: ديجا هو الميراكل كونهم مازالوا موجودين.
2: عندي خوف أخطر. كل معناها وقت اللي يتعدى تنقص فيه مع الأسف الدراية والحفظ.
3: حسب رأي المتواضع يجب تعاون الخواص الذين يحتفظون بنوبات مألوف تونسي في مكتباتهم مع الباحثين من أجل اكتشاف طريقة أداء تلك النوبات في تلك الفترة.
4: تستور عندها فضل عليا وأنا من دورك باش نوتك المألوف هذاك وإن شاء الله يجي الوقت ويطلع.
2: عندي ساعة نوبة بصدد نجاز دواء نوبة الرهاوي اللي هي نوبة 14 وهي ما كملتش. عندنا فيها قطاع موجودين عندي، ولكن مع سي علي الواتي كتب لي نوبة كاملة 3-4 سنين وانا نخدم عليها.
1: راه المألوف كيما تطور ثم آلات نحات وآلات زادت و و و اي مازال ينجم يتطور، ينجم يجاري العصر متاعنا توا.
2: مثلا يا نجارات لي غرايب ولا حاجة توا تصبح فيه عمو فيه براب غرايب احكي لكم تعالي ايش بيه فكرة لو كان مجاش يلقاه من يمشي يعرف. وهذا من دورة بتاعنا الدولة، دورة وزارة الثقافة، نعملوا كما بانك دو دوني على آخر اللي بشي بحث يضرب نقطة ذيل يخرجوا له الكل.
3: لما لا كذلك موصلة العمل المشكور من خلال القيام بفروع للمعهد الرشيدي في عدة مناطق بالجمهورية التونسية وتدريب الشبان على عزف هذا الرصيد.
5: باش نحفظ الغنية.

تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري. نتوجه بالشكر إلى فريق الخزينة السمعية للإذاعة التونسية. سفينة النود، نص وإنجاز أمال شقشوق، إخراج محمود البصلي، إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: مانيش مرتاح مبروك دخول جبل ماتوس.
1: تبعني واسكت واني صغير يعقوب.
0: مبروك لفكيني ويعقوب السواعي يجول العدوم سلمي حتى تريف يمكن نلقوه.
1: اوقف اوقف اوقف عيني عندي منقول لربيح.
2: ربيح ربيح تعالي حاجتي بيك.
1: أنا وصاحبي راجعين بعد ما تهنين عليكم، لكن عندي ما نوصيك.
3: الرجال ما تفهمش مع نسية يا سي مبروك.
4: تعال تعال مبروك ولا صاحبنا.
3: باباي وصلني عليك وعلى ربيح.
4: غيرت رايك عم مبروك؟
1: اللي خاف سلم ربيح. جايني المطوس في الوقت ما فيش فايدة، لكن أنا قاعد مع صاحبي تحت الزيتونات، واللي شاكر إذا هز عليك حميد أطلق براهيم، واللي تعملوه في صاحبنا نعملوه في صاحبكم خير ولا شر. وصي جماعتك هاي هاي يمشوا، لا ريناكم ولا ريتونا، وتوا بروا في حظ ربي.

0: وين بنت وربيحة؟ كنا مشغولين عليكم.
1: ضعنا في الطريق يا شاكر، البارح بتنا في نزلة المحمين. هي انت مش عملتوا في مشكل إبراهيم؟
0: أنا ماشي لجماعة، ارتاحوا ارتاحوا لين نرجع.
2: ربيحة إذا ما طلقتيش إبراهيم أحمد يمكن يذيع بن جاي وغاد.
1: شاكر حتى هو متقلق على أحمد، يمكن يعمل حاجة.

0: محمد يشتفار عراجل.
1: عندي خدمة هشام، نكملها ومن بعد نتغسل ونلبس حوايجي.
0: خاين عشرة فرحان بالعيد وصاحبك مكتف عند مبروك. ها حميد اللي نجاك وحماك وفرج على القافلة ونصركم، هاكم نسيتوه بعتوه بلا سوم ولا دلال. آه يا ويلكم بعد رجالكم يا ويل.
1: شنو هالكلام هشامخ؟ زي عبد الدايم هو اللي يعرف مصلحة ولده، هو ذا أهله، نعالدهم إني.
0: عبد الدايم عايش في لوهان، ما يعرفش اللي ولده يمكن باش يقتلوه.
1: اسكون قال لك هالفال ديما راسك موسوس هشامخ؟ الحبس للرجال وحميد ما يجرى له حتى شيء. نسيتي إبراهيم في دينه،
0: الجاي الطريف يحب ياخذ إبراهيم قداه ويعدمه، وقتها مبروك عاد. يا ويلكم وطول ليلكم مبروك الفكيني يا ويل.
1: منين اطلقتي في الكلام الملفق يا شامخة؟ بري بري عملي حاجة مع نتي بري. نكمل خدمتي ونقابل شاكر ونعبلو راي إذا كلامك صحيح.
0: تو تمشي وتثب تو، وانت ما تعرف كان الحديد تحط راسك تمل.
1: الله يبارك الله يبارك، يزي مصيحة شامخة. هالي ماشي هالي ماشي.

0: حميد في خطر يا عم عبد الدايم.
1: بعد ما نكملوا حفلتنا نمشي انا وعمك الشيخ للقاية الطريف ونفهمه.
0: خذوا راي ننسوا المبروك ونتفاهموا معاه، خل فرحتنا تكمل ويحضر حميد الزردة.
1: مبروك ما يطلقش حميد هكا، انا عارف اش يحب. مبروك بير غارق.
0: مبروك يضغط علينا بالقايد والطريف يضغط علينا بمبروك. اسمعوني خلوني نمشي وحدي ونقابل مبروك.
2: علي نمشي مهدي يا ما نتفاهم مع مبروك ولا يكتفني في عود حميد.
1: مهدي سمعت؟
2: سمعت.

واللي يعصي كبيرة ضاعت دبيرة. يا هو شيخ ساكت يفهم رواحكم. هذه مشكلتي حميت ولدي واني عارف مصلحتي ومصلحة ولدي. ما توصدي مع عامرة زاهرة مدام صغيرها يتبع كبيرها. وإذا اتفقتوا على طلقان إبراهيم يما ربطوني في مكانه ولا نمشي نسلم روحي للفكاني. برا شاكر وانت مادي عشوا الناس وهنوا على الزوار وعلقوا الشعير للخيل. الليل طاح هيا فيزا.

0: أول ما تيه شعل الحفل بدأ وشعرهم كابس روحه يا هاشم.
1: الحفلة ما حبيتها شتم، قلت البابا يهز إبراهيم وقلت له خل مبروك يا هندي على حنيت خلي تكون فيهم مندبة، لكن الجاهد عندها هدف فخر.
0: لو ارتحنا من إبراهيم وحميد أرانا قهرنا كظهر القنديلية وهي ديما ترمح لنا في المعين، والدم ماشي بالدم، يمكن يموت شاكر وبكار وما عاد ينفسنا في ربيع وحورية حتى حد. لكن علاش القايد ما خذاش إبراهيم؟
2: باباي عنده ضيفان سي شيخ، قال لك سلفني 10 على ليش اسمان وما تبعهم
0: في هالليل.
2: جاء عقد صبايحية من قدس وزاد وصى، قال في الصباح بكري هاتولي إبراهيم أني بنفسي نهزهولة، خايف لمبروك يعمل حيلة في هالهيصة وينجي صعبة.
0: وحميد، حميد اش نعملوا فيها هاشم؟ حميد في خطر.
2: مبروك ما يقدرش يمس شعرة من شعرات حميد، القايد ضامن والضامن يفدي.
0: حذر القايد اشلبها شكل بركيس اسمان وما تبعهم من قمح وسمن، وكلف بركة ومعها 2 أو 3 يهزوهم القصر العام.
2: وزاد كلفني يا شيخ بالعس على إبراهيم الليلة أني وجلول.
3: إبراهيم في محنة يا هاشم، حنين مطلوبين بيه في الصباح يعملوا كبراتنا راي.
2: القايد لا طلب رايك ولا راي غيرك، هو يعرف الشعب، وهو في الحقيقة كلفني الليلة ما نرجع كان ببراهيم، لكن كيف ريتكم مشغولين قلت في الصباح يتم كل شيء.
0: برا وين قلت لك يا شاكر؟
3: هز 5 براكيس من عندي و5 من عند بكار، والقمح والسمن هزه من الشيخ.
0: عندي عبد الدايم، عندي
3: طريف قايدنا الكل، وضيفانا ضيفاننا، والليلة أني وبركة نوصلوا قضية القايد، وانتم هنوا على الناس.
4: مش هالكلام اللي سمعته يا شكر؟ عملها فينا طريف. اسمع يا شكر، خلي نقدر هاشم واللي معاه، ومن بعد هي متوحدة، خليني مبرد غيتي اللي قلب راهو دم يا شكر دم.
5: اسمع عمادي، أنا في دماغي فكرة أسهل.
4: نسلم إبراهيم، خلي يذهب الله ما يبارك له، شرطة ملح، لكن نمشوا معاه هني وانت ونسلحوا ونهزوهم كتف ونساوموا مبروك، يما راس براس ولا نعملوا مدعكة نقتلوا ونمرتوا.
5: يلا شاكر حضر روحه وخلي نجيب سلاحي وحصاني.
4: روح مع عبد الدايم.
3: اش بيكم هنا وضيوفنا الروحهم؟ اذا خايفين اطمان، العصا منصوبة كيف العادة وما يدخل كان اللي نعرفوه.
5: وانت يا عمي متاع بروحك وماشي لطريف، زعما ماكش عارف اش يحب؟
3: الليله ما نروح الا ما نعرف اش يحب.
5: واذا عرفت
3: وقتها يكون كل شيء قدامنا واضح. تصبح على خير.
5: تصبح على خير.
6: على خير.
7: وينك يا بركه؟
4: اجو واش لقيت يا اخي؟
8: الطبل والغيطة من بعيد يرقد. شو انت منزلت طامع بإبراهيم؟
4: يربيع على نيتها الخوف من شاكرك لحنش لرقد. اسمع عندي فكرة يا عقوب.
8: يقولها خليني يكمل نومي،
4: نعقب الليل وندخل مصور تحت حسمس ونجرب، يا ما نطلقوا صاحبنا ونزيدوا الحطب على النار. قعدتنا هذه مايش عجبتني، تسمع فيه ما هو؟
8: خليني نرقد مشوار وليس تقر عليه فكرك انت معك فيه.

0: مهدي وشاكر يا ربيح، انا وين الليله يهزوا ابراهيم ويسلموه المبروك الفكيني على صبراه.
1: هي هذا حل باهي يا شامخ، خلينا نرتاحوا من بلاه.
0: ايه منين باهي؟ خي ناسي اللي شاكر ومهدي كيف يجتمعوا ويبدوا سلاح في ايديهم يولي اطوع من لساناتهم. اني وانتي نسبقوهم ونطلقوا على مشو ابراهيم ونفتكوا منها السلاح. هيا يا ربيحه هيا طوعيني خير.
1: هيا يا شامخ، اما اسمعي، هز معاك عصا باهيه يمكن نحتاجوها.

0: ابوك يا زهرة؟ شبيك؟ وين ارباحة؟
1: احمد يا رحمة خد وطري فيها ابراهيم ويوجد له.
0: ابراهيم ولا ما حتى؟ هيا نتركوه ونرتاحوا منه.
1: اني ذافة يا رحمة؟ يقولوا ذافة كلوفي.
0: اني اللي نطلقة وانتي اوقفي معايا وانسين. هيا زهرة هيا. هو ذا زنزين زعما شكون؟
2: انا وشامخة اللي في قلوبكم في قلوبنا.
3: هي.
2: هيا نطلقوها. شامخة العصا في ايدك، ابدي بالعساس وضربيها على راسها، وزهرة تلهي بسلاح خير ما يهز ابراهيم كيف يهرب، وانا ورحمة نطلقوها.
3: هي. هي. هي.
4: العصا العصا شامخة
5: اتفاجئك ابرش راسك خذ خطك وشك علي الله لا يردك
4: بيتي
5: خشبك
4: انت مغبها العصا خير من الحد
5: بادي يا بادي
6: كوني هبتي بعد هو عشاقة وينك عشاقة وينك وينك
4: هذا بايك هماتي شان هارك
5: يا ولدي
7: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.